0: لكن هنا في الإخفاء ما نخفيها احنا وراء الحرف هذيك، يعني باش نقولوا وما ما نقولوش ومن ولا نقولوا لن، نخبيوها تقعد كان الصيفة، يعني اللسان هنا ما يقربش للمخرج متاع النون، يبدأ بجنبه يعني قريب بحذيه اما ما يمسش برشا، ها يعني الغنة هنا اللسان ما يخدمش، لا عمل للسان فيه، باهي نقول وما في الأرض وكيف كيف بالنسبة دقيقة بركة عاد دقيقة بالنسبة للحروف متاع الإظهار كيف تبدأ فما نون ساكنة وإلا تنوين نبينوها كيفاش نبينوها، البيان هو يعني الإظهار هو البيان، نقول من من أدبر من، شفت من أدبر، نبينوها النون بالقدي ونعطيوها حقها، باهي تفضل لل
1: ان شاء الله. ولدي حب يقرا شويه مثيل
0: به ولدك، اوكي تفضل اي نسمعك.
2: اعوذ من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير.
0: باي بارك الله فيك، احسنت، صحيت باب، صحيت، عاش ولدي. قديش عمرك انت؟ تسمع فيا؟
1: نسمع ثنية عمره
0: 8 سنين؟
1: لا
0: 12. انت تحفظ فيه ولا يمشي قاعد يقرا؟
1: والله الحق حطينا في الدار، ما تدخل الجمعيه القرانيه ان شاء الله،
0: ما ودخلوا للجمعيه القرانيه باش كيف يحفظ، يحفظ بالصحيح، علاش من بعد نقعدوا نصلحوا فيه يعني يتعب ملول، كيف يحفظ على قاعده ويقرا بالقدا، يمشي كل شيء مع بعضه، يعني يقرا صحيح ويقرا بالقدا، فهمت؟ يعني ما يتعبوش، وكل شيء ياخذوا على شيخه صحيح، يعني فهمت؟ ما يقراش هكاك كيف ما جات وما فهمش ولا مدود ولا ما فهمش غنن ولا يحفظ، مادام ما شاء الله مازال صغير يعني عنده قابلية كبيرة باش يقرا بالقدا ان شاء الله، فهمتني اختي؟ هزوا يقرا يعني، خليهوش يقرا هكاك يعني، ربي يبارك فيك، احسنت، شكرا لك. ناخذ مكالمة اخرى. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: مرحبا.
3: يعيشك شيخ.
0: الاسم؟
3: معك سناء من تونس.
0: مرحبا سناء.
3: يعيشك. نقرا متياسر من سورة الشعراء.
0: تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون، أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين.
0: الذي شنية؟
3: الذي خلقني فهو يهدين.
0: صحيح، كيفاش تنساو المدودة ذي؟ طب الذي خلقني فهو، ها مش خلقني فهو، ها
3: بيه.
0: ما تنساوش المدودة الطبيعية.
3: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين.
0: كيف كيف عاود هاي؟
3: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخر.

0: قلقل الجيم، قول وجعل لي لسان صدق.
1: وجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
0: الله يبارك فيك يا سناء، أحسنت.
1: باهي،
0: حرف الغين حرف مفخم، ها؟ ما نقولوش يغ غاء، وما نقولوش وغ وغفر، نقولوا يا غ يغفر يغفر، ومن بعد نقولوا وغفر وأغ وأغ وغفر لأبي إنه باهي. ربي يبارك فيكم عشان تنسك المدود الطبيعية ذيك.
1: حاضر،
0: هذيك بالضبط كأنك تنقص حرف، يعني مش كأنك، يعني نقصت حرف انت.
1: باهي ان شاء الله.
0: ربي يبارك فيك، احسنت.
1: باهي، بارك الله يعيشك.
0: نسمعوك مره اخرى في تلاوه احسن من هكا ان شاء الله
1: باذن الله.
0: شكرا.
1: السلام عليكم.
0: ناخذ مكالمه اخرى. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته.
0: مرحبا.
2: عتيمه سيدي، عتيمه.
0: الله يبارك فيك.
2: سيدي العربي لباسه؟
0: الحمد لله.
2: الحمد لله.
0: ربي يبارك فيك.
2: عايشك يا اخويا، عايشك. ربي يبارك
0: لك. الاسم؟
2: امال.
0: امال منين يا امال؟
2: امال من تونس.
0: من تونس، شنو باش تسمعنا؟ هاي
2: ان شاء الله من سورة ياسين، متى يسر من سورة ياسين.
0: تفضل.
2: انا المرة اللي فاتت ماني قلت لك وقت شكيت لك من اولادي، انا دخلنا ثلاثة نقراو قدرة ربي في المدرسة القرآنية.
0: هاي اليسر، ما شاء الله.
2: هاي اليسر والله، ربي يبارك لكم وتشجعوا فينا.
0: وما نشكومش تشكيني اليوم.
2: لا اليوم دخلنا ثلاثة، نحن اليوم مانيش نشكي لك من حتى واحد.
0: باهي، تفضل.
2: هاي ما قالوليش بيك تشكي بينا يا ماما.
0: اي قولهم هكاك باش نشجعكم.
2: هذاك هو والله بالحق.
0: ربي يبارك فيك وفي عيشك. عايش
2: في فضلك، عايش في فضلك. وبعد انت كان هكا تقرا
0: ان شاء الله.
2: عايش.
0: نسمعوك.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم.
0: عودها الآية.
2: تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم.
0: الله يبارك فيك يا أختي أمال.
2: عايش.
0: وكيف نقف هنا وخشي الرحمن بالغيب؟ نبينوها القلق لا بالقداء، ها؟ وأن يكون في الوقف كان أبينا، يعني حروف القلق لذية في الوقف تكون أكثر من اللي هي في وسط الكلمة ولا في السياق متاع القراية كي وإحنا نقرأه في الوقف نبينوها أكثر.
2: نعاودها سيدي.
0: قول وخشي الرحمن بالغيب.
2: وخشي الرحمن بالغيب.
0: بارك الله فيك.
2: فبشره بمغفرة وأجر كريم.
0: هاي الياسر طوى ما دام دخلت تقرأ بقدرة ربي طوى تتحسن.
2: لقيت عن سيدي الشيخ سيدي فوزي بن كيش
0: ما شاء الله. ليه سلمنا عليه
2: يبلغ عايشك بيه سيدي العربي بيه هاي معك بنت
0: بيه تفضل. اي
3: الو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
3: ايه
0: اهلا بايه لباس ايه
3: الحمد لله.
0: قديش عمرك ايه انت؟
3: 17 سنة. اي
0: ما شاء الله ربي يحفظك ان شاء الله.
3: عايش
0: ايه بتقرا؟
3: متى ياسر من سورة النجم. اي
0: هاي ليل تفضل.
3: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى.
0: تقول ما ضل.
3: ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه

0: المأوى.
1: ما شاء الله عليك يا آية، أحسنتي، باهي
0: عايز
1: تلاوة باهية، وإن شاء الله بتبيعها توا ما دام دخلتوا تقراوا، ها مش توليوا
0: إن شاء
1: وتلعلعوا
0: الله
1: بالقرآن إن شاء الله.
0: إن شاء الله
1: عايشك، أي نسمعوكم مرة أخرى في تلاوة أحسن من هكا إن شاء الله.
0: إن شاء الله. عايز ربي يبارك.
1: عايشك، عايش بنتي. هاي ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا،
2: كيف حالك سيدي العربي؟
1: الحمد لله على كل حال.
2: الحمد لله.
1: الاسم؟
2: اللهم صل وسلم على من ولد في مكة وسميت مكرمة وهاجر إلى المدينة وسميت منورة.
1: آمين، الله يبارك فيك.
2: أم براء من سوسة.
1: هاي أم براء، شنو باش تقرا لنا يا سيدي؟
2: إن شاء الله من سوسة المطففين.
1: المطففين؟
2: إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون.
1: عاودوا، ما عاش تنسى المدود، ما عاش تقولوا الذين إذا اكتالوا على، هما جمع، ما نقولوش اكتالوا على الناس، ها؟
2: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون.
1: كيف هنا عنا ماك عملت النون المشدة أنهم، ومن بعد عنا زد الميم في الميم أن، هاي تفضل قول
2: أنهم مبعوثون.
1: صحيت كما قلقل للباع.
2: أنهم مبعوثون ليوم عظيم.
1: قول أكي، قول أنهم مبعوثون ليوم عظيم.
2: أنهم مبعوثون.
1: لا قلقلها قلقلها، قول مبع.
2: أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وما أدراك ما سجين. كتاب مرقوم.

0: وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ. إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ.
1: الله يبارك فيكم براء.
0: باش نعدي لك ولدي بربك.
1: أما رد بالك من قريب ما قريتهاش صحيحة راهو قبيلة، باش ما نقعدوش احنا فيها. إن أنهم مبعوثون، مبعوثون.
0: أنهم مبعثون.
1: مبعوثون.
0: أنهم مبعوثون. مبعوثون.
1: باهي. حاول باش تترين عليها في الدار، سهلة القلق، لا ما فهمتش عليه شدت معاك أنت.
0: مبعوثون.
1: صحيتك. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون.
0: ألا يظن أولئك أنهم مبعثون.
1: ها بدلت لنا الواحد يعني تويك بدلت الحركات. باهي ما يسالش ترينا عليها. هاي عدي لي بنتك ولا ولدك.
0: هاي يا معك.
1: تفضل.
2: السلام سيدي العرب.
1: عسلامة سيدي.
2: لاباس.
1: لاباس.
2: الحمد لله.
1: الله يبارك فيك. ها شنو باش تقرا لنا سيدي؟
2: متى من سورة جاتي.
1: تفضل سيدي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.
1: عود لي ولتبتغوا من فضله، مش فضله، ما نقلقلوش الضاد.
2: ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.

0: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه.
1: عودها وبين لنا الإظهار بالقدر. قل من عمل صالحا فلنفسه.
0: من عمل صالحا فلنفسه.
1: أي.
0: ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. ولقد

0: ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين.
1: عاودي الآية دي وعمل المدود لكل قد قد.
0: و...
1: ولقد آه

0: رزقناهم. عملهم قد قدي.
1: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوءة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم.
0: ترى عاود فخم للغين والخا كيف فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم
1: فما اختلفوا

0: يفوت. صدق الله
1: بارك
0: العظيم.
1: الله فيك يا سيدي، هاكا تنشط لي في الذاكرة معاك متاع التونسي، يعني النغمة التونسية هذه. ها
0: الكلاس بتاعنا سيدي
1: هذاك الأصل بتاعنا، ما يلزمنا
0: شوية
1: نقراوه،
0: هنا نعمل شوية
1: نقراو
0: يعني.
1: بالكدا ونترناو عليه باش يبدأ كل شيء. ها
0: واضح واضح
1: مريقل
0: واضح
1: يعني، مودود وغنن
0: واضح واضح إن شاء
1: وما
0: الله.
1: نزربوش مثلا كيف قبيلة أنت قلت ورزقناهم ورزقناهم أكل الاختلاس هذاك والزربة ولا لا، كل شيء واقرأ في عقلك باهي. ربي يبارك فيك، أحسنت، شكرا لك على هذه التلاوة، ربي يبارك فيكم، أحسنتم على ما قدمتم، شكرا لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

0: صدق الله العلي العظيم.
1: من روائع التلاوات.

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، تفوح عطرا بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.

0: منارات الهدى من كلام المصطفى. منارات الهدى من كلام المصطفى، بحث في ثنايا الأربعين النووية ووقوف عند معانيها وأهم ما جاء فيها. منارات الهدى من كلام المصطفى يؤمنه لكم الشيخ مراد بن مصطفى العمدوني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ويدفع نقمه، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا تدعنا في غمرة، ولا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وبعد، فيا أيها الإخوة والأحبة أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. في البداية أيها الإخوة، لابد أن ندعو لأبنائنا اللي اليوم يعديوا في امتحانات المراقبة، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، ونسأل الله عز وجل أن يدخل الفرح إلى قلوبهم وإلى قلوب ذويهم، إنه عز وجل ولي ذلك والقادر عليه. أعود إلى منارات الهدى من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونحن ما زلنا مع قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل في الحديث 24 من 40 النووية: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. في لقائنا الماضي فككنا معا مفهوم التيه البشري الأولي، وكيف أن الإنسان بدون دليل يضل طريقه الروحي والفكري حتما. واليوم نريد أن نطرح سؤالا يبدو بسيطا في ظاهره، لكنه يخفي عمقا فلسفيا كبيرا في حياتنا. إذا كنا مسلمين ومصلين ومؤمنين بالقرآن، فلماذا نلزم بتكرار الدعاء اهدنا الصراط المستقيم؟ مو أنا مهدي، مو أنا على الصراط المستقيم، مو أنا نصلي، مو أنا نصوم ونحج ونزكي ونذكر ربي ونقرأ في القرآن، لا، ونحفظ القرآن أيضا. إذن لماذا أكرر هذا الدعاء ونلزم بتكراره 17 مرة في فرائضنا اليومية: اهدنا الصراط المستقيم؟ وإذا كان الله عز وجل قد هدانا للإسلام فعليا، فما معنى قوله في الحديث القدسي فاستهدوني أهدكم؟ هل نحن نطلب شيئا نملكه بالفعل؟ يعني احنا إذا كنا مهديين وهدينا ربي عز وجل ونصلي ونصوم ونقوم بالفرائض الكل وربما بالنوافل أيضا، إذا ما معنى فاستهدوني أهدكم؟ بلكش احنا قاعدين نطلب في حاجة بالفعل هي عنا. يعني كما تقول أنت الإنسان في صحة جيدة ويقول له يا ربي أعطيني الصحة الجيدة، إنسان نجح وتقول له يا ربي نجحني. طيب ما معنى إذن فاستهدوني أهدكم؟ اليوم نحاول معا أن نغوص في أعماق الهداية المستمرة، وكيف تتحول من مجرد دخول في الدين إلى تثبيت وتطوير وعي يحتاجه الإنسان في كل لحظة وفي كل قرار. الهداية أيها الإخوة والأحبة مستويات، ليس كل من اهتدى قد وصل إلى الهداية التامة، ولذلك هناك الخطأ الشائع في فهمنا للهداية هو أننا نعتبرها محطة قطار نصل إليها وتنتهي الرحلة، هذه

ليست نقطة وصول الهداية، ما هيش هي الغاية والهدف أنك توصل أن تكون قد هداك الله عز وجل. أي هداك الله عز وجل نقطة بداية وليست نقطة نهاية. هداك الله عز وجل للقول الحسن، هداك الله لبر الوالدين، هداك الله للعمل الصالح، هداك الله للإتقان، هداك الله لتربية الأبناء، هداك الله عز وجل للمحافظة على مالك، على صحتك. إذن الهداية أيها الإخوة هو طريق ممتد وطريق طويل. العلماء يقسمون الهداية إلى مستويات أربعة متصاعدة. هداية الإلهام الفطري، وهي المشتركة بين كل البشر بل وحتى الحيوانات، كالبكاء لطلب الطعام عند الولادة على سبيل المثال. الحيوان يصدر منه صوت معين يقول لك أنا نحب على الماكلة أو نحب على الشراب. وهناك هداية الحواس والعقل، وهذا يعني بالحواس والعقل يميز الإنسان بين الضار والنافع ماديا. وهناك هداية الدلالة والبيان، وهي معرفة الحق من الباطل، أن تعرف أن هذا الفعل حلال وهذا حرام. وهناك القسم الأخير من الهداية، هي هداية التوفيق والتثبيت. وهنا يكمن السر أيها الإخوة والأحبة. أن تكون مسلما فهذا يعني أنك نلت هداية البيان، عرفت الطريق، لكنك تحتاج في كل دقيقة إلى هداية التوفيق من الله جل جلاله للمشي في هذا الطريق. هي عرفت الطريق، ولكن باش تمشي في هذا الطريق تحتاج إلى هداية التوفيق وهداية التثبيت حتى لا تزل أقدامنا. أنت وأنا كلنا نسأل الله عز وجل الهداية في الصلاة، ليس لأننا اللطف على غير الملة وإلا خايبين ولا لا، نحن في صلب الصلاة ونحن ساجدون ونحن قائمون ونحن نطلب الهداية من الله عز وجل. يعني نحن هكذا لا نطلب الإسلام، نحن مسلمون، ولكن نطلب من الله عز وجل أن يوفقنا وأن يثبتنا. نحن مسلمون ولكن نبحث عن المداومة وعلى الزيادة في الطاعة والعبادة، كما قال الله عز وجل والذين اهتدوا زادهم هدى. هذا معنى فاستهدوني أهدكم. ثم يتساءل الإنسان لماذا سمى الله عز وجل طريقه صراطا مستقيما. هني باش نوقفوا عند جغرافيا الصراط، التوازن الصعب وسط المغريات، كيفاش الإنسان باش يحافظ على المسار أمتاعه دون أن ينحرف عن الصراط المستقيم. أيها الإخوة، في علم الهندسة نعرف كلنا أن الخط المستقيم هو أقصر مسافة بين نقطتين، وهو خط واحد لا يتعدد. صراط مستقيم، صراط مستقيم، خط واحد لا يتعدد. بينما الخطوط المنعرجة والمائلة لا حصر لها. إذن نحن نطلب صراطا واحدة، ولذلك لم نطلب أكثر من صراط في صلواتنا. دائما نقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، ولم نطلب أكثر من صراط، لأنه خط واحد لا يتعدد. ففي واقعنا اليوم أيها الإخوة وفي كل مكان يتعرض الإنسان لضغط رهيب يمينا ويسارا ليحيد عن هذا الخط المستقيم. هناك ميل نحو الغلو والتشدد، حيث يتحول الدين عند بعض الناس إلى صوت وعنف وضيق أفق. وهناك ميل مائل نحو التمييع والتحلل، حيث تذوب القيم والأخلاق تحت مسميات الحداثة المزيفة والحرية المطلقة بلا مسؤولية. الصراط المستقيم هو شعرة دقيقة بين هذين الانحرافين، وهو أن تكون متدينا سمحا بين هذين الانحرافين اللي قلناهم توا. هناك ميل نحو الغلو والتشدد، وهناك ميل مائل نحو التمييع والتحلل. وهنا نؤكد على أن الصراط المستقيم هو هك الشعرة الدقيقة بين هذين الانحرافين، هو أن تكون متدينا سمحا، معاصرا، محافظا على هويتك،
منفتحا بلا ذوبان

ومستقيما بلا التشنج الحفاظ على هذا التوازن الدقيق في المعاملات التجارية، في الوظيفة، في الشارع وفي تربية الأبناء، نحتاج دائما إلى تحديث مستمر لبوصلة الهداية، وبدون فاستهدوني ستجرفنا التيارات إما لضفة التشدد أو لضفة التحلل. فاصلة أيها الإخوة والأحبة ثم نعود إليكم.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وعود على بدأ. وكنا نتحدث أن الإنسان يتعرض إلى ضغوطات رهيبة في حياته يمينا وشمالا، كل هذه الضغوطات بتهزه إما إلى اليمين وإما إلى الشمال، وتبعدوا عن هذا الخط المستقيم اللي احنا ندعيه في ربي عز وجل دائما وأبدا: اهدنا الصراط المستقيم. وقلنا أيضا أنه هناك ميل نحو الغلو والتشدد، وهناك أيضا التميع والتحلل، ونحتاج نحن إلى أن نكون في الوسط، الصراط المستقيم. وقلنا الصراط المستقيم هو الشعرة الدقيقة بين هذين الانحرافين: الغلو والتشدد من جهة، والتمييع والتحلل من جهة أخرى. وبدون بوصلة الهداية اللي قال لنا عليها ربي في الحديث القدسي: فاستهدوني، واللي ربي عز وجل ألزمنا أن ندعوه في صلواتنا: اهدنا الصراط المستقيم. فبدون فاستهدوني ستجرفنا التيارات إما لضفة التشدد أو لضفة التحلل. أيها الإخوة، خلينا توا ننتقل إلى بعد عملي يلامس يومياتنا. نحن نحتاج الهداية في التفاصيل أيضا وليس في الكليات فقط. نحن نعرف كليا أن الصدق واجب والعدل مطلوب، لكن حين نقع في موقف عملي معقد في وظيفتنا مثلا، وتتدخل المصالح الشخصية والضغوطات العائلية وتتشابك الخيوط، هنا نحتاج إلى هداية تفصيلية لنتخذ القرار الصحيح. الطبيب يحتاج إلى الهداية ليشخص المرض بدقة ولا يظلم المريض. القاضي أيضا يحتاج إلى الهداية ليرى الحق بين ركام الوثائق والمرافعات. الأب والأم أيضا يحتاجان الهداية لمعاملة ابن مراهق متمرد بأسلوب يربيه ولا يكسره. الحديث القدسي: أيها الإخوة والأحبة فاستهدوني أهدكم، هي في الحقيقة دعوة حتى نجد الله سبحانه وتعالى في تفاصيل حياتنا اليومية، ولا نجعل جميعا ديننا محصورا في المسجد، بل لابد أن نأخذ هذه الهداية معنا إلى الأسواق، إلى الإدارات، إلى خلف شاشات الكمبيوتر، عندما تستعصي علينا مسألة، أو يغلق باب في وجوهنا، أو يحار، بمعنى يحتار، يحار الإنسان بين خيارين كلاهما مر، فليجعل الإنسان من استهدوني سلاحنا الفكري والنفسي. فاستهدوني أهدكم. أيها الإخوة والأحبة، حين نقف في الصلاة القادمة، يعني الصلاة اللي بشتجينا من بعد ما نسمع هذا اللقاء من منارات الهدى من كلام المصطفى، عندما نقف في تلك الصلاة ونقول اهدنا الصراط المستقيم، نحاول ونجتهد أنه ما نمروش عليها مرور الكرام، نستشعر جميعا أننا نطلب من الله تثبيت خطواتنا على خط التوازن، ونطلب منه سبحانه وتعالى نورا يكشف لنا الحقائق في زمن كثرت فيه الشبهات والفتن. الاستهداء أيها الإخوة هو توقيع يومي على عقد الافتقار لرب العالمين. استهداء يعني نطلب الهداية من الله، الاستهداء معنى نطلب الهداية من الله عز وجل، وطلب هذه الهداية هو توقيع يومي. كل واحد فينا يوقع، يصحح كل يوم على عقد الافتقار لرب العالمين. الهداية أيها الإخوة مش ذكاء، والهداية مش قوة، والهداية مش قرارك أنت، الهداية هي من الله عز وجل، ونطلبها من الله سبحانه وتعالى. إذن نحن نوقع على عقد الافتقار والاحتياج لرب العالمين سبحانه وتعالى. الاستهداء أيضا هو الاعتراف بأننا مهما بلغت شهاداتنا العلمية ومهما كبرت خبراتنا في الحياة، نظل أطفالا صغارا في بحر هذا الوجود، نحتاج ليد الرحمة الإلهية لتأخذ بأيدينا. ما يغترش الإنسان ويقول لك أنا مثلا أحمل شهائد عليا، ما يغترش الإنسان يقول أنا عندي 2 أو 3 من الشهائد الدكتوراه، إذن أنا لست بحاجة إلى من يدلني في أي مجال من المجالات. الطبيب يحتاج إلى هداية في عمله، والفني يحتاج إلى هداية الله عز وجل في عمله، ونحن جميعا كل إنسان من موقعه هو يطلب هذه الهداية من الله سبحانه وتعالى. وما يكبرش الإنسان يقول أنا صاحب خبرة وأنا في هذا المجال عندي 30 سنة و40 سنة و50 سنة. أبدا عمرك ما تعبر عن عدم افتقارك للمولى عز وجل، واحذر أنك لا تعبر عن هذا الاحتياج لخالقك سبحانه وتعالى. فاستهدوني أهدكم. إذن نحن في كل أحوالنا نحتاج إلى يد الرحمة الإلهية لتأخذ بأيدينا في كل مجالات حياتنا. أحيانا الخبرة، مهما تكون الخبرة في أي مجال من المجالات، يظل الإنسان كما قال الله عز وجل وقل رب زدني علما. ديما الإنسان مفتقر، ديما الإنسان بحاجة. وقل ربي زدني علما وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، في أي مجال من مجالات الحياة أيها الإخوة. ولذلك لا ننسى هذا الشعار، فاستهدوني أهدكم. إذا أنت عبرت في طلبك الهداية من الله عز وجل عن هذه الحاجة والافتقار للمولى سبحانه وتعالى كما وعدنا الله عز وجل بقوله فاستهدوني أهدكم، سوف يهدينا ربنا سبحانه وتعالى للأسلوب الحسن وللطريق السليم وللمعاملة الطيبة وللنجاح في أعمالنا وفي دراستنا، للاستقرار في بيوتاتنا ومنازلنا. إذن يوجهنا ربنا عز وجل للقرار الصائب وللقرار الصحيح عندما يفكر الإنسان في أخذ قرار في أي شيء ما، فالله عز وجل يهديه إلى القرار السليم وإلى القرار الصحيح. فنسأل الله سبحانه وتعالى هذه الهداية، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن يثبتنا، إنه جل جلاله ولي ذلك والقادر عليه. ولم يبق لي أيها الإخوة والأحبة إلا أن أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: منارات الهدى من كلام المصطفى. منارات الهدى من كلام المصطفى، بحث في ثنايا الأربعين النووية، ووقوف عند معانيها وأهم ما جاء فيها. منارات الهدى من كلام المصطفى يؤمنه لكم الشيخ مراد بن مصطفى العمدون.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
3: صوت يصاحبك
2: يفيدك ويؤنسك.
3: تراك

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفتدش، قولوا برا بشني حياته هذه، باش متمتع شني حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البساطة.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح، سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة، تعلموا الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب،
4: من القلب،
0: من القلب
4: إلى القلب.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. صدق الله العظيم.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 35 من الآية 1 من سورة المؤمنون إلى الآية 20 من سورة النور بصوت القارئ محمد العبدلي برواية قالون عن نافع المدني.

0: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 35 من الآية 1 من سورة المؤمنون إلى الآية 20 من سورة النور بصوت القارئ محمد العبدلي برواية قالون عن نافع المدني.
1: في فضل الأشهر الحرم،

0: تطيب.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا في مناسبات سابقة تحدثنا على الأشهر الحرم وفضلها وأهميتها، وقلنا إنه الأعمال الصالحة في الأشهر هذه أجرها مضاعف، والمعروف على المسلم إنه كيس فطن، اختياراته واضحة وأهدافه كذلك مضبوطة. ومن أكبر أهداف المسلم تحقيق السعادة في الدنيا وفي الآخرة وتحصيل الأجر كذلك. ومن أهم وسائل تحصيل الأجر تلاوة القرآن والتسبيح والذكر عموما. باش نتكلموا في المناسبة هذه أكثر على فضل الذكر اللي يقول فيه ربي سبحانه وتعالى:

صدق الله العظيم. وخلينا نكون صريحين وواضحين مع بعضنا، أي مسلم قادر حتى وهو في قلب العمل اليومي يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، خاصة إذا نعرف إنه الكلمتين هذم من أحب الكلام إلى الله تعالى. ويقول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في هذا، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وبلغة الأرقام والأعداد والدقائق والثواني، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ما تستهلك من وقتنا إلا تقريبا 6 ثواني، 6 ثواني من جملة 24 ساعة. كلمتين يقولهم المسلم بنية صادقة وبقلب سليم يكون ثقال في ميزان حسناته، ميزان من صنع المولى، وثقل ما يعفو كالرب سبحانه وتعالى.

0: في فضل الأشهر الحرم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تحاورك وتمد إليك يد الخير نحو الخير. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب.

0: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت القلب إلى القلب، ومعراج إلى القيم الأصيلة.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام الهادف.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
2: تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة الصبح.
2: الله أكبر الله أكبر.

استووا واعتدلوا يرحمكم الله. الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: السلام
2: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الصبح. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
3: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
4: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
4: لا حق

0: الجد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.
0: أعوذ

0: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك وعلى آله وصحبه أجمعين. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب اصرف عنا عذاب جهنم إن

ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، واصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا.

أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وعافنا يا كريم واعف عنا يا رحيم. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واصلح فساد قلوبنا. اللهم كن لنا وللمسلمين عونا ومعينا وهاديا وحافظا ونصيرا. اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا واقض حوائجنا يا قاضي.

اللهم أنقذنا وخلصنا وأغثنا، اللهم امددنا بمدد من عندك، اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك، اللهم اصلح لنا أمورنا كلها، اللهم اعف عنا فإنك عفو كريم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم وفقنا للخير كله، اللهم برحمتك عمنا، وفرج عنا همنا وغمنا واكفنا ما أهمنا، اللهم أذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك ولذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، ربنا زملنا بالعلم ودثرنا بالحلم وكملنا بالتقوى وجملنا بالعافية، اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، واكفنا هموم الدنيا والآخرة وغمومها، وارزقنا السعادة الأبدية لنا ولوالدينا ولمن أوصانا واستوصانا وأحسن إلينا ولمشايخنا في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هيئ للمسلمين أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويحكم فيه بكتابك، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعلنا مفاتيح خير مغاليق للشر، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأهواء ومن منكرات الأخلاق ومن منكرات الضلالات ومن منكرات الأسواء، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها وأنت على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير، أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير.

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفتدش، قولوا برا بشني حياته هذه، باش متمتع شني حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البساطة.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح، سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة، تعلموا الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب،
4: من القلب،
0: من القلب
4: إلى القلب.

0: التونسية،
1: ريحانات تونسية، رحلة مع كتاب رب العالمين تؤنسك فيها ريحانات تونسية بإتقانهن لأحكام التلاوة وأصواتهن المدية وأنوار ترتيلهن المشعة من الناس إلى الفاتحة.

0: ريحانات تونسية. ريحانات تونسية. هلموا بنا نتعاهد القرآن حبا وحفظا وتدبرا وعملا بصحبة الدكتورة سناء جبالي وريحاناتها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنعم بآلائه، المتفضل بنعمائه، الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين، بين فيه الحلال والحرام، وكرر فيه المواعظ والقصص للإفهام، وجعله ظاهرا للسامعين، مفهوما للمعتبرين، واعظا للمتذكرين، وآية للمتفكرين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حصة متجددة مع برنامج ريحانات تونسية، الذي نواصل فيه بإذن الله تعالى ختمتنا المباركة من الآية 68 إلى نهاية سورة الزمر، برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني. وفي مستهل حصتنا المباركة نرحب بمستمعينا الكرام ونرحب بريحاناتنا ونتعرف على الريحانة الأولى. تفضلي.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام.
2: فاطمة زهرة الوسليتي.
1: مرحبا بك. ريحانتنا الثانية.
3: السلام عليكم ورحمة الله. أمنة بن عباس.
1: أهلا ومرحبا بك. ريحانتنا الثالثة.
4: السلام عليكم. فاطمة الزهراء بن عباس.
1: مرحبا.
5: السلام عليكم. فاطمة الزهراء العياري.
1: أهلا ومرحبا بك. إذن على بركة الله نشرع في تلقي هذه الآيات البينات. أعوذ بك.

0: إنما زمرا
1: حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم وقال لهم خزنتها ألم يأتكم

0: زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك، فتح الله عليك يا فاطمة. نمر الآن إلى الاستماع إلى تلاوة فاطمة الزهراء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك، أحسنتي. نستمع الآن إلى تلاوة فاطمة الزهراء العياري، تفضلي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم وقال

لكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين.

0: صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك أحسنتي. نختم الآن بتلاوة آمنة، تفضلي.
2: أعوذ بالله

لكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبواب

0: صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم.
1: من بارك الله فيك يا آمنة. إذن مستمعينا الكرام أعيد على مسامعكم هذه الآية البينات ثم نكررها مع ريحاناتنا. أعوذ

إنما زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم

لكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها

وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم. نمر الآن إلى تكرار هذا المقطع على بركة الله.

0: العظيم.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى هنا مستمعين الكرام نصل إلى ختام حصتنا، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: ريحانات تونسية، رحلة مع كتاب رب العالمين، تؤنسك فيها ريحانات تونسية بإتقانهن لأحكام التلاوة وأصواتهن المدية وأنوار ترتيلهن المشعة من الناس إلى الفاتحة.

0: ريحانات تونسية. ريحانات تونسية. هلموا بنا نتعاهد القرآن حباً وحفظاً وتدبراً وعملاً بصحبة الدكتورة سناء جبالي وريحاناتها.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت الاعتدال والثبات على منهج القيم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
1: ثوابت أصيلة تواكب متغيرات الزمن، إيمان راسخ ملؤه حب الوطن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين،
2: من القلب إلى القلب.

تعلمت من أستاذي درساً عندما كنت بالفصل صبي، بأن الأدب بحر وبأن العلم ميدان سخي، وبأن الفلسفة عمق وبأن الشعر إحساس قوي، وبأن الحكمة هبة ربي ولكل منهاجه السوي، وبأن الوحي أمر مقدس لا يتنزل إلا على قلب نبي، وليس الغبي من ابتلاه ربي، ولكن الغبي من تطاول على آل النبي.

رسول الله، سمعنا فيك مدحا فابتهجنا، وصار لنا بمعناه اكتفاء. وكم لك يا رسول الله فضل، تضيق الأرض عنه والسماء. أقلني من كروب أثقلتني، فأنت لعلتي

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت الاعتدال والثبات على منهج القيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
0: ثوابت أصيلة تواكب متغيرات الزمن، إيمان راسخ ملؤه حب الوطن.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. صدق الله العظيم.
3: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى القارئ محمد صالح بن حميدة في تلاوة مباركة للحزب 36 من الآية 21 من سورة النور إلى الآية 20 من سورة الفرقان، برواية قالون عن نافع المدني. اللهم اجعلنا بتلاوة كتابك منتفعين، وإلى لذيذ خطابه مستمعين.

صدق الله العظيم. استمعنا إلى القارئ محمد صالح بن حميدة في تلاوة مباركة للحزب 36 من الآية 21 من سورة النور إلى الآية 20 من سورة الفرقان، برواية قالون عن نافع المدني. إذاعة الزيتونة للقرآن.

0: من نور.
1: كلمات من نور. كلمات من نور مع البخاري بن صالح.

إلهي، تفضلت فعم إفضالك، وأنعمت فتم نوالك، وسترت فتواصل غفرانك، وغفرت فتكامل إحسانك، جل جلالك فتعالى، وانهل نوالك فتوالى. تعاليت في دنوك، وتقربت في علوك، فلا يدركك وهم، ولا يحيط بك فهم. أنت الأول والآخر، الباطن الظاهر، تنزهت في أحديتك عن بداية، وتعاظمت في أبديتك. أنت الواحد لا من عدد، الباقي بعد الأبد. لك خضع من ركع، وذل من سجد، وبك اهتدى من طلب، ووصل من وجد. إلهي وخالقي، كيف يحيط بك عقل أنت خلقته؟ أم كيف يدركك بصر أنت شققته؟ أم كيف يدنو منك فكر أنت وفقته؟ أم كيف يحصي الثناء عليك لسان أنت أنطقته؟ تباركت وتعاليت،

مستمع الحبيب، صل تسبيحك بتسبيح الملائكة، وامزج روحك بروح هذا الكون الراكع بين يدي الله سبحانه وتعالى.

0: مستمعي الحبيب، أذكر نفسي وأذكرك بحديث أكرم الخلق محمد صلى الله عليه وسلم: إذا أصبحت سليما معافا في بدنك عندك قوت يومك، تتنقل آمنا في سربك، فكأنما حيزت لك الدنيا بحذافيرها، فكيف يا صاحبي وأنت أصبحت تتقلب في نعم لا تحصى ولا تعد: صحة ومال وعمل وذرية صالحة موفقة، زوجة كريمة طائعة مؤمنة؟ وقتها قل: يا رب، يا رب كيف شكرك، وشكرك نعمة جليلة.
1: سبحانك اللهم أنت الواحد النور الأحد

0: كان أحد الصالحين كان يقول إذا فرغ من كلامه: ألسن تصف وقلوب تعرف وأعمال تخالف، ويا لها من موعظة لو صادفت من القلوب حياة، وخير الموعظة ما كانت من قائل مخلص إلى سامع منصف. والكلمة إذا خرجت من القلب وقعت في القلب، وإذا خرجت من اللسان لم تجاوز الآذان. وإذا كان البدن سقيما لم ينجح فيه الطعام ولا الشراب، وإذا كان القلب مغرما بحب الدنيا لم تنجح فيه الموعظة. كالقلب إذا قسى لم تنفعه موعظة، كالأرض إن سبخت لا ينفع المطر. من حديثه الشريف صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما رجل اكتسب مالا من حلال فأطعمه نفسه أو كساها فمن دونه من خلق الله كان له به زكاة. وقال عليه الصلاة والسلام: طوبى لمن طاب كسبه وصلحت سريرته وكرمت علانيته وعزل عن الناس شره، طوبى لمن عمل بعلمه وأنفق الفضل من ماله، أي الزائد عن قوته وقوت أهله، فأنفقه في البر والخير، وأمسك الفضل من قوله، أي أمسك لسانه عن الغيبة وعن كل ما لا يعنيه. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ فأعادها مرتين أو ثلاثا. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: أحسنكم خلقا.
1: أول ما كتب الألم كتب الألم الله، يكمل الصبر.

قلة التوفيق وفساد الرأي، وخفاء الحق وفساد القلب، وخمول الذكر وإضاعة الوقت، ونفرة الخلق والوحشة بين العبد وربه، ومنع إجابة الدعاء وقسوة القلب، ومحق البركة في الرزق والعمر، وحرمان العلم ولباس الذل، وإهانة العدو وضيق الصدر، والابتلاء بقرناء السوء الذين يفسدون القلب ويضيعون الوقت، وطول الهم وضنك المعيشة وكسف البال تتولد من المعصية والغفلة عن ذكر الله تعالى، كما يتولد الزرع عن الماء والإحراق عن النار، وأضداد هذه تتولد عن الطاعة. مستمعي الحبيب، إذا رأيت الصحراء تمتد وتمتد، فاعلم أن وراءها رياضا خضراء وارفة الظلال. إذا رأيت الحبل يشتد ويشتد، فاعلم أنه سوف ينقطع، مع الدمعة بسمة، ومع الخوف أمن، ومع الفزع سكينة. النار لا تحرق إبراهيم الخليل، لأن الرعاية الربانية فتحت نافذة بردا وسلامة. البحر لا يغرق كليم الرحمن، لأن الصوت القوي الصادق نطق بي: كلا إن معي ربي سيهدين. المعصوم في الغار بشر صاحبه بأنه وحده معنا، فنزل الأمن والفتح والسكينة. لا تحزن، إن الله معنا.

أفضل المعروف معونة الملهوف، من تمام الكرم أن تذكر الخدمة لك وتنسى النعمة منك، وتفطن للرغبة إليك وتتعامى عن الجناية عليك. ومن تمام المروءة أن تنسى الحق لك وتذكر الحق عليك، وتستكثر الإساءة منك وتستصغر الإساءة من غيرك إليك. من أحسن المكارم عفو المقتدر وجود المفتقر، أحسن الأدب ما كفك عن المحارم، وأحسن الأخلاق ما حثك على المكارم. الكريم يكرم عن السؤال ويحلم عن الجهال، ومن لم يغمض عينه عن صديقه وعن بعض ما فيه يمت وهو عاتب، ومن يتتبع جاهدا كل عثرة يجدها لا يسلم له الدهر صاحبه. احذر المعاصي فإنها ينسلخ من القلب استقباحها فتصير له عادة، فلا يستقبح من نفسه رؤية الناس له ولا كلامهم فيه، وهو عند أرباب الفسوق هو غاية التفكه وتمام اللذة، حتى يفتخر أحدهم بالمعصية ويحدث بها من لم يعلم أنه عملها، فيقول: يا فلان، عملت كذا وكذا، وهذا الضرب من الناس لا يعافون، وتسد عليهم طريق التوبة والعياذ بالله تعالى، وتغلق عنهم أبوابها في الغالب، كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من الإجهار أن يستر الله على العبد ثم يصبح يفضح نفسه ويقول: يا فلان، عملت يوم كذا وكذا وكذا، فتهتك نفسه وقد بات يستره ربه. أيها الأحبة الأفاضل، سنلتقي بمشيئة الله تعالى، فحتى ذلك الحين أرجو لكم الخير والسلامة، وفي حفظ الله دمتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: من نور.
1: كلمات من نور. كلمات من نور مع البخاري بن صالح.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. تسامح واعتدال ووسطية.
1: اللهم إنا نفتتح كلامنا بذكرك ودعائك استعطافا لك، ليكون نصيبنا منك بحسب تفضلك لا بحسب استحقاقنا. اللهم إنا عليك نقبل، وإياك نسأل، وإليك نسترسل، وبك نتوسل، ورضاك نبغي، ورحمتك نرجو، وعفوك نؤمل. يا أعز من دعي، وأكرم من أجاب، يا أول يا آخر، يا باطن يا ظاهر، يا قوي يا قادر. إلهنا، لا جمال إلا لوجهك، ولا إتقان إلا لفعلك، ولا نفاذ إلا لحكمك، ولا نور إلا ما سطع من لدنك، ولا صواب إلا في قضائك، ولا حلاوة إلا في كلامك، ولا قوام إلا بتأييدك، ولا تمام إلا بترتيبك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
2: أذكار الصباح.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر.

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى القارئ علي دبارة في تلاوة مباركة للحزب 37 من الآية 21 من سورة الفرقان إلى الآية 110 من سورة الشعراء برواية قالون عن نافع المدني. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا إلى القارئ علي دبارة في تلاوة مباركة للحزب 37 من الآية 21 من سورة الفرقان إلى الآية 110 من سورة الشعراء برواية قالون عن نافع المدني. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضل اليقين والتوكل.
2: عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته قال: بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. رواه أبو داود والترمذي.
3: وعن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن، معناه تذهب أول النهار خماصا أي ضامرة البطون من الجوع، وترجع آخر النهار بطانا أي ممتلئة البطون.
2: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، اللهم أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تظلني، أنت الحي الذي لا تموت، والجن والإنس يموتون. متفق عليه.

إلهي، أنا من معينك يا إلهي أستقي، وأهيم حباً بالجمال المطلق. مولاي، ذكرك في فؤادي نشوة علوية فاضت كنهر مغدقي.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قلب نابض أملا وتفاؤلا، قلب عامر محبة وألفة.
1: من روائع التلاوات.

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

0: صدق الله العلي العظيم.
1: من روائع التلاوات.

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. مستمعين أحبابنا في كل مكان، مستمع إذاعة زيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يوم جديد ولقاء جديد يجمعنا بكم مستمعينا الكرام في هذا الفضاء المباشر. صباحك أجمل لهذا اليوم الجميل بإذن الله تعالى، يوم الخميس 17 من محرم 1448 هجري الموافق لـ2 جويلية 2026 ميلادي. تحية طيبة لكم جميعا مستمعين الكرام، من القلب إلى القلب، من إذاعة زيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية. تحيات لطيفة الفرشيشي في الإخراج الفني، أحمد الطبابي في الإخراج الرقمي والتنسيق العام للحصة، وعد بالي معكم بإذن الله تعالى من هذه اللحظات 7 ودقيقتين إلى حدود 9. زوز محطات خارجية بإذن الله تعالى، أولها رفقة شيخنا منير البلوان في حدود 7:35 دقيقة نتحدث مع شيخنا عن الأخلاق عموما. اليوم باش تكون ديباجة ومقدمة عن الأخلاق عموما، عن أخلاق النبي محمد عليه الصلاة والسلام. يعني إذا تحدثنا عن الأخلاق فسيد الأخلاق هو عليه الصلاة والسلام، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نتحدث عن الأخلاق أو عن المتخلقين أو على حسن الخلق دون أن نذكر النبي محمد عليه الصلاة والسلام. اليوم مقدمة عامة في هذا الموضوع، إن شاء الله بإذن الله تعالى إذا كنا من الأحياء نتولى في الأسابيع المقبلة ذكر خلق بخلق للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، انطلاق من قصة ثم انطلاق من القرآن العظيم ثم مرورا بالسنة النبوية المطهرة بإذن الله تعالى. المداخلة الثانية بشكون بإذن الله رفقة شيخنا هشام الصدقاوي في حدود 8:35 دقيقة، نواصل رفقة شيخنا طريقنا الطويل جدا والمحفوف برحمة الله سبحانه وتعالى وبتوفيقه ومنه وفتحه على عباده. نتحدث عن التربية، نتحدث عن الإرشاد، نتحدث عن التوعية، نتحدث عن طريق النبي محمد عليه الصلاة والسلام في كل ذلك. يعني احنا في إذاعة زيتونة للقرآن الكريم حديثنا دائما ما يكون سواء كان في القرآن الكريم أو السنة النبوية المطهرة أو أحاديث وقصص الصالحين، لا نتعدى تقريبا في كل مجالاتنا كل هذا حتى نخدمه المجتمع. أولا نخدم كل فرد في هذه الأمة إيمانا منا بأنه إذا أردنا أن نصلح فما علينا إلا هذه الطرق. هذه هي طرق الإصلاح أولا وأخيرا، سنة أولا، قرآن عظيم، ثم سنة نبوية مطهرة. يعني إن لم نتبع ذلك فإن الأمر يكاد لا يستقيم أبدا. فديدننا وطريقنا هو القرآن العظيم ثم السنة النبوية المطهرة. وأكيد الأركان اللي تعودت بها دائما وأبدا موجودة على طول تقريبا الأسبوع، دقيقة اقتصاد تمام 8، إذا فقهوا في 8:15 دقيقة، نشر جوية أكيد بشكون في 8:30. وبين هذا وذاك نتحدث في مواضيع تهمنا كمسلمين، يعني تنير دروبنا، تنير طريقنا، وفي هذا نريد، لا أريد إلا إصلاح ما استطعت كما قال عليه الصلاة والسلام، وكما هو ديدن المؤمن في كل مكان هو فيه يريد أن يصلح، يريد أن يبني، يريد أن يتقدم بنفسه أولا ثم بكل من يستمع إليه. هي صحيح أن المهمات من هذا النوع تكون في أغلب الأحيان يعني صعبة نوعا ما، ولكن الله سبحانه وتعالى ييسر. سوف نتحدث في شرح الصدر وأسباب شرح الصدر، ثم سنتحدث عن الدخول في عباد الله الصالحين، يعني زوز نقاط مهمة نتحدث فيها أكيد من خلال القرآن والسنة النبوية المطهرة. أول ما نستمع إليه ونعطر قلوبنا قبل أسماعنا به هو القرآن العظيم. اليوم سورة ما تيسر من سورة النبأ بصوت القارئ سعد الغامدي، ثم لنعود إن شاء الله. تفضل.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. 7:10 توقيتنا في استوديوهاتنا. نسيت منذ قليل أني نذكركم بوسائل التواصل بنا، يعني أنكم تعودتوا عليها مستمعينا ومشاهدينا الكرام. 71,136,000 دائما وأبدا نوضعها لذمتكم، وكذلك الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم دائما وأبدا على ذمة سادة المستمعين المتابعين والمشاهدين. فأهلا وسهلا بكم جميعا، ومرحبا بكل من يتواصل معنا عن طريق هذه الصفحة المباركة، ويسعدنا كثيرا كثيرا وجدا جدا يعني التصفح هذه الصفحة والنظر إلى كل ما تدونوه والنظر إلى جميل هذه الصور. تحياتنا لأختنا جوهر حناشي، أم محمد علي، فاطوم بن سعيد، يومك أسعد الأيام إن شاء الله، يكن بن مستور، زينة جديدي، لمية سلامي، ريم ترشون، يكن اللافي، جميلة دالي، سلوى فرجاني، نورة شوشان، هيكل داهش، عزيزة رحيلي، وأنا أبادركم تحية بتحية، وإن شاء الله صباحاتكم كلها خير وأمن وأمان وفتح وتمكين من الله سبحانه وتعالى، وكذلك انشراح للصدور، وهذا ما نتحدث فيه، شرح الصدر. كلنا نبحث عن ذلك، يعني كبيرنا صغيرنا غنينا فقيرنا قريب إلى الله أم والعياذ بالله. هناك بعض التجاوزات، وإن شاء الله تكون فقط تجاوزات ولا تكون سيئات بإذنه سبحانه وتعالى. شرح الصدر هو سكينة، هو انفتاح القلب لقبول الحق والرضا بالقدر، هكذا عرفه العارفون بالله سبحانه وتعالى. قالوا أن شرح الصدر هو السكينة، وهو انفتاح القلب لقبول الحق والرضا بالقدر، وعكس ذلك والعياذ بالله هو ضيق الصدر وانقباضه. وهذا مرتبط شديد الارتباط بالكثير من العوامل، الكثير من الأسباب، الكثير من الأمور التي يأتيها المؤمن ربما عن قصد وعن غير قصد، ولكن سوف نبحث في هذا الجانب اللي هو شرح الصدر، ولن نبحث عن الآخر، لأنه الذي يريد أن يصلح والذي يريد أن يغير والذي يريد أن يبث الأمل لابد أن ينظر إلى الجانب المضيء الجميل في حياة المؤمن، شرح الصدر. أسبابه أكيد أنها مرتبطة أولا وأخيرا بتوحيد الله سبحانه وتعالى، وبزيادة الإيمان واليقين، وحسن الصلة بالله سبحانه وتعالى. ما دام المؤمن يبحث في توطيد علاقته بالله سبحانه وتعالى، وفي تمتين هذا الحبل الموصول بالله سبحانه وتعالى، العروة الوثقى، ما دام ذلك موجود، ما دام شرح الصدر موجود، يعني ليست هناك وصفة ثانية لشرح الصدر. طالما قلبك متعلق بالله سبحانه وتعالى، ما دام ذلك موجود، ما دام الحبل موجود وثابت وعراه وثيقة بينك وبين الله، ما دام شرح الصدر موجود تشعر به،

0: يعني هذا ليس كلام مسقط، هذا شعور، هذا إحساس، هذا ما يحسه المؤمن بينه وبين ربه. شرح الصدر هو نور يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلب المؤمن، يوسع به مداركه، يوسع به إدراكه، يوسع به فهمه لنفسه أولا ثم لكل الكائنات، ويجعله متقبلا لأوامر الله سبحانه وتعالى، راضيا بحكمه وقادرا على تجاوز الابتلاءات، ولكن بهدوء وبرضا وبسكينة. يعني هناك من الناس كثر من يمكن أن يتجاوز الابتلاءات والمحن التي هي في حياة الدنيا، هي دنيا وليست جنة، ولكن الفرق هناك من يتجاوزها بسلام وبسكينة وبهدوء وبرضا عن الله سبحانه وتعالى، بما أنه هو الذي أعطاك ذلك. وهم ولكن هناك من والعياذ بالله يتقبل هذه الابتلاءات وربما يتجاوزها، ولكن والعياذ بالله بسخط وبعدم قبول. هي تمر بإذنه سبحانه وتعالى، ولكن الفرق كبير جدا بين من يتقبل هذه الابتلاءات بصبر وبثبات وبسكينة وبهدوء، وبين من يتقبلها بسخط والعياذ بالله. سوف نواصل في هذا الحديث بإذن المولى سبحانه وتعالى، ولكن بعد الاستماع إلى ما تيسر من سورة البقرة بصوت القارئ جوهر القردلي، ثم لنا عودة إن شاء الله. تفضل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

صدق الله العظيم. 7:21 دقيقة في استديوهاتنا في تونس الكل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، ما زال المشوار متواصل معكم بإذن الله تعالى إلى حدود 9، وإحنا نتحدث عن شرح الصدر وكثير من الأنبياء والمرسلين دعوا بهذا. وهم من هم؟ هم يعني خيرة الخلق، اصطفاهم المولى سبحانه وتعالى رسل وأنبياء حتى يبلغوا الرسالة وحتى يدعو الناس إلى عبادة الله الواحد الأحد، وحتى يرشدوا العباد إلى كل ما ينفعهم في الحياة الدنيا. يعني هم صفوة الخلق، وقد دعوا المولى سبحانه وتعالى بشرح الصدر. سيدنا موسى عليه السلام قال رب اشرح لي صدري، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى تولى شرح صدره، ألم نشرح لك صدرك. وهذه يعني قال العلماء أن شرح الصدر كان على مراحل، ثم كان ماديا ومعنويا، ولكن نتحدث هنا عن الهداية وعن تنوير البصيرة. وكذلك الخلق أجمعين يدعون الله سبحانه وتعالى بتنوير الصدر وبشرح الصدر حتى يتسنى لهم فهم الفهم الحقيقي لهذه الحياة الدنيا وما تحويه من آيات، حتى يفهموا عن الله سبحانه وتعالى وحتى يفهموا عن رسول الله سبحانه وتعالى. فإذا شرح الصدر يعني لانت الحياة وسعدت الحياة واطمأن المؤمن في هذه الحياة وسكن قلب هذا المؤمن، لأنه كل الأمر هو محله الصدر، محله القلب يعني. فشرح الصدر من أسباب السعادة ومن أسباب الراحة، ولهذا الشرح الصدر أسباب ووسائل، منها التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى والإيمان، كما قال المولى سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. صدق الله العظيم، يعني انشراح الصدر لا يأتي إلا عن طريق الإسلام. كذلك العلم النافع الذي يزيل ظلمة الجهل ويزين الران على القلب. كذلك الإنابة وكثرة الذكر، كثرة الذكر يجعلك باتصال دائم مع الله سبحانه وتعالى. الإحسان إلى الناس كذلك من أسباب شرح الصدر. ثم ترك فضول النظر والكلام والاستماع والمخالطة، يعني تترك كل ما لا ينفعك، بالعكس هو يؤذيك، يزيد من شرح صدرك. كذلك توحيد المولى سبحانه وتعالى وهو على رأس كل ذلك، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، هكذا قال المولى سبحانه وتعالى. ثم نختم بكلام سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام: إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح. ما أجمله من حديث، يعني إذا دخل نور الإيمان ونور الإسلام ونور الله سبحانه وتعالى دخل القلب انفسح هذا القلب وانشرح. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا قولنا، آمين يا رب العالمين. آيات بينات من ذكر الله الحكيم من سورة غافر بصوت القارئ محمد أيوب الركباوي، ثم لنا عودة بعد الإشارة إن شاء الله. تفضلوا.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: إشهار.
2: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
3: امشي العزيزة
1: إشهار.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: صدق الله العظيم. 7:34 دقيقة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكل من يلتحق بنا في الاستماع في هذه اللحظات. أنتم معنا في صباحك أجمل يوم الخميس 17 من شهر محرم 1448 هجري الموافق ل 2 جويلية 2026 ميلادي. تحياتنا لكل من يلتحق بنا في الاستماع في هذه اللحظات. حفظي قل عبدي علموشي سامي بن عثمان من شيني جابس، أهلا وسهلا بك. بخت الفرجاني أم دعاء وكل من يستمع لنا. الآن كيف وعدناكم منذ بداية اللقاء أنه مشوارنا متواصل مع شيخنا منير البلوان في هذه المساحة الزمانية، هو معنا مباشرة عبر الهاتف. السلام عليكم شيخنا، مرحبا.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك وبالسادة مستمعين إذاعة الزيتون المباركة أينما كانوا.
0: ربي يبارك فيكم شيخنا منير، ما زلنا معكم بإذن الله تعالى، مشوارنا متواصل. صحيح أنه في الشبكة الماضية خريف شتاء الماضي نتحدث في القرآن العظيم ونتحدث في بعض الألفاظ الغريبة في القرآن العظيم وتتولون شرحها شيخنا، ولكن الآن هكا حاولنا أن نقترب أكثر إلى السلوك اليومي شيخنا، حاولنا أن نبحث في الأخلاق، ويعني ديدننا في ذلك كذلك القرآن العظيم والسنة النبوية المطهرة وكذلك قصص الصالحين وقصص النبي محمد عليه الصلاة والسلام فيما يخص الأخلاق والسلوك. احنا اليوم كيف ما أسلفت وتحدثت مع سادة المستمعين أننا سوف نتحدث يعني عن الأخلاق وعن السلوك عموما، مقدمة عامة عن الأخلاق عموما، وبعد بإذن الله تعالى إن شاء الله ربي يمد في الأنفاس نتحدث عن السلوك والأخلاق سلوكا وخلقا ودائما نتحدث في سيد الأخلاق هو عليه الصلاة والسلام كركيزة لنا أولية ومبدئية. شيخنا سوف بمعيتكم سوف نتحدث في الأخلاق وفي السلوك عموما كان مقدمة لهذا المحور ولهذه النقطة. شيخنا تفضل.
1: بورك فيك. الحقيقة في الأخلاق وما أدراك ما الأخلاق.
0: نعم.
1: حسن الخلق، التعامل بين الناس، هذا الدين مما غاب عن أفهامنا فيه هو أن مقصده الأسمى وغايته الأخيرة هي الرقي بالإنسان وانتشاله من حضيض التفاهة ومن كل ما يسيء إليه وإلى غيره إلى مراق الأخلاق. وحسبنا أن نعود إلى كتاب الله جل وعلا وإلى سيرة الحبيب المصطفى حتى نعاين ونلاحظ حضور هذا الكم الهائل من الآيات. ونتتبع معانيها التي حثت على ما هو الثامن في التعامل بين الناس، وما العبادات التي شرعها الله تعالى وما العبادات التي شرعها الله سبحانه وتعالى إلا في الحقيقة طريقا ومسلك لبلوغ أعلى المراقي في الخلق. فالإنسان لا تتحقق إنسانيته ولا يسمو بنفسه إلا إذا سلك هذا المنهج الرباني، هذا المنهج الذي رسمه القرآن الكريم والذي صوره لنا النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته الأطهار في صور عظيمة، صور جليلة. عندما نقف عندها اليوم بكل صدق أحيانا أقول نخجل من أنفسنا، نخجل لأننا نحس بالنأي والابتعاد الشاسع بيننا وبين هذه الصور الجميلة. الأخلاق في الحقيقة هي جماع وعماد حياة المؤمن. حياة المؤمن في الحقيقة هناك تقسيم مر به الكثير من حياتنا الدراسية، وهو أنه في الإسلام هناك قسمان، العبادات والمعاملات، ولكن هذا التقسيم في الحقيقة هو تقسيم لا يعد أن يكون فقهيا فحسب، ولكن إذا رأينا إليه من منظور ديني شامل لا نجد تفريقا وتجزئة بين هذين المفهومين. ونذهب إلى كتاب الله جل وعلا مما ورد فيه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا أصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إلى بقية الآيات نجد هذه الآيات ثنائية غير مرتبة.
0: واضح شيخنا، بعد إذنكم احنا عن مرور إشاري قصير ثم لنعود إن شاء الله.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
3: إشهار
4: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفراءنا في العالم أوفر تونسي، بشكاكة تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
3: إشهار
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني. نعم رجعنا معكم مستمعينا الكرام ومع شيخنا منير بلهوان. نعم شيخنا تفضلوا.
1: إذا انتهينا عند بيان مسألة هذا التمازج والتداخل بين آيات العبادات، بين آيات الداعية إلى قيام الليل والداعية إلى ذكر الله جل وعلا، وفي نفس الوقت الآيات التي تحث على التواضع وعلى خفض الجناح. نعم. للمؤمنين ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يشير إلينا إلى أن هذه الصلاة لا تعدو أن تكون إلا حركات جوفاء، وهذا الصوم لا يكون إلا جوعا وعطشا. نعم. إذا خلي ثمار قول الله تعالى ومن قطف ثمار هذه بين ظفرين طقوس، وذلك في قوله جل وعلا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. لا معنى لحجنا ولا لعمرتنا ولا لقرباتنا الأخرى ولا لقراءة القرآن ولا للتسبيح إذا لم نجني منها قول الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. النبي صلى الله عليه وسلم رسم لنا صورا جميلة، صورا غاية في الروعة وفي الأدب، ونحن في أشد الحاجة إليه في أيامنا هذه. اليوم في حال واقعنا قد فقدنا أقول أو قد أخللنا بمسألة التعاهد والمواعيد بين الناس. أيوة. صار فيها من إخلاف الوعد وعدم الإفاء به. يكفينا أن نعود إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيما روي عن أبي الحمساء وأنه قال بيعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث فواعدنيه مكانا فنسيته يومي والغد. هذا الصحابي وعد النبي عليه السلام باش يتقابلوا في مكان ما، ولكن هذا الرجل نسى الموعد نتاعه عن النبي، نسى اليوم الأول ومن الغد أيضا ناسي. قال تذكرت بعد 3 أيام وأني وعدت الرسول. قال فأتيته اليوم الثالث فقال صلى الله عليه وسلم يا فتاة لقد شققت علي، أنا ها هنا منذ 3 أيام.
0: لا إله إلا الله.
1: سبحان الله.
0: نعم شيخنا، بعد إذنك مرة أخرى مرور إشاري بسيط ثم نعود إن شاء الله.
4: من القلب إلى القلب.
3: إشهار. محلياك تروح لتونس ديركت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوينس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
4: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
3: إشهار.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
0: نواصل معكم شيخنا بإذن الله تعالى، وحديثنا كان وقف عند خلق من أخلاق النبي محمد عليه الصلاة والسلام الذي عودنا عليه الوفاء بالعهد شيخنا. يعني نعم. بقي 3 أيام شيخنا رسول الله ينتظر.
1: نعم لا نعم إله قيل أن مصطفى 3 أيام وهو معناها في مكانه. نعم. لا ينتقل منه إلا لحاجة. نعم. وهو ينتظر الله. هذا الوعد. وهذا درس لنا جميعا، لأننا أصبنا في اليوم في بإخلاف المواعيد فيما بيننا. الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا قيمة كبيرة، وأنه الإنسان يعيش في مجتمع، والمجتمع هذايا لا ينحصر ولا ينظر فيه إلا لذاته، بل لابد من اعتبار الغير واعتبار المجموعة من حولك. هذا البعد الجماعي الذي افتقرنا إليه يعلمنا صلى الله عليه وسلم درسا وأي درس. فها هو الحبيب عليه السلام في يوم الأيام وهو جالس في المسجد. نعم. وإذا برجل يدخل، وكان صلى الله عليه وسلم جالسا بمفرده.
0: نعم.
1: هو جالس طور النبي والرجل يدخل، والمسجد معناها فيه متسع ما فيه من المكان. قال فتزحزح له، النبي كان جالس في المكان والرجل اقترب منه فتزحزح، دنا سيدي النبي عليه الصلاة والسلام من مكانه، فالرجل معناها ابهد في هذا الأمر في هذا الموقف. فقال الرجل في المكان سعة يا رسول الله، يا رسول الله يا حبيب الله لا تكلف نفسك بأن تتزحزح من مكان، ها هو ذا المكان فيه سعة ومجال. فقال صلى الله عليه وسلم إن حق المسلم على المسلم إذا رآه يريد الجلوس إليه أن يتزحزح عنه. يعلمنا معلم الأمة وأستاذ البشرية، يعلمنا أنه عندما نجتمع باش نفعوا معناها مجموعة في نقل عمومي أو في سوق أو في مكان ما، نحترم بعضنا، نخليه الطريق لبعضنا. هذه أخلاق الإسلام، هذه عظمة هذا الدين التي هالت غير المسلمين ورأوا فيها قيما عظيمة، رأوا فيها نبلا، رأوا فيها ما فيها من معان وقيم تحقق وتضمن العيش الآمن بين الناس، بين المسلمين وحتى غير المسلمين. وحتى غير المسلمين من كتابين وغيرهم. الرسول صلوات الله وسلامه عليه كما أسلفنا فيما جاء في صورة وجيزة ملخصة تنقل لنا أم المؤمنين عائشة حياة النبي عليه السلام في بيته. ونحن في بيوتنا هذه الأخلاق التي نتحدث عنها مطالبون بها في كل حال وفي كل مكان وزمان، في بيوتنا، في أسواقنا، في مقار أعمالنا، في طرقاتنا، في ليلنا نهارنا. الأخلاق قيمة ثابتة وقيمة عالية ليست نسبية. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلم جميع الرجال، يعلم أرباب الأسر بما كان عليه مما ورد كما أسفن عن السيدة عائشة رضي الله عنها، وأنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما له ولا امرأة ولا دابة ولا شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله. يا سيدي يا رسول الله يا معلمنا، فلنتعلم منك وليتعلم السامعون جميعا من مربي الأمة، وأنه لم يمد يده قط على امرأة أو على خادم ضاربا مؤذيا مهددا له. ها هي ذي الأخلاق، ها هي ذي الرفعة في أجل مظاهرها. وأنه عليه الصلاة والسلام كان ديدنه اللطف واللين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. يعني سبحان الله، قيمة اللين هذه، اللطف، اللطف في الكلام، اللطف في المشية، اللطف في المصافحة، في التعامل مع الناس، النظرة، النظرة والعياذ بالله بين بعض الناس المملوءة حقدا وكراهية وازدراء واستكبارا. هذه ليست من ديننا، هذه ليست من أخلاق الإسلام. في الجامع داخل المسجد وألا خارج المسجد، كيف كيف نحن عندنا موضوع ديما نلح عليه وبعض الأخوين ديما يطالبون به، وهو أداب المسجد. أداب المسجد صحيح، فما أداب في المسجد أكثر خصوصية، ولكن الأداب هي الأداب. راهو إذا كانت الأخلاق خارج المسجد معناها راقية وسامية، توا في المسجد متبعتها تولي معناها في أحسن حال. ولكن وللأسف في البعض، لا نعمم، في البعض المساجد نجد أخلاق دونية، نجد أخلاق معناها فيها الخصام وتعالي الأصوات. في بيت ربي يا رسول الله، في بيت الله، إذا كان في بيت ربي تتعالى الأصوات ويسمع المسلم خوه المسلم الكلام، فكيف بنا خارج بيت الله؟ هذا البيت بيت الرحمن، أنت ضيف عند الله. والضيف عندما يمشي لدار أهله أو أحبابه، من أبسط الأداب وأنه ما يرفع الصوت بالقوي، وأنه ما معناها يتكلف أمور ليظهر بها عدم إزعاج أصحاب المنزل. فكيف إذا كان صاحب البيت رب السماوات والأرض؟ الله سبحانه وتعالى أنت ضيف عنده، وفي بيت ربي تسب ربما أو تفك مكان ما هوش مكانك. هذه أنأى وأبعد من أخلاق سيد الأمة. المصطفى كما أسلفنا منذ حين كان في بيته نموذجا وصورة جلية لهذا الأب العطوف، هذا الزوج الرحيم، هذا المشرف العادل بين أهل بيته، الذي يحبب المقربين إليه، والذي بابتسامته الدائمة كان صلى الله عليه وسلم فيما صور لنا، وأن الابتسامة تعلو محياه. فيما سيد النبي عليه الصلاة والسلام وهو مبتسم، أنت وقت تنظر الإنسان وهو يبتسم، في ذلك رسالة طمأنينة، في ذلك إبراق بالحب والمودة. لأنه سبحان الله حاجتين يعبر مليح على قلب الإنسان وعن داخله. أولا ملامح وجهه، ملامح وجهه، وثانيا إذا تكلم. إذا تكلم قال بعض الفلاسفة تكلم لأراك. تكلم لأراك، يعني تحب تشوف الإنسان على حقيقته، دعه يتكلم. إذا كان الإنسان كلامه هذا فيه الغلظة وفيه الشدة وفيه معناها أمور والعياذ بالله معناها كلها ذنوب، وفيه ذكر لأعراض الناس واستخفاف بها، فكيف سيكون قلب؟ كيف سيكون داخله؟ داخله هو انعكاس لتلك النميمة ولذلك الألفاظ البذيئة وتلك الألفاظ المتحجرة التي تختزن قلبا مملوءا حقدا ومملوءا كراهية ومملوءا بغضا على الناس، على من أنعم الله تعالى عليهم وعلى من من الله تعالى عليهم مما لم يعطيه. المؤمن يرضى بما قسمه الله له. الأخلاق هذه موضوع ينبني أساسا على بعد داخلي باطني في الإنسان. إذا كان داخل الإنسان معتدل وداخل الإنسان ملء تقوى وملء إيمان، فسيكون معناها ما يصدر منه أخلاقا سامية وصلاحا. وهذا فيما ذهب إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم، مما ورد أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأنه قال إن الله شوف الحديث هذا يا أختي الفاضلة
0: أي سيدي
1: قديش حقيقة معناها من لأنه اللغة مبنى ومعنى اللغة مبنى ومعنى ألفاظ ظاهرية ومعان عميقة أحيانا قوة اللغة العربية من خلال ألفاظها ألفاظها فقط دون ما تفهم المعنى يحيل كذلك بما تستبطنه الكلمة وقت اللي نقف على الحديث هذايا كما أسلفنا الذي ورد عن أبي هريرة وأنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبغض كل جعذاري جواب فخاما في الأسواق شوف سبحان الله الكلمة كلمة شديدة هكا حسها قوية حسها معناها مش بسيطة حتى في نطقها جعذاري جواب هذا الجعذري هو المتكبر هو الفظ الغليظ في المعاملة الكلمة ما يقولش كلمة طيبة يمشي بسرعة لك الكلمة اللي فيها معناها كما أسفنا التحدي وفيها الإيذاء وفيها غير ذلك والرسول عليه الصلاة والسلام أراني أستعجل للختام احتراما للتوقيت وأختم على مستمعكم بهذه الكلمات الجليلة العظيمة والتي وردت في خطبة من خطب الحبيب صلى الله عليه وسلم ووردت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال يا معشر من أسلم بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من يتبع عورة أخيه المسلم يتبع الله عورته ومن يتبع عورته يضحه ولو في جوف رحلة نحذو وردوبان باش ما نزيمش بعضنا بالكلمة الدنيئة بالكلمة التي تجرح الكلمة اللي تخلف معناها الشعور معناها بالألم حتى ربي سبحانه وتعالى يتقبل منا عباداتنا وطاعاتنا ورب إن شاء الله يصلح حالنا
0: آمين.
1: ويأخذ بنا إلى مراقي الأخلاق
0: آمين
1: وإلى أعظمها
0: آمين.
1: ويبعد عنا سفاسفها ورذيلها ورب يحبب المؤمنين في بعضهم بعضا جميعا
0: آمين.
1: أصلي وأسلم على الحبيب المصطفى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: عليه الصلاة والسلام.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: إشهار.
2: محلاك تروح لتونس ديركت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوانسة المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
3: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
1: إشهار.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل المسلمين.
5: هذا البرنامج برعاية
6: بنك الوفاق، بنك الجميع.
7: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
8: اللي يحب يدخل الميدان المالي والأعمال لازم قبل كل شيء يسأل روحه، زعم أنا جاهز ليها؟ زعم نجم روحي؟ على خاطر البزنس راهو ما هوش مجرد فكرة باهية وكهو. البزنس هو قبل كل شيء مهارات عندك وإلا ما عندكش. واللي ما يفهمش الحقيقة هذية يخلص الفاتورة غالية، خسارة وقت فلوس وسمعة ممكن، وربما يولي واحد ما عادش نجم يدخل في التجارة بالكل. الله اللي قدر. أول مهارة هي الإدارة، يزمك تفهم كيفاش تسير الأمور، الفلوس، الموارد، الوقت والمشاكل كيفاش تحلها. موش لازم تعمل كل شيء بيدك راهو، أما لازم تفهم وقت اللي تاخذ قرار تاخذه صحيح في الوقت الصحيح. ثاني مهارة القيادة، وما أدراك ما القيادة. البزنس ما هوش مشروع فردي راهو. إذا ما تعرفش تقود الناس وتحفزهم وتخليهم يؤمنوا برؤيتك صعيب برشا باش تكبر، راهو تقعد ديما صغير وربما معاهم مشاكل. اللي ما يعرفش يخدم مع الناس راهو محدود مهما كان ذكائه. عندك زادة ما تنساش التواصل والاستماع، مهارة كبيرة ياسر هذيك، مش عند الناس الكل. يزمك تعرف كيش تحكي مع الناس، تحكي بوضوح وتحترمهم، وأهم من هذا تتعلم كيفاش تسمع بذكاء، تسمع لفريقك تفهمه وهي طائرة معناتها، تسمع لحريفك لشركائك الإدارة. على خاطر برشا خساير تصير منيش مش من قلة الفلوس راهو، بل من سوء الفهم. المهارة الرابعة هي خدمة الحرفاء. ما ثماش مشروع يعيش بلا حريف. إذا ما تفهمش الحريف وما تبنيش معاه ثقة ما تنجمش تبيع زايد معاك، وحتى إذا كان بعت تبيع مرة وما تبيعش مرة أخرى. المهارة الخامسة افهم الأرقام، مالا شنو، قديش صرفت، قديش دخلت، ربحت شي، منين جاي الخسارة. مش لازم تكون محاسب راه، خليهم يخدم على الروح مربعينهم، أما لازم تفهم مدلول الأرقام اللي يعطيها لك المحاسب، على الأقل تبدا عندك أقلتهن الشيء هذايا. الخلاصة كان عندك هالمهارات الخمسة توكل على الله وانطلق وربي يعينك، وكان ما عندكش تعلمهم على خاطرهم راهو يتعلموا، الواحد ما تولدش بيهم. أما إذا تدخل للبزنس وانت ما عندكش وشاد صحيح، وقتها انت ماشي تحل في مشروع وتعمل في مغامرة خطيرة بفلوسك وبفلوس غيرك، والله يقدر الخير.
7: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
5: هذا البرنامج برعاية
6: بنك الوفاق، بنك الجميع.
1: إشهار.
9: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.

أهلا وسهلا بكم مجددا. حديثنا متصل وحديثنا متواصل، ونحن في هذا دائما. رفقاءنا في ذلك هو حديث النبي محمد عليه الصلاة والسلام وسلوكه القويم، وسندنا وعضدنا في ذلك هو القرآن العظيم وكلام رب العالمين. نتحدث عن الصلاح، ونتحدث عن عباد الله الصالحين، وكيف ندخل في زمرة أولئك عباد الله الصالحين. ليسوا فقط أنبياء ومرسلين، أولئك هم صفوة الخلق، ما في ذلك شك ولا ريب. ولكن هناك من يتحدث ويقول هناك وقفت ووقف الصلاح، يعني الصلاح هو خاص بالأنبياء والمرسلين فقط. الله سبحانه وتعالى يستثني ذلك ويخبرك أيها المؤمن أنك بعملك قد تدخل في زمرة عباد الله الصالحين، فقط بعملك، وأولا وبالذات برحمة الله سبحانه وتعالى. يعني المؤمن الذي يريد أن يكون صالحا لا يتعلل بهذه التعلة ويقول أن الصلاح فقط موقوف على الأنبياء والمرسلين، أبدا. الدخول في عباد الله الصالحين له شروط، وله قوانين، وله نواميس ضبطها المولى سبحانه وتعالى. هو مطلب عظيم أن تكون من زمرة عباد الله الصالحين، ومرتبة جليلة، ولكن المؤمن قادر عليها، يقدر أن يكون من أولئك الصالحين إذا أخلص لله سبحانه وتعالى ووحد الله دون سواه ولم يشرك به أحدا. ثم أتى الفرائض، أتى ما فرض عليه، ما فرضه الله سبحانه وتعالى عليه. قد قال المولى سبحانه وتعالى في حديث قدسي بديع جميل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يعني أن تقترب من الله سبحانه وتعالى، أن تكون من المقربين إلى الله سبحانه وتعالى، أن تكون من الصالحين، أن تأتي ما فرض عليك الله سبحانه وتعالى. كذلك المداومة على الطاعات، أن تطع المولى سبحانه وتعالى ثم تعقب هذه الطاعة بطاعة أخرى، أن تداوم على الطاعات، أن تكون حياتك ألا تخرج من طاعة إلا أن تدخل في طاعة أخرى، تكن فائزا وتكن من عباد الله الصالحين. كذلك أن تتقي الله في كل خطوة، في كل عمل، في كل جزئية من العمل، أن تراعي وتراقب وتدرك أن الله سبحانه وتعالى هو رقيبك في كل ذلك. إلى جانب هذا تداوم على كثرة الاستغفار وكثرة التوبة وكثرة الدعاء مع الإلحاح، أن تلح في طلبك. يعني إحنا ولله المثل الأعلى، أحيانا نطلب من بشر أمر من الأمور، ثم ما يمر يوم أو يومين إلا وتعيد طلبك وتلح في الطلب، فما بالك برب العباد الذي لا يمل أبدا من دعاء عبده ومن إلحاحه عليه. ثم أن تكون على يقين، ذاك اليقين والله مفصل عظيم جدا من مفاصل هذا الدين العظيم، وهو اليقين بالله سبحانه وتعالى. والله الكثير من العارفين بالله في مجال اليقين كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى وفي قلوبهم يقين تام أن الله سوف يستجيب، يعني يدعون الله وهم موقنون بالإجابة، فتأتي الإجابة مسرعة هي التي تطلبهم. يعني أطلب ما تشاء من رب العباد وكن على يقين أن الله يسمعك وأن الله سوف يعطيك، فسوف ترى العجب، يعطيك حتى يدهشك سبحانه وتعالى، يعطيك الذي تريده وأكثر. يعني فاطلب ما شئت، فقط كن على يقين
وسوف تدخل بإذن

0: سميه سبحانه وتعالى في زمرة عباده الصالحين. 8:15 دقيقة باش نمشي مباشرة إلى برنامجنا إذا فقه، ثم آيات بينات من ذكر الله الحكيم، ثم نرجع لكم إن شاء الله. طول.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
0: إشهار.
2: Dans le monde des affaires, chaque décision compte et chaque détail fait la différence. Avec la Wefair Executive Business, la carte premium de Wefair Bank, offrez-vous un partenaire à la hauteur de vos ambitions. Profitez des avantages Mastercard, d'un accès privilégié au lounge des aéroports à travers le monde et de solutions d'assurance complètes pour voyager en toute sérénité. Conçue dans une matière biodégradable, la Wefair Executive Business allie prestige, performance et engagement responsable. Pensez pour les dirigeants et les entreprises exigeantes, Wefair Executive Business vous accompagne partout. Wefair Bank, l'excellence bancaire au service de votre réussite.
0: إشهار.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
3: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، معان وهدايات، إجابات شافية عن أسئلة المستمعين في إذا فقه مع الشيخ عصام السبوعي.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسأل سائل يقول: هل تسقط الجمعة على المريض؟ الجواب أن الجمعة تسقط على المريض إذا كان مرضه يشق عليه معه الذهاب إلى الجمعة. إذا كان لا يستطيع أن يذهب إلى الجمعة إلا بمشق بسبب المرض، فهذا تسقط الجمعة عنه ويصلي ظهرا. أو كان مرضه من الأمراض المعدية التي يتضرر منها الآخرون، فهذا كذلك تسقط عليه الجمعة. أما إذا كان مرضه مرضا خفيفا فإن الجمعة لا تسقط، وعليه أن يسعى إليها وأن يشهدها. هذا والله أعلم، وصلى الله وبارك وسلم على سيدنا ومولانا محمد.
3: إذا فقه مع الشيخ عصام السبوعي.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

صدق الله العظيم. 28 دقيقة، مرحبا بكم دائما وأبدا برفقتنا، ومرحبا بكل من يلتحق بنا في الاستماع داخل المنزل ولا في العمل ولا فين مكان. أهلا وسهلا بك هلا الدشراوي، فرح بوعلي، ابتسام شريف عبد المولى، صفحة غربي، سامي عطية، حفصة بن عبد الله، لميا بن يوسف، هدى حمداوي أو حمزاوي سمحني، وفاء، عايشة فرح، أم أحمد جابر، أم علي، أشواق ناجح، سوما، ألفا قديري، ليلى صغروني، لطيفة بن صالح، وكل من يتواصل معنا. ما زلنا نتحدث عن الدخول في عباد الله الصالحين، وهي دعوة الأنبياء. نعم، هي دعوة الأنبياء والمرسلين، دعوة سيدنا سليمان، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. حينما يعني أراد أن يدخل القرية وسمع تلك النملة تتحدث عنه وعن جنوده، يعني دعا الله سبحانه وتعالى في وقت الرخاء، في وقت أنه ربما يدخل الشيطان حتى ينزغ في قلبه، وحتى يعني يصيب هذا القلب بالكبر وبالكبرياء، فدعا الله سبحانه وتعالى بأن يدخله في عباده الصالحين. كذلك دعوة سيدنا يوسف، يعني توفني مسلما وألحقني بالصالحين. سيدنا يوسف الذي كان عزيزا في قومه وهو صغير، ثم ألقي في الجب، ثم أخذ وربي في بيت العزيز، ثم دخل السجن ورأى ما رأى من صنوف العذاب والتعذيب، ثم أصبح عزيز مصر. يعني سبحان الله، دعا الله سبحانه وتعالى توفني مسلما وألحقني بالصالحين حينما كان عزيزا، حينما رفع الله سبحانه وتعالى قدره وشأنه. كذلك هي دعوة سيدنا إبراهيم عليه السلام، ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. يعني سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء، وما أعطاه الله سبحانه وتعالى من قدر ومن خيرات لسيدنا إبراهيم، إلا أنه دعا الله سبحانه وتعالى ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. يعني في الشدة وفي الرخاء كانوا أنبياء الله سبحانه وتعالى يدعونه بأن يدخلهم في عباده الصالحين، لم يدعوا بدعوة أخرى إلا الصلاح. النبي محمد عليه الصلاة والسلام كان يدعو: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وهو النبي المختار الذي ثبت قلبه وشرح صدره، إلا أنه لم ينسى الدعاء أبدا، لأنه مفتاح كل خير ومفتاح كل صلاح. وسنة الله سبحانه وتعالى في خلقه أن يتولى دائما الصالحين. قال سبحانه وتعالى: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. دائما ما يتولى المولى سبحانه وتعالى كل صالح، سواء كان نبيا مرسل أو عبدا من عباده. كذلك قال في محكم تنزيله: الذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. هي سنة كونية، هي سنة ربانية، وعد الله بها سبحانه وتعالى كل من أراد الصلاح وسار في درب الصلاح. 28 دقيقة، ابتهال مع لطيفة، ثم مباشرة نمشي النشرة الجوية، ثم آيات بينات من ذكر الله الحكيم، ثم نلتحق بشيخنا هشام صدقة إن شاء الله. تفضل.

0: إشهار.
1: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
2: امشي العزيزة
0: إشهار.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
4: النشرة الجوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
5: تمام 8:30 في استوديوهاتنا، مباشرة إلى المعهد الوطني للرصد الجوي نتعرف على أحوال طقس اليوم وغدوة إن شاء الله، ونختم بأوقات الصلاة وموعد الشروق والغروب. من هناك معنا زميلنا صبحي بن أحمد. صباح النور صبحي، أهلا وسهلا بك.
6: صباح الخير أخت سعيدة، تحية ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعين بلاد الزيتونة.
5: بارك الله فيك صبحي، نتعرف معك على أحوال الطقس تفضل.
6: نعم، بالنسبة نذكر بيوم الأمس في بعد فترة بعد الظهر تشكلت قلاع رعدية نشطة، وخاصة بجهة الساحل جهة المادية سجلنا 16 ملم بجهة شربان، كذلك بجهة القيروان كانت تقريبا في حدود 7 ملم، بجهة قبطة كانت في حدود 5 ملم، كذلك الأمطار كانت حاضرة بخليج الحمامات وكذلك بأقصى الجنوب مناطق الجنوب الشرقي. اليوم إن شاء الله الطقس في بداية النهار بيكون صافي إلى قليل السحب، ثم تتكاثف تدريجيا السحب بعد الظهر وخاصة بمناطق الغربية الجنوب مصحوبة بأمطار قد تكون غزيرة في مدة زمنية وجيزة، قلاع رعدية نشطة قد تتكون جراء ارتفاع في درجات الحرارة مع وصول منخفض الضغط الجوي الطبقات العليا الغلاف الجوي متمركز على جنوب إيطاليا، يسير تيارات شمالية شرقية محملة برطوبة البحر، وبالتالي نشاط الرعدي قد يكون معناتها مرتفع نوعا ما اليوم العشية، وخاصة في البداية مناطق غربية للجنوب ثم يشمل بقية مناطق الشرقية جهة كذلك جهة الساحل إن شاء الله لاحقا في أثناء الليل وآخر النهار. كذلك ردوبان خاصة هناك أهلام برياح قوية ساري المفعول إلى غاية يوم الغد، يهم خاصة السواحل الشمالية في البداية تمثل في رياح شمالية غربية سرعتها توصل إلى حدود 30 حتى 35 عقدة، البحر شديد الاضطراب فمحليا شديد الهيجان إلى هائج بالشمال، وببقية السواحل معناتها شواطئ تقريبا من طبرقة بنزر تونس كذلك خليج الحمامات وصولا إلى جهة سوسة والمنستير، نرد بأن الصباح على الأقل اليوم وغدوة إلى غاية يوم السبت صباحا. بالنسبة للحرارة باش تنخفض درجات الحرارة اليوم لطبيعة التيارات الشمالية غربية، الحرارة تتراوح القصوى إن شاء الله بين 29 و 35 درجة بالشمال وقرب السواحل. اليوم نسجله حرارة قصوى بعد الظهر بتونس العاصمة 33 درجة، وتتراوح ما بين 36 و 41 درجة داخل البلاد مع ظهور الشهيلي بأقصى الجنوب الغربي. يوم الغد يتواصل ملامح الطقس معناتها الانخفاض في درجات الحرارة اللي بش يشمل أكثر مناطق الشمال والوسط، وكذلك اللي بش يميز أكثر حالة الطقس خاصة في الساعات الأولى من الصباح الباكر هو ظهور خلايا رعدية بش تكون حاضرة بتونس الكبرى ببنزرة كذلك جهة الحمامات جهة الوطن القبلي ثم لاحقا جهة الساحل. الأمطار هذه قد تكون غزيرة في مدة زمنية وجيزة مع خلايا رعدية، والبحر يتواصل شديد الاضطراب إلى هائج بالشمال ومضطرب ببقية السواحل. ارتفاع في درجات الحرارة إن شاء الله بش يكون بداية من آخر هذا الأسبوع يوم الأحد، وكذلك بداية الأسبوع القادم ترتفع بالقد درجات الحرارة وتتجاوز المعدلات العادية إن شاء الله.
5: نعم واضح. نختم بأوقات
6: بأوقات الصلاة لبقية هذا اليوم الخميس 2 جويلية 2026 الموافق ل 17 محرم 1448 هجري. صلاة الظهر في حدود الساعة منتصف النهار ونصف، صلاة العصر في تمام الساعة الرابعة وربع، صلاة المغرب في تمام الساعة الثامنة إلا ربع، وصلاة العشاء في حدود الساعة التاسعة و34 دقيقة. صلاة الصبح اليوم الغد إن شاء الله في حدود الساعة 3 صباحا و13 دقيقة، غروب الشمس اليوم 7:43 دقيقة، وشروقها اليوم الغد في حدود الساعة 5 صباحا و4 دقائق.
5: نعم واضح، مشكور جدا سي صبحي بن أحمد، كنت معنا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. 8:35 دقيقة، آيات بينات من ذكر الله الحكيم لسورة القيامة بصوت القارئ بلال المرسني، ثم لنعود إن شاء الله. تفضل.

0: اللهم صلي وسلم وبارك على سيد السادات وفخر الكائنات سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. 8:44 دقيقة، موعدنا متجدد دائما وأبدا في هذا التوقيت بالذات رفقة شيخنا هشام الصدقاوي، حتى نواصل معه دائما وأبدا هذا النهج القويم، هذا النهج المستقيم في مسألة العلاقة بين العبد وربه سبحانه وتعالى. أولا السلام عليكم شيخنا، أهلا وسهلا بك، مرحبا.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلاكم شيخ.
1: الحمد لله
0: دائما وأبدا شيخنا، ربي يباركنا فيكم إن شاء الله
1: وفيكم، بارك الله.
0: طيب احنا شيخنا كنا توقفنا الأسبوع الفارط وهذا منهج في الإرشاد والتربية والتوعية للنبي محمد عليه الصلاة والسلام من خلال هذه العقيدة السمحة، من خلال هذه العقيدة الرصينة شيخنا، وقلنا أن حسن الظن بالله سبحانه وتعالى هو عقيدة وهو كلمة عبور. تحدثنا عن ثنائية الصبر والشكر شيخنا، تحدثنا في حديث جميل جدا شيخنا، عجبا لأمري المؤمن، يعني عجبا لأمره في الضراء وفي السراء شيخنا، وثنائية الصبر والشكر عند النعم وعند الابتلاء شيخنا. ودائما المؤمن دائما في سعة من أمره، دائما في خير، وكيف لا وهو عبد لرب الخير شيخنا.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وموالاه. احنا مازلنا سلكين المنهج هذا، منهج التربوي العظيم
0: بالطبع،
1: وما ثمش منهج مستقيم اكثر من منهج سيد النبي صلى الله عليه وسلم وصاياه عميمة الفضل. معنا
0: نعم.
1: شفنا كيفاش ثنائية الشكر احنا
0: والصبر.
1: أي نعم. الإنسان يعيش بين قيمتي الشكر والصبر، لكن اللي بحثناه في الحصة السابقة بحثناه على مستوى علاقة الإنسان بربه. لكن اللي باش نشوفوا اليوم علاقة الإنسان في قيمتي الصبر والشكر بين الإنسان وأخيه الإنسان.
0: أي نعم.
1: يعني بين الخلق.
0: أي نعم.
1: وبصراحة الثنائية هذه متاع الصبر والشكر في علاقة الإنسان بالإنسان، معناها الإنسان وقت اللي يتعمق في الثنايا وفي تفاصيل القيمتين ذوما تاع الصبر والشكر في علاقته بالإنسان يدوخ العبد أصلا. أنت الإنسان أولا صعب في علاقة الإنسان، أعطيني أقرب الناس إليه، صعب. هو أقرب الناس إليه من هم؟
0: والديه.
1: معناها الإنسان مع والديه مطالب يعيش معهم بين قيمتي الصبر
0: والشكر،
1: يصبر إذا كبر ملزوم مطالب باش يصبر على والدي وفقا لقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. هنا باش تولي الصبر، أنا كانت عندي مامتي تقول في آخر عمرها تقول يا صبري عند كبري، ورد بالك راه الصبر من الجهتين، من جهة الكبير يحتاج إلى صبر كبير خاطر يحس بنفسه أنه بدأ يعيش كأنه على الناس، من حيث أنه لم يعد يتحرك كما كان يتحرك من قبل، ويسعى كما كان يسعى من قبل، ويلجأ إليه كما كان يلجأ إليه من قبل، ويحتاجون إليه كما كانوا يحتاجون إليه من قبل، فيشعر به شيء من الهكة، من التهميش، ولا كلمة يقولها له من أفراد عائلته يقول له كلمة بتاع تأفف ولا حاجة يحسها الكبير، فيقول ديما صبري عند كبري. كيف احنا كيف الأحفاد، تعرف نعمة الأحفاد ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، والحفيد عند الجد معناها أقرب إليه من ابنه.
0: أيوة.
1: مباشر احنا هنا مطالبين كيف باش نصبروا عليهم، نصبروا على بتبع كل واحد كي يكبر ينقصه الله في الخلق ويضعف في برشا حاجات فيتعوج، فمطالب الإنسان باش يصبر عليه، هذا جزء من البر بالوالدين، جزء من البر بالوالدين. والشكر كيف خي البر بالوالدين هو بنهايته شنو؟ هو شكر أن تشكر والديك على ما أنعم به عليك في الصغر وفي الكبر. ملزوم مطالب تعاود تعترف بالجميل نتاع والديك، تعترف بالجميل نتاعهم وتشكر فضلهما عليك. هذا الإنسان بينه وبين والديه. الصبر والشكر كذلك بين الأبناء والأباء، بين الآباء والأبناء عفوا، العكس العلاقة العكسية كيف كيف. طالب الإنسان باش يصبر على تربية ولاده، وأن يشكر فضلا إذا كان قام ولده بحاجة هو صغير في العمر. شوفوا كيفاش العلاقة بتاع الصبر والشكر قدش عندها قيمة كبيرة برشا في العلاقات الإنسانية. معناها البو وقت اللي يشوف ولده تفوق في شيء ما يشكره، الشكر ذاك هو تشجيع اللي هو تشجيع للصغير.
0: أي نعم.
1: حينما تشكر العمل متاع ولدك اللي قام به وأتقنه تزيد تشجعه وتحفزه على مزيد من العمل. ثم بعدش ننتقلوا من الصبر والشكر خاصة عاد بين الزوجين هنا. بصراحة يزمى حصة كاملة هذه. الصبر والشكر بين الزوجين. هي تستقيم العلاقة بين الزوجين إلا بالصبر والشكر.
0: بدل.
1: تستقيمش إلا بالصبر. كل واحد منهم يصبر على الآخر. وإحنا أثرنا مرة حديثك الحديث العظيم تاع النبي عليه الصلاة والسلام. كيفاش الإنسان يقدر المساوئ ولا محاسن. يذكرش كل المساوئ بركة.
0: إن لم ترضى.
1: قال لا يفرك مؤمن مؤمنة صلى الله عليه وسلم يا رسول الله. لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلق
0: رضي منها بأخر.
1: رضي بأخر. ذي تعرف شي يتسمى ذي في علم البيداغوجيا، في علم التربية يتسمى هذي الموازنة، أن توازن.
0: أيوة.
1: لا تذكر المساوئ بركة، خطر اللي يتبع مساوئ غير وراه ربي شنع به.
0: تتبع الله مساوئه أو عورته.
1: من تتبع عورة الناس تتبع الله عورته، وذا عام عند الناس كلها. ريت فرعون.
0: نعم.
1: هل يمكن أن تذكر له حسنة؟ يستحيل. الذي قال أنا ربكم الأعلى. الله ذكر له حسنة.
0: رب سيدنا موسى.
1: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. فرعون. ذكر له حسنة. أنا نحب رسالة من اللي نحب نعطيها نخرجها من هنا من هذا المنبر. حتى وإن كنت يا سيدي تحب تترصد بعض الأخطاء متاع الناس، على الأقل وذلك أضعف الإيمان، واذكر لهم حسناتهم. يا سيدي تحب تشهر بإنسان، تحب تشهر بعبد، تحب تبدع بعبد وهو في الشرع متاعنا حرام أصلا، تشهير حرام والطعن حرام في الناس. والدليل على ذلك أنه ربي سبحانه رب العزة الذي لا يسأل عما يفعل قال عن ابن نوح أنه عمل غير صالح. قال عن ابن نوح يرشد ويربي في عبده ورسوله سيدنا نوح صبور 950 سنة في قومه، قالوا إنه ولدك هذاك ما تطعنش في شخصه، خطر إنسان عنده حرمته. مهما كان الإنسان عنده حرمته، لأن الميزان الإنسان وزنه باش وزنه
0: بأعماله.
1: أنت أنقد أعماله، أنقد الفكر متاعه، أنقد التوجه متاعه، أنقد أقواله، أنقد أفعاله، أما ما تطعنش في الشخص. قالوا إنه عمل غير صالح، أي عليك أن تنكر في ابنك يا نوح عمله الغير الصالح. هذا هو معناه الإنسان وقت اللي يحب يذكر سيئات على الأقل قل حاجة، وذكر حسناته، وإلا فكلك عورته. قال الإمام الشافعي
0: ولغيرك
1: ألسن لا تذكر به عورة امرئ، لا تذكر، فكلك عورته وللناس ألسن. أما كيبدأ عنده إنسان فكر حاقد ما يتكلم كان على السيئات. لذلك احنا عندنا موازنة، لا يفرك مؤمن مؤمنة، أي لا يبغض مؤمن مؤمنة إن كره منها خلق رضي بآخر. يا سيدي شوف في أنت زوجتك هذاك عشان ربي سبحانه وتعالى ذكرت الآية العظيمة، فإن كرهتموهن، احكي على الأزواج تجاه زوجاتهم، فإن

0: الأبناء ومعروفة لدى المراهقين وحتى الكبار، ما الذي سيحفظ لنا هذا الإنسان كروح وكنفس وكيعني عقل يتحرك؟ ستحفظه عادات من بينها القراءة.
1: جميل.
0: عادات كثيرة ولكن من بينها القراءة. خذينا الدليل اللي من القرآن، فما دليل علمي أيضا. دليل علمي ثابت أثبته علم الأعصاب وأبحاث الدماغ، أثبتت أن الإنسان هو ما الفرق بينه وبين بقية المخلوقات. هو هذا العقل. صحيح. اللي ممكن نختصره في كلمة الذكاء. الإنسان كائن ذكي، كائن يحل المشكلات، كائن يبتكر ويبدع. فهذا الذكاء هو يختلف فيه الإنسان عن آخر، كل فرد يختلف فيه عن الآخر. فأقيمت أبحاث للبحث عن سر الذكاء، كيف ينمو ذكاء الإنسان، كيف ينشأ وكيف ينمو، وهل هو اكتساب أم هو فطرة يعني من الله عز وجل. وجدوا أن هناك جانب وراثي تابع الجينات وكذا، ولكن الجانب الأكبر هو مكتسب، مكتسب من المؤثرات التي يعني يتعرض لها الطفل بشكل متكرر. وأهم هذه المؤثرات هي القراءة. في دماغ الطفل عزيزتي هناك ما يسمى بالخلايا العصبية. هذه الخلايا دورها أن تتشابك فيما بينها، وكلما تشابكت كلما نما ذكاء الطفل، كلما أصبح أذكى. من بين أكثر المؤثرات التي تؤدي إلى تشابك الخلايا العصبية هي القراءة.
1: جميل.
0: والقراءة لا تبدأ يعني من سن المدرسة وعندما يعني يصبح الطفل قادر على التهجئة وكذا، ولكن يبدأ من سن مبكر جدا، وهذا ما سنتدرب عليه يعني في حصتنا إن شاء الله. دليل آخر، دليل قرآني ودليل علمي ودليل الواقع. الإخوة ربي يبارك فيهم يعني اللي كنت نستمع لهم كانوا يحكيوا على كيف أنه الحافظ للقرآن الكريم والذي يكرر الآيات يصبح متميز في دراسته. هذا أيضا يعني هو
1: هي قراءة.
0: فالقراءة يعني من بين الأشياء اللي يثبتها لنا الواقع أنه الطفل الذي ينشأ على هذا الفعل، فعل القراءة، ويتمسك به ويصبح قارئ ويتعود عليه، فهو من دون أي شك هو أكثر المتميزين في القسم.
1: جميل.
0: يعني هناك أدلة عديدة ويطول يعني الحديث فيها.
1: من واقعنا المعيش. يعني أشكرك من القلب على ما تفضلت به. بالحق اللي قلت شد انتباهي ويشد لذن، وهذا ما أريده أن يتحقق في كل من يستمع إلينا طبعا في هذا التوقيت. إذن القارئ الفاعل لفعل القراءة، لفعل اقرأ طبعا، يعني هو إنسان يعني فيه من الوعي الكثير، فيه من الفهم الكثير، فيه من الحكمة الكثير. يعني كلامك هذا يشجعنا بالحق أنه نتصالح مع هذا الأمر القرآني، مع فعل اقرأ. للأسف لم نحققه طبعا بالطريقة الصحيحة والسليمة أستاذة سونيا للأسف.
0: هو فعل متاح في أي وقت. يعني أنا ديما نقول مثل التوبة، ربي سبحانه في كل وقت يعني يقبل منا التوبة. فالقراءة يعني في أي وقت يمكن أن نبدأها، يعني مهما تأخرنا يمكن أن أبدأ اليوم. واليوم احنا الأولياء خاصة اللي يسمعوا فينا، واحنا هدفنا الأساسي هو الطفل والمراهق، ولكن من أين سندخل لهذا الطفل والمراهق؟ سندخل له من الأب والأم، وهما قبل ما يخموا ويفكروا توا قاعدين يسمعوا ويقولوا يلزمني مالا نعود ولدي على القراءة. لا، قبل ما تبدأ بولدك أنت لابد أن تبدأ أنت كأب وأنت كأم. وهنا يعني لا علاقة لها بالمستويات العلمية والثقافية ومهنة الأب ومهنة الأم. ما دمت قادرا على فك الحرف وعلى التهجئة فأنت مطالب بهذا الأمر الرباني.
1: يبدأ أنه يقرأ.
0: نعم.
1: أكيد.
0: يعني هنا عزيزتي مليكة، يعني فلنتصور نحن قلنا قارئ في كل بيت. لو أن الأم هي القارئة في البيت، نتصور هذا الوضع، ماذا سيكون أثر القراءة على التربية؟ ماذا سيكون أثر القراءة على نفسيتها؟ يعني الأم حين تقرأ هي ستقرأ أكيد يعني في مجالات تهمها، فحين تنجب الأبناء ستقرأ في التربية، حين يعني تتعرض لأي إشكال ستقرأ للبحث عن هذا الإشكال، بالتالي سنحصل على فوائد عديدة. وعندما تكون الأم قارئة أو الأب أيضا، فالطفل يعني تلقائيا سيقلد وسيحب يعني هذا الفعل، خاصة إذا هو رأى الشغف في هذا الفعل وقت اللي نقوم به. يعني كآباء وكأمهات يراو فينا يعني السعادة وإحنا والشغف وإحنا نقرأ، يعني بشي تعديله آليا، يعني

0: أكيد هو أقوى أدوات التربية. الطفل يعني لا يستجيب لما نقول، يستجيب لما يرى فينا ومنا، ويراه يعني ونحن نفعله بحب وبشغف وبتلقائية. فاليوم لابد أني أنا كأب وكأم مهما يكون المستوى العلمي اللي عندي لابد أن أقرأ، وأقرأ في المجال الذي أنت تحب والمستوى الكتاب الذي أنت تختار يعني. نعم.
1: يعني كلامك يبعث فينا الأمل، يعني إذا ولي يسمع فينا ولم ينجح في غرس بذرة القراءة هذا الفعل يعني كما ينبغي، قادر توا يعني نقولوا احنا بإذن الله تنجم تعالج هذه الوضعية.
0: نعم، نحن علينا المحاولة،
1: علينا يعني المحاولة.
0: يعني إذا أبنائنا أطفال فمن السهل جدا أنه نبدأوا معهم وأنه نغرموهم حتى لو هما في سن 7-8-10 سنوات،
1: وإذا في
0: ربما
1: بعد.
0: في سن المراهقة يصبح الأمر أكثر تعقيد وأكثر صعوبة،
1: لكن ممكن.
0: ولكن ممكن ونحن نحاول.
1: جيد.
0: يعني نحاول بكل الطرق يعني. نعم. حتى وأبناء يعني شبان وليسوا حتى في فترة المراهقة، يعني هناك طرق نحن سنتحدث عنها في الحلقات إن شاء الله، وسنخصص كل حلقة لموضوع معين. يعني دعوة لهم إنهم يتابعونا في الفقرة هذه، لأنه باش يكون فما فوائد كبيرة، فما أشياء ربما حلول ما ينتبهوا لهاش، كيفاش باش نغرسوا، باش نعاودوا نغرسوا من جديد حب القراءة لينا احنا في رواحنا وفي أبنائنا مهما كانت أعمارهم.
1: نعم، إذا هذه المبادرة بإمضاء وإشراف الأستاذة سونيا النفسي. أنا حقيقة أنا شفتها على صفحة التواصل الاجتماعي لحضرتك توا منذ عام تقريبا.
0: نعم.
1: مشدد انتباهي، قارئ في كل بيت. طبعا هذا المقصد إن شاء الله ربي ننجح في تحقيقه بإذن الله تعالى. اليوم بعد إذنك طبعا نعلنها.
0: نعم.
1: قارئ ماهر في كل بيت.
0: أكيد.
1: إن شاء الله
0: سعادة كبيرة يعني جدا أشعر بها أنه يكون الاسم هذا في برنامج عزيز وفي إذاعة عزيزة.
1: ربي يبارك فيك وأنت
0: يعيشك.
1: عزيزة كذلك سيدة سونيا، بالحق شرفتنا بحضورك. احنا حابين اليوم بهذا اللقاء التأسيسي لهذه الدورة التدريبية طبعا أن نقدم هذه الفكرة تكون واضحة في أذهان.
0: نعم.
1: السيدة المستمعين، وطبعا الدعوة مفتوحة للجميع سيدة سونيا.
0: نعم.
1: من المعني بهذه الدورة التدريبية؟
0: الكل معني، الكل يعني سواء أباء وأمهات ومعنتها مهتمين بأطفالهم أو إنهم يحبوا أطفالهم يسمعوا زيادة معنا، مرحبا. شباب وشابات يعني حتى مش متزوجين، كهول، شيوخ، يعني فعل القراءة هو فعل للجميع، يعني هو فوائده على الجميع إن شاء الله.
1: نعم.
0: فمش مرتبط الأمر، هو مرتبط فقط بفك الحرف. احنا نشوف اليوم حتى اللي ربي سبحانه يعني قدر إنه ما يراش يقرأ، هناك طريقة.
1: صحيح.
0: ففعل القراءة راهو فعل أكبر من كلمة اقرأ. احنا كنقولوا اقرأ ماهيش لملء الفراغ، مش نقرأ باش نشغلوا رواحنا ونشغلوا وقتنا وفقط نقسم الهاتف وإلا معناتها نتلهوا بحاجة مفيدة، لا، لأنه فعل القراءة هو في حد ذاته يعني مريح نفسانيا، منمي للخيال، منمي للزاد اللغوي، منمي للأفكار يعني والقدرة على التفكير، منمي للتركيز، منمي للذاكرة. حتى احنا كبار، احنا كبار نحبوا نحميه وذاكرتنا ونحبوا شوفوا اليوم يعني فما أمراض الشيخوخة والألزايمر والدنيا هذه الكل. فالقرآن والقراءة وكل هذا الكل يعني اليوم مثبت علميا أنه يساهم في حفظ الدماغ. فاليوم احنا نحب صغيراتنا يرجعوا لك الملكات الطبيعية اللي هي المفروض تتنمى في مرحلة الطفولة.
1: صحيح.
0: ملكة التركيز، القدرة على التفكير، القدرة على ربط العناصر ببعضها. اليوم مؤسف جدا انه راو انه ما يسمى بالذاكرة العاملة في دماغ الطفل اللي هو يحلل بها المعطيات ويفكر بها ضعفت برشا،
1: تعطلت، معطلة نوعا ما.
0: نعم، ضعيفة مقارنة بجيلنا. يعني كم الدروس اللي يتلقاها التلميذ اليوم ودروس الخصوصية ونقارنوها احنا وبيننا وبين وبين 20 سنة الى الوراء، نلقاو اللي احنا ما كناش نقراو دروس خصوصية، كنا فقط نكتفي بساعات المدرسة، ومع ذلك يعني كنا حتى المتوسط متفوق مقارنة بما يوجد يعني اليوم. فمن هذا الباب اليوم لابد ان نعتني بالقراءة لأنها المنجية إن شاء الله لآفات هذا العصر. يعني
1: صحيح.
0: ما نحبوش نضخموا كلمة آفة، ولكن بكل ما في التكنولوجيا اليوم من فوائد وما سهلته علينا، ولكن أيضا قاعدين نراو في برشة أثار سلبية، وقيد إن نعملوا على أنه نوعيوا أكثر الناس باش نتفاداوها وباش نقصوا من أضرارها إن شاء الله.
1: نعم بإذن الله تعالى، وهذا ما نحرص بإذن الله تعالى على تبليغه، هذا الوعي بفعل القراءة. إذن القراءة هي حاجة إنسانية أكيدة، نريد أن نتصالح معها من جديد، نريد أن يعني نطبقها من جديد، نريدها أن تكون حاضرة في حياتنا يعني حضورا صحيحا سليما. وحضرتك بإذن الله تعالى باش تعاوننا إن شاء الله تعالى لتحقيق طبعا هذا الأمر كما ينبغي. إذن في الختام سيدتي سونيا، إن شاء الله ربي تكون الفكرة واضحة، وباقي نأكد على ضرورة التفاعل معنا على الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم مع أستاذتي سونيا النفزي، باش نريد أن ننجح في هذا المشروع بإذن الله تعالى،
0: وسننجح
1: إن شاء الله.
0: يعني احنا نحبهم يكونوا مستمعين أوفياء، يكونوا متأكدين إنه الحلقات إن شاء الله بشتمس يعني أسئلة أو إشكاليات هم قاعدين يلاقيوا فيها، فنحبوها حلقات عملية مش فقط تنظير، مش نقعدوا كل يوم نحكيوا على أهمية القراءة. اليوم قدمنا الموضوع، قدمنا القراءة بصفتها ومحلها الكلمة اللي قلتها حاجة إنسانية اليوم نحن أحوج إليها من أي وقت مضى، فعلينا أن نتدرب على إدخالها في عاداتنا اليومية شيئا فشيئا تدريجيا إلى أن تصبح عادة إن شاء الله، ونجني فوائدها الجمة وننقذ بها أنفسنا وننقذ بها أبنائنا ونرتقي بها كأمة. لأنه مؤسف اليوم وقت اللي راو اللي أعدائنا بين ظفرين هما أكثر الشعوب التي تقرأ، أكثر الشعوب التي يعني لا يغيب الكتاب عن أيدي أفرادها، فأحنا اليوم أحنا أولى من بقية الأمم أن نرفع هذه الراية وأن نتمسك بها وأن نعمل لأجلها إن شاء الله.
1: بارك الله فيك، طبعا جملة على غاية من الأهمية حمالة لمعاني، إن شاء الله ربي تخاطب وجداننا وتخاطب عقولنا بإذن الله تعالى. نحن أولى طبعا بقية الأمم كيف لا، وأول أمر قرآني هو اقرأ، لذلك نريد أن نتصالح كما أكدنا مع هذا الفعل بتحقيق القراءة الناجعة إن شاء الله تعالى. إذن هذا هو هدفنا بإذن الله من خلال هذه الدورة التدريبية التي أعلن عليها في برنامج ماهر في الأرض في السماء بإشراف الأستاذة والمربية والاستشارية التربوية الأستاذة سونيا النفزي، وهي أستاذة لغة إنجليزية كذلك. أسأل الله تعالى لك كل التوفيق والسداد، نفعنا الله تعالى بعلمك أستاذة سونيا. أنا سعيدة جدا بهذه التجربة اللي باش نخوضها معك بإذن الله تعالى، وطبعا باب التفاعل مفتوح لكل المستمعين كيف ما قالت أستاذة سونيا، الدعوة مفتوحة لكل الفئات العمرية، نساء رجالا صغارا كبارا، نشدوا الهمة.
0: نعم وسننجح الهمة إن شاء الله. وسننجح إن شاء الله
1: إن شاء الله.
0: أمة اقرأ لابد أن تقرأ،
1: صحيح
0: إن شاء الله يعني
1: مسؤولية كبيرة.
0: نعم أنا سعيدة أكثر بهذا اللقاء وبالفكرة وبالدعوة وبالمشروع، وإن شاء الله ربي يوفقنا.
1: اللهم أمين يا رب العالمين. إذن أحبتي في الله تعالى ابقوا معنا، سنتمم إن شاء الله تعالى لقاءنا في ماهر في الأرض وفي السماء. إذن موعدنا مع الأستاذة سونيا النفزي، تحب نعاود باش تحفظوا هذا الموعد، باش يكون موعد قار كل يوم خميس في تمام الساعة الثالثة على امتداد تقريبا 25 دقيقة. الأسبوع القادم باش ندخلوا في
0: الجانب العملي،
1: إن شاء الله
0: تعالى نبدأ من البداية مليكة إن شاء الله.
1: جيد من البداية بإذن الله، ما نخافوش
0: إن شاء الله
1: بحول الله تعالى، المهم نتوكل على الله تعالى حق التوكل ونجدد الهمة بإذن الله تعالى. هكا وليست سونيا باقي نشجع بعضنا إن شاء الله تعالى حتى نعمروا أوقاتنا في العطلة الصيفية بما يفيد وينفع، والدورة التدريبية تدوم إن شاء الله تعالى على امتداد هذه البرمجة الصيفية من اليوم إن شاء الله إلى يعني 15 يوم الليلين متاع شهر سبتمبر، حتى نكون أخذينا وقتنا إن شاء الله.
0: ما شاء الله
1: بإذن الله.
0: ما شاء الله العطلة طويلة، وهذا أروع استثمار إن شاء الله.
1: هذا أروع استثمار بإذن الله تعالى نحققه عبر مصدح إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، فجزاك الله خيرا وتقبل الله منك. ابقوا معنا أحبتي في الله تعالى، ننشر أنوار القرآن الكريم وأنوار حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الإذاعة التونسية.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وبعد نبد على بركة الله تعالى في أول حصة لتحفيظ القرآن الكريم وتجويده وترطيله برواية قالون عن نافع. وهذه بشارة طيبة إن شاء الله، وبشارة أخرى إن شاء الله نزودها لإخواني المستمعين والمستمعات إن شاء الله بعد مدة يكون يأتي واحد منهم عبر الهاتف يقول أنا حفظ من ثمرة إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إن شاء الله. إذا نتابع
1: كما ذكر لكم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحافيان رحمه الله تعالى، اخترت أن أعود بصوته رحمه الله عز وجل لأبلغ هذه الأمانة بإذن الله تعالى، أمانة القرآن الكريم. وقد أسس الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحافيان حصة تعليم القرآن الكريم، وكانت البداية برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني، والحمد لله تعالى. وقد أعدنا في هذه البرمجة الصيفية برمجة هذه الحصة التعليمية تستمعون إليها كل يوم والحمد لله تعالى بين المغرب والعشاء، عسى أن نؤصل فينا هذا الخير خير القرآن الكريم. إذا طيلت هذه البرمجة الصيفية من شهر جويليا إلى طبعا الفترة الأولى من سبتمبر بإذن الله تعالى ستتمكنون بإذنه عز وجل من حفظ وتعلم سورة الفاتحة وسورة البقرة بإذن الله تعالى. وكلكم تعلمون حرص الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحافيان في هذا المقام، لذلك طبعا تحقيقا لمقصد إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أعدنا بثها والحمد لله تعالى، وهي حمالة لخير عميم. فبالتوفيق والسداد لكل مستمعينا، أذكركم بهذا الموعد الجلل، عسى أن تتحقق فينا القراءة السليمة للقرآن الكريم. وطبعا مع فعل القراءة أجدد شكري من القلب للأستاذة والمربية والاستشارية التربوية أستاذة اللغة الإنجليزية الأستاذة سونيا النفزي، التي شرفتنا بحضورها في أول لقاء من برنامج ماهر في الأرض وفي السماء لتعلن عن هذه الدورة التدريبية عبر هذا المصدح وفي هذا الموعد كل يوم خميس في تمام الساعة 3. سنتمكن بمعيتها من تحقيق المصالحة مع هذا الفعل القرآني، فعل اقرأ، عسى أن نعمر أوقاتنا بالقراءة السليمة وبهذا الفعل الإنساني الذي فيه خير عميم. إذن أجدد الشكر بعد إذنكم للأستاذة سونيا النفزي، ومرحبا بكم. كما ذكرت، الدعوة مفتوحة للجميع، نساء رجال كبارا صغارا، لتكونوا معنا في هذا الموعد فلتتفاعلوا معنا على الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. وتتويجا لكل ما قلناه، بداية من اسم زكية، هذا الاسم القرآني لتحقيق بإذن الله تعالى تزكية هذه النفس، ونكون أصحاب نفس زكية، نساء رجالا صغارا كبارا بإذن الله تعالى، ومع مشكتنا الزيتونية التي بلغت أمانة إعمار هذا الوقت في عطلة الصيف بالقرآن الكريم، ومع أمانة فعل اقرأ مع الأستاذة سونيا النفزي. سأتوج كل هذا مع مسابقة جميلة ومتميزة في الحقيقة، مسابقة تواكب طبعا تواكب روح العصر الذي نحن فيه. سيعلن عن تفاصيلها شيخنا وأستاذنا الكريم الشيخ زاهر معالج، وهو نائب رئيس الرابطة الوطنية للقرآن الكريم، حاضر معنا. أحييكم بالسلام والرحمة والبركات شيخ زاهر معالج، أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا أختي مليكة، تحية لك ولكل المستمعي إذاعة الزيتونة والعاملين بها.
1: الشكر لكم شيخ زاهر معالج. في الحقيقة شدتني هذه المسابقة، لأنه كيف ما قلت محتواها يواكب روح العصر الذي نحن فيه، مسابقة صناعة محتوى في الأخلاق. كل التفاصيل معكم شيخ زاهر حتى نعلنها لكل شبابنا، وبالتالي إن شاء الله ربي يعني نلقاو كل التجاوب والتفاعل الإيجابي مع هذه المسابقة. شيخ زاهر
2: بارك الله فيكم أختي مليكة، ونجدد تحياتي وشكري لإذاعة الزيتونة اللي تواكب كل الأعمال والأنشطة والمسابقات التي تهم الشباب وكل الفئات الحقيقة. مسابقة صناعة محتوى في الأخلاق. الفكرة جاءت المبادرة من مركز التنوير القرآن الكريم التابع لجمعية المحافظة على القرآن الكريم والأخلاق الفاضلة بصفاقس، وهو الفرع الجهوي كذلك للرابطة الوطنية للقرآن الكريم. فقلنا كيف للشاب أن يستغل عطلته هذه العطلة، ثم 3 أشهر كيفاش نوجهه التوجيه السليم، وخاصة ونحن كلنا تقريبا نتفق على حقيقة على أخلاق ضاعت، كثير منها ضاع في مجتمعنا، بل نقول حتى على أزمة أخلاقية، والكل يقر بهذا. فقلنا لماذا لا يشتغل عليها الشباب، وخاصة تستهويه الشباب الآن هذه ما يسمى بصناعة المحتويات عبر استعمال الهاتف وعبر استعمال الصفحات وعبر الذكاء الاصطناعي. هذا الكل معناتها وسائل يستعملها الشباب، فلماذا لا يبحث؟ نطلق مبادرة للبحث لاكتشاف نموذج ما يستلهم به الشاب من خلال النموذج النبوي في الأخلاق. فكانت الدعوة للمشاركة في هذه في جائزة ثمينة الإبداع الشبابي المستلهم من النموذج النبوي، إيمانا بأن النماذج النبوية الشريفة تمثل مدرسة متكاملة في الأخلاق. احنا قلنا ثم أزمة أخلاقية، إذا شنو المرجع؟ ما هو من هو الأصل؟ هو نبينا، هو قدوتنا صلى الله عليه وسلم، لأن أدبه ربه فأحسن تأديبه، وكما مدحه ربنا سبحانه وتعالى وقال وإنك لعلى خلق عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم مدرسة متكاملة في كل الأخلاق، في الصبر، في الرحمة، في التكافل، في الصدق، في البر، في كل. فقلنا بإذن الله كيف نستلهم ويستلهم الشاب من خلال معرفة سيرة النبي، من خلال البحث في المراجع في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى بإذن الله تعالى يكتشف القيم النبوية ويحولها إلى أثر مجتمعي. نعم. هذا تقريبا خلاصة المسابقة. جميل. والدعوة لها.
1: نعم، المقصد طبعا ممتاز شيخ زاهر معالج، يعني نريد أن نحيي فينا هذه الأخلاق المحمدية وأن يكون لها الأثر المجتمعي كما ذكرتم، وهذا هو مقصد هذه المسابقة المتميزة، يعني بإشراف مركز التنوير القرآن الكريم التابع لجمعية المحافظة على القرآن الكريم والأخلاق الفاضلة بصفاقس. وقد يعني تم فتح التسجيل في هذه المسابقة بداية من 25 جوان، ولازال متواصل اليوم 5 جويلية، يعني الفرصة لازالت متاحة بإذن الله تعالى لشبابنا شيخ زاهر.
2: بالضبط، لازالت متاحة، ويسرعوا في قبل غلق باب التسجيل. خاطر باش بالطبع يزمنا نعرف العدد نتاع المشاركين، وبعدين كيفاش ماشي نتصلوا بهم، وبعدين ماشي اختيار المواضيع، لأننا عددنا أهداف لهذه المسابقة وكذلك محاور للمشاركة. بالطبع ما نجموش نخليه باب الأخلاق مفتوح كل مرة، إن شاء الله في كل مناسبة في كل مسابقة نختار محاور اللي هو يبحث فيها. اخترنا 10 محاور للمشاركة، اخترنا بر الوالدين والعلاقات الأسرية، اخترنا احترام الجار والتعايش، علاقات الصداقة، الرحمة والتكافل، التحكم في التصرفات عند الغضب وضبط النفس، معالجة مظاهر العنف إن كان معنويا أو ماديا، الرفق واللين مع الحزم، الأمانة والصدق والتحذير من الغش، المحافظة على البيئة، أهمية الوقت وكيفية استغلاله. هذه محاور سيشارك بإذن الله فيها، ويجدونها في الرابط بإذن الله. الرابط وضعناه على ذمة الشباب، وكذلك وضعنا شروط لهذه المسابقة.
1: وما هي الشروط شيخ زاهر؟
2: نعم،
1: ما هي الشروط؟
2: شروط المشاركة ألا يتجاوز سن المترشح 25 سنة.
1: نعم.
2: بناء موجهة للشباب للطلبة للتلاميذ الثانوي الإعدادي أن يكون الإنتاج مبتكر، أي نحبوا ثم الجانب الابتكار في الإنتاج.
1: نعم.
2: ليش إنتاج يقلد ولا معناته قد أو يوقع استعماله وقد وقع إنتاجه سابقا، يشترط أن يكون المشارك منخرطا بجمعية المحافظة على القرآن الكريم والأخلاق الفاضلة. هذا ضرورة الانخراط حتى اللي ما عندوش ويسجل يجي يتصل بأي فرع من فروع الجمعية وينخرط بالجمعية.
1: ممتاز. وهكذا يلتزم انخراطه في الجمعية شيخ زاهر،
2: تجيب للشروط.
1: أي.
2: كذلك يعفى من المشاركة كل من اقترف خطأ فادحا يخل بالقانون الأساسي للجمعية وبنظامها الداخلي. كذلك حتى ما يوقعش بالطبع استغلال الذكاء الاصطناعي كما هو، وحتى نخرج من تشابه أعمال هي نفسها تأتينا. إذا قلنا أعمال متشابهة كان في كل شيء تقريبا نسبة التشابه تكون فوق 80%، فهذه تخرج من أعمال السباق أو من مجال التسابق.
1: نعم.
2: هذه تقريبا شروط المشاركة.
1: نعم، بارك الله فيكم شيخ زاهر. يعني صدقا يعني أعرف جمعية المحافظة على القرآن الكريم والأخلاق الفاضلة بصفاقس يعني منذ سنوات وسنوات، وهي والحمد لله تعالى طبعا ساعية في هذا الباب الجليل. وبالحق يسعدنا اليوم أنه نعبر على هذا المقصد الأخلاقي من خلال يعني استثمار هذه الوسائل الحديثة شيخ زاهر. يعني الأمر ما هوش فقط يتعلق مثلا دروس تتعلق بالقرآن الكريم بأخلاق القرآن، وإنما لا جميل أن نستقطب اهتمام يعني شبابنا وأطفالنا من خلال استثمار هذه الوسائل الحديثة، وبالتالي يعني تترجم إلى أعمال في هذا الباب.
2: أهداف للمسابقة نحب بالطبع ليس الغاية في المسابقة في حد ذاتها، ولكن نحب نصل إلى أهداف.
1: نعم.
2: إلى أولا أن يتعرف المشارك على القيم والسلوكيات النبوية في الحياة اليومية. هذا نحبه يتعرف على سيرة النبي، نحبه وهذا بالطبع سيدفعه إلى محبة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم.
2: نعم. عندما يعرف نبيه سيحب نبيه، وعندما يحب نبيه سيقتدي بنبيه، وعندما يقتدي بنبيه سيحاول أن يضع أثرا في مجتمعه. هذه علاقة حلقات متماسكة بإذن الله، كيف بالطبع نجسم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وتتنزل في مجتمعنا. تحويل القيم إلى ممارسات.
1: نعم.
2: وسلوكيات اجتماعية إيجابية بإذن الله، هذا تشجيع. كذلك نريد أن نشجع الشباب على الابتكار، هذه مواضيع فيها ابتكار ولا بأس يستعمل كل وسائل حتى منها الذكاء الاصطناعي لما لا.
1: نعم.
2: فهذه وسيلة متاحة، ولكن كيف نستخدمها وكيف نستثمرها، هذا هو
1: نريد أن نستخدمها بأخلاق وفق أخلاق الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. إذا هذه هي الدائرة، إن شاء الله ربي ما نخرجوش عليها بإذن الله تعالى. شيخ زاهر، إذا كيفاش كان التفاعل؟ يعني بدأ التسجيل من 25 جوان، يعني كيفاش إقبال شبابنا مع هذه المسابقة، مسابقة صناعة محتوى في الأخلاق؟
2: هي والله بقدر ما هي المبادرة طيبة والحق فريدة، وتجب تكون أنها أول مبادرة إن شاء الله بادرت بها الرابطة الوطنية والفرع الجهوي بصفاقس، إلا أن الجانب الإعلامي ناقص شوية. ثم كثير من الشباب ما وصلتهمش المعلومة والإعلام الكافي، حتى إن شاء الله لو تصل بإذن الله تعالى ويعرف الشاب في ماذا سيفعل بالضبط، هو تنفيذ المشروع، فماذا سيكون محتوى المشروع. قلنا مشروع مبتكر ينتج فيه إما فيديوهات أو أفلام قصيرة.
1: نعم.
2: أو حملات إلكترونية ما يسمى بالهاشتاج، أو برامج إذاعية حوارية، لوحات فنية تشكيلية، مسرحية، نماذج تطبيقية أولية من خلال رسكلة لبعض المواد المستهلكة للحفاظ خاصة على البيئة، هذه المواضيع، هذه الوسائل والمشاريع التي سينفذها شبابنا بإذن الله تعالى.
1: بإذن
2: السؤال
1: الله.
2: المحوري
1: أي.
2: الذي خرجنا منه، كيف يمكن لقيمة أخلاقية نبوية أن تبني شخصية متوازنة مسؤولة؟
1: نعم
2: أي. بإذن الله إن شاء الله تتحقق أهداف هذه المسابقة بإذن الله تعالى. عملنا كذلك نقطة لمتابعة المشروع، كذلك على مستوى العرض والإنتاج والتقييم باش يكون واضح، معناتها سيكون العرض حضوريا باش نحافظوا على ملكية الإنتاج.
1: نعم.
2: لأبنائنا باش ما يخافوش ما يبعثوليش بوسائل إلكترونية وقد يكون لا نهار مش نحدد لك بإذن الله تعالى العرض متاعك وتحضر لجنة التحكيم، ولجنة التحكيم مش يكون فيها اختصاصات مختلفة، وبإذن الله تحضر أنت الإنتاج متاعك وتعرضه، ثم يقيم وفق خمسة عناصر.
1: اللي هما
2: النموذج النبوي، نريد أن هذا الذي سيختاره التلميذ من خلال المحاور ومن خلال القيمة الأخلاقية، وهذا يسند له عدد على 20. تحويل القيمة الأخلاقية إلى فعل وسلوك كذلك على 20. عنصر الابتكار كذلك يجب أن يكون واضح وظاهر على 20. إحداث أثر في المجتمع، ثم الجانب الإبداعي. العدد سيكون على 100، وبالطبع بعدين نشوف حسب الأعداد إن شاء الله، وإن شاء الله إن شاء الله أصحاب الدعم وأصحاب الخير إن شاء الله يساهموا إن شاء الله في باش إن شاء الله نقدموا جوائز قيمة
1: إن شاء الله
2: للإبداع الشبابي هذا إن شاء الله.
1: إن شاء الله شيخ زاهر، أرجو لكم كل التوفيق والسداد طبعا في مسابقة صناعة محتوى في الأخلاق، حاجة تفرح برشا، وإن شاء الله يا ربي بلقائنا هذا معك إن شاء الله توصل المعلومة لأكثر عدد ممكن من شبابنا باش يكون التفاعل معها طبعا جيد إن شاء الله. إذا المجال مازال مفتوح يعني للتسجيل بحول الله، نقول لهم شدوا الهمة. فقط أنا نحب نثبت من حاجة بعد إذنك شيخ زاهر، يعني الشباب المعنيين بهذه المسابقة هما من صفاقس، يعني هكا ولا يكونوا منخرطين في جمعية المحافظة على القرآن الكريم بصفاقس.
2: احنا عرضناها على الفروع الجهوية كلها.
1: ممتاز.
2: وقع عرضها وقلنا للاستئناس بها. اذا يجينا شاب من فرع جهوي اخر ويوافق عليه الفرع الجهوي، يكون باتصال بالفرع الجهوي وهو اللي عرف به ويرسل الانتاج نتاعه للفرع الجهوي بإذن الله تعالى، يحب يشارك إن شاء الله بإذن الله ما نحرموهاش كذلك إن شاء الله.
1: ممتاز. هي تنجم تكون مسابقة وطنية شيخ زاهر.
2: نعم.
1: تنجم تكون مسابقة وطنية.
2: لما لا، احنا في الحقيقة أردناها كذلك، ولكن قينا شوية صعوبة في العرض.
1: نعم.
2: شوية صعوبة في العرض. معناتها اللي مش يجي من بعيد من ولاية أخرى باش يمثل أمام لجنة التحكيم، ولجنة التحكيم هذه بالطبع مش يحددوا له موعد وتوقيت ومش يعرض المنتوج متاعه. هنا نقول بالك مشقة السفر، بالك بعد المسافة، فوقتها إذا قينا عدد لا بأس به في فروع جهوية أخرى، ولقد يكون قد نكون فتره باش نقلوا لهم كلجنة التحكيم ويعرضوا إنتاجهم إن شاء الله أمامها بإذن الله، وتبدأ لجنة واحدة، ولما لا إن شاء الله.
1: نعم.
2: كبداية إن شاء الله
1: إن شاء الله
2: على مستوى، وممكن إن شاء الله تتحسن أكثر على المستوى كذلك عرض بإذن الله تعالى، وإن شاء الله السنوات المقبلة تكون أحسن وفي حلة أفضل وأكثر إعلام وأكثر إن شاء الله اتساع إن شاء الله بإذن الله.
1: بإذن الله هي الحلول موجودة في هذا الباب، استعمال الوسائل الحديثة حتى نقربوا على شبابنا، لأنه بالحق الفكرة يعني متميزة وهادفة شيخ زاهر، وإحنا ماذا بينا بالحق شبابنا نشوفوا إبداعاتهم في هذا الباب، خاصة أنه الشعار اللي رفعتوه موجود حتى على إعلان المسابقة، قدش ما أحلاه أخلاقك بصمتك، يعني هذه هي البصمة اللي نحبوها تتحقق يعني في شبابنا شيخ زاهر، وانتم تحرصوا على تحقيق هذا المقصد يعني كيف ما قلت من خلال أفكار عديدة منهم هذه الفكرة شيخ.
2: إن شاء الله بإذن الله. أنا بفلا أدعو نفسي وكل الأخوة لكل في هيئات الفروع أننا نفكر إن شاء الله ونجد حلول مع بعضنا بإذن الله تعالى لنعرضوها على الشباب إلا تستهوي الشباب. الشباب توا يحب حاجة نوعية، ما يحبش معناته يبحث عن التجديد، يبحث عن الوسائل الجديدة. الشباب يتطلع دائما إلى الأحسن إلى الأفضل، لأنه ما شاء الله يواكب، قاعد يشوف تغيرات كبيرة في العالم على مستوى صناعة محتويات وعلى إنتاج إنتاجات فنية كبيرة رائعة. فإن شاء الله الإخوة والأخوات في كل الفروع الجهوية للرابطة الوطنية للقرآن الكريم إن شاء الله يحاولوا أنه يجدوا حلول اللي هي يحبها الشباب وإن شاء الله وتجلبوا بإذن الله وتحفزوا بإذن الله.
1: بإذن الله، وهذا ما نتطلع إليه شيخ زاهر معالج، ونحن معكم بإذن الله تعالى لنتابع بإذن الله أصداء هذه المسابقة وكل فعالياتها إن شاء الله وتفاعل شبابنا خاصة.
2: مليكة مش الآن في وجهك ولكن في سباقة للخير والحمد لله.
1: ربي يبارك فيك.
2: لأن أول إذاعة تتصل بينا وتحب تستفسر وتحب تنشر وتحب تعلم أكثر، حقيقة إذاعة الزيتونة إذاعة وطنية بامتياز وإذاعة لكل فئات العمرية والحمد لله.
1: هذا واجبنا شيخ زاهر معالج، طبعا مثل هذه الأفكار تستحق منا كل الدعم. إذا لو سمحتم نختم برقم التواصل معكم، يعني إذا فما أي شاب يسمع فينا تو ويحب يشارك في هذه المسابقة أكيد مكنه من رقم مركز التنوير شيخ زاهر.
2: احنا وضعناه في اللافتة اللي أرسلناها ليلقوها، يدخلوا على الصفحة متاع نحن في مركز التنوير، يدخلوا على الصفحة متاع السكنات، يدخلوا على الصفحة متاع إذاعة الزيتون الآن حتى هي شهرتها بإذن الله تعالى، يدخلوا بعض ثم الصفحات متاع الفروع الجهوية كذلك للرابطة الوطنية كذلك قامت بنشرها والحمد لله، ويوصلوا بإذن الله وفيها كل المعلومات وفيها كل إن شاء الله باش يتصلوا بنا إن شاء الله.
1: إن شاء الله سيدي الكريم، بارك الله فيكم شيخ زاهر معارج، أرجو لكم طبعا كل التوفيق والسداد في هذه المسابقة، والشكر موصول للقائمين والعاملين بمركز التنوير للقرآن الكريم، وأكيد نتابعوا معاكم كيف ما وعدتنا شيخ زاهر.
2: إن شاء الله بإذن الله، إن شاء الله نحاول وقت بإذن الله يوقع العرض وإن شاء الله نحاول أن نتصل إلى تغطية إعلامية بإذن الله ونعرض للإنتاج متاع الشباب وإن شاء الله يكون في مستوى راقي إن شاء الله.
1: إن شاء الله هذا ما نرجوه، في أمان الله تعالى وحفظه، وجزاكم الله خير الشيخ زاهر معالج نائب رئيس الرابطة الوطنية للقرآن الكريم، تحدثنا عن هذه المسابقة المتميزة صناعة محتوى في الأخلاق، وقد قدم لنا 10 محاور سيهتم بها أبناؤنا في هذه المسابقة، منها بر الوالدين، منها احترام الجار والتعايش، منها المحافظة على البيئة، الرفق واللين، يعني محاور على غاية من الأهمية، التحكم في الغضب كذلك. فإن شاء الله ربي شبابنا يبدعوا في هذه المحاور، إن شاء الله ربي يوفقهم لتقديم محتوى هادف ومؤثر. نحب نقدم لكم رقم مركز التنوير اللي هو 99 596 010، نعاود 99 596 010، أي شدوا الهمة أبنائي، لأنها بالحق مسابقة هادفة بأتم معنى الكلمة، حتى ربطا بمشروعنا مع الأستاذة سونيا النفزي وهو مشروع يعني القراءة، نحن نريد أن نبلغ هذه الأمانة من باب حسن استثمار أوقاتنا في هذه العطلة الصيفية. إذا نرفع راية القراءة بمهارة عاليا، نرفع راية تقديم يعني محتوى هادف كما يحبه من الله سبحانه وتعالى وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام، وقد قدم لنا 3 خطوات أساسية يعني فيما يتعلق بحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام، حضوره فينا حبيبنا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أولا معرفته عليه الصلاة والسلام، يعني وهذه المعرفة ستثمر محبة له، وهذه المحبة ستثمر بإذن الله تعالى تأسي بأخلاقه بسلوكه عليه الصلاة والسلام. إذن أحبتي في الله، هذه الأخلاق المحمدية نريد أن نجعلها بصمة لنا تتحقق في هذه الحياة، وطبعا هذا المحتوى هو رسالتنا، وهذا هو محتوانا في برنامج ماهر في الأرض وفي السماء. هذه الحلقة الأولى من مشروعنا الصيفي، هي حلقة تأسيسية بامتياز، بدأتها باسم زكية، وهي طبعا وهو اسم قرآني نريده أن يتحقق فينا من خلال الاشتغال على هذه النفس التي بين جنبينا حتى تكون نفسا زكية بإذن الله تعالى. وهذا المشروع سنؤسسه بمعية الأستاذة مونيا الناصفي والأستاذة لطيفة شقرون، وطبعا نمتن هذه المعاني وهذه المفاهيم الإسلامية مع الأستاذ محمد أيمن القربي في مشكاتنا الزيتونية، لنربط الماضي بالحاضر، لنقف عند سطور هادفة بإذن الله بإمضاء علمائنا رحمهم الله تعالى. وطبعا الإضافة ستكون مع ضيوف أجلاء سيقدمون لنا إن شاء الله تعالى معنى، يعني هادف نستلهمه من واقعنا المعيش، ثم نتوج هذا الأمر بمشروع القراءة مع الأستاذة سونيا النفزي. أرجو منكم أن تتواصلوا معنا، أن تتفاعلوا معنا، لأنه في ختام إن شاء الله برنامجنا نحب نحصد حصاد طيب إن شاء الله، وكيف ما قالت الأستاذة سونيا ربي بركلنا فيها وفي علمها، الدعوة مفتوحة لكل الفئات العمرية حتى تكون القراءة بإذن الله فعل إنساني حاضر بقوة وبسلامة إن شاء الله لتحقيق الأهداف التي أعلننا عنها. ثم توجنا هذا اللقاء بهذه المسابقة اللي تلقاو كل التفاصيل على صفحة التواصل الاجتماعي لمركز التنوير للقرآن الكريم، هي تستهدف شبابنا ليبدعوا في هذا المحتوى الهادف في الأخلاق. تتواصلون مع مركز التنوير بصفاقس على رقم 99 596 010. هكا نكون إن شاء الله يا ربي أتممت هذه الرسالة في أول حلقة. ابقوا معنا، موعدنا كل يوم خميس من الثانية بعد الزوال إلى الرابعة بإذن الله تعالى في هذا البث المباشر. ختاما أتزين بأدب الشكر لأشكر طارق الطيب الذي واصل معنا الرحلة على مستوى الإخراج الإذاعي، أختي العزيزة كريمة عتيق ربي جزيك كل خير في التنسيق العام والإخراج المرئي على الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. في الختام أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.
3: ماهر في الأرض وفي السماء، تؤده وتقدمه مليكة قسام الشريف.
1: إلى القلب. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، جوص في سماحة الإسلام، توقا إلى حلاوة الإيمان.
4: إشهار.
5: محلية كي تروح لتونس ديركت لدارك مع مصرف الزيتونة، تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوينس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
6: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
4: إشهار.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلا

0: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33.

0: والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: لا

0: جد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذ

خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: منهاج السالكين وقفة المحبين مع رياض الصالحين. منهاج السالكين يعده ويقدمه بشير الطبابي والأستاذ يوسف محمد الكشاب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يصلكم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، ملوها المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل المستمعين أينما كانوا. أنتم في الاستماع إلى برنامج منهاج السالكين، هذا البرنامج الذي يتناول كتاب رياض الصالحين، هذا الكتاب الذي يشتمل على أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن وصلنا إلى باب اليقين والتوكل على الله سبحانه وتعالى. خلينا في بداية هذا اللقاء وهذه الوقفة نرحب بالأستاذ يوسف الكشاو. السلام عليكم أستاذ.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أستاذنا. أهلا وسهلا بكم وبكافة ساداتنا المستمعين والمستمعات على أثير إذاعة الزيتونة المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح أعمالنا، وأن يرقينا في مدارج الفهم والعلم والحلم، وأن يبصرنا بأحاديث سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا. نحن بعون الله سبحانه وتعالى أستاذ كما أشرتم في ختام باب اليقين والتوكل. نعم. من كتاب رياض الصالحين، هذا الباب الذي تحدث فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوجيهات نبوية جليلة.
1: نعم.
2: عن فضائل وشروط ومهمات عبادتي اليقين والتوكل.
1: نعم.
2: والإمام النووي في هذا الباب كان له عرض منهجي لأحاديث هذا الباب بالذات.
1: نعم.
2: فهو في الأحاديث الأولى لهذا الباب عرض أحاديثا تعرف مفهوم اليقين والتوكل.
1: نعم.
2: فنستطيع أن نقول أن الأحاديث الأولى هي أحاديث مفاهيمية مصطلحية.
1: نعم.
2: الأحاديث التي أوردها هي أحاديث تعرف هذين المفهومين.
1: نعم.
2: ثم في وسط هذا الباب أتى بمجموعة من الأحاديث التي تقرب شروط ومهمات ومقتضيات هذين المفهومين.
1: نعم.
2: ثم في ختام هذا الباب أتى بمجموعة من الوقائع النبوية التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم في صورة المتوكل المتيقن بربه سبحانه وتعالى.
1: نعم.
2: ففي الأحاديث الأولى أتى بالجانب المصطلحي لليقين والتوكل.
1: نعم.
2: وفي الأحاديث التي كانت في وسط هذا الباب أتى بمجموعة من الأحاديث التي تعبر عن الشروط والمقتضيات والمهمات والثمرات. نعم. التي نجنيها من هاتين العبادتين اليقين والتوكل.
1: نعم.
2: وفي آخر هذا الباب ختم وتوج هذا الباب بأحاديث تؤكد على وقائع نبوية مادية من السيرة النبوية الشريفة.
1: نعم.
2: تؤكد على هذا على هذين المفهومين اليقين والتوكل.
1: نعم.
2: فنستنتج أن هناك منهجية بارزة واضحة للإمام النووي من خلال عرضه لهذه الأحاديث.
1: نعم.
2: وهذا قد أشرنا إليه في مفتتح كل باب ندرسه من أبواب هذا الكتاب. دليل ذلك هذا الحديث، وهو حديث يروي لنا واقعة من وقائع السيرة النبوية.
1: نعم.
2: هذا الحديث تمثل في واقعة نبوية جليلة.
1: نعم.
2: هي من أشهر الوقائع النبوية عند المسلمين.
1: نعم.
2: وقد وقعت عند هجرته صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. وهذا الحديث هو عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه،
1: رضي الله عنه،
2: عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالي بن القرشي التيمي رضي الله عنه، وهو وأبوه وأمه صحابة، هذا ليس من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، رضي الله عنهم. قال، والآن سوف نأتي على قول الإمام سيدنا أبي بكر الصديق.
1: نعم.
2: قال، وهو الآن يعبر ويوصف لنا ويشخص لنا واقعة نبوية عاشها مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
2: نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا. فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال، وهذا جواب النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه سيدنا أبي بكر الصديق: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟
1: سبحان الله،
2: هذا الشعار النبوي أستاذ، ما ظنك باثنين الله ثالثهما.
1: نعم شيخ،
2: وهو شعار يؤكد معنى التوكل واليقين على الله في القلب النبوي الشريف.
1: نعم،
2: ونستطيع أن نقول أن هذه العبارة النبوية الشريفة، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، هي ترجمة إيمانية نبوية لمفهوم التوكل واليقين على الله سبحانه وتعالى.
1: نعم،
2: وهي عبارة تؤكد كمال التوكل ونهاية اليقين بالله سبحانه وتعالى في القلب النبوي الشريف. ويريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمنا من خلال هذه العبارة الشريفة أن جميع مضائق الدنيا وصعوباتها وكرباتها إنما تفرج بالتوكل على الله سبحانه وتعالى.
1: نعم،
2: لأن هذه الواقعة أستاذ،
1: نعم،
2: هي من أعظم ابتلاءات الله سبحانه وتعالى للمسلمين عامة وللنبي صلى الله عليه وسلم.
1: نعم،
2: لأن الهجرة هي اختبار إيماني قد اختبر به الله سبحانه وتعالى صحابته، وهي من أعظم وقائع النبوة.
1: نعم،
2: ومن أعظم المحطات التي تعلمنا ما لليقين والتوكل في كامل وقائع السيرة النبوية من عظيم المكانة.
1: نعم،
2: فلنتصور هذا المشهد النبوي الجليل من مشاهد الهجرة النبوية.
1: نعم،
2: النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه سيدنا أبو بكر الصديق في غار.
1: نعم،
2: في غار أثناء هجرتهما إلى المدينة المنورة، والمشركون يقتفون آثارهما في الصحراء.
1: نعم،
2: يعني المشهد مشهد عصيب، مشهد صعب على كل إنسان، والناس يتربصون بالنبي صلى الله عليه وسلم الدوائر ويبحثون عنه في أرجاء الصحاري.
1: نعم،
2: وهو صلى الله عليه وسلم عاكف في هذا الغار يحمل هم هذه الأمة، فالمشهد عصيب.
1: نعم،
2: وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم أن الخروج من صعوبة هذا المشهد إنما هو التوكل على الله سبحانه.
1: نعم،
2: وتعالى. وهذه واقعة إيمانية من وقائع التوكل على الله. فبالرغم من ثبوت هذه العبادة الإيمانية الجليلة،
1: نعم،
2: وهي التوكل على الله سبحانه وتعالى في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه قد اتخذ الأسباب لحصول مقصده، وهو تحقيق الهجرة إلى المدينة المنورة.
1: نعم،
2: وهذا دليل على أن التوكل ليس قطعا للأسباب الدنيوية المادية للوصول إلى الحاجات والغايات.
1: نعم،
2: ولذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم يصحح لنا مفهوم التوكل. فالتوكل على الله سبحانه وتعالى أستاذ ليس انزواء في مكان معين.
1: نعم،
2: وليس أن يكون الإنسان مكتوف الأيدي لا يساهم في تحقيق مقصده ويقول أنا متوكل على الله وستأتي غايتي تحت أقدامي. فهذا مفهوم خاطئ للتوكل.
1: مش ما سماه من النبي صلى الله عليه وسلم المتوكلون حجك،
2: وهذا هو التواكل.
1: التواكل، نعم،
2: ونحن قد أشرنا إلى أن ما بين التوكل والتواكل فرق عظيم، بالرغم من أن الفرق اللفظي يسير.
1: نعم،
2: الفرق اللفظي بين التوكل والتواكل يسير، فالفرق أن ما بين الكاف والواوي ألف.
1: نعم،
2: الفرق اللفظي يسير، لكن الفرق المعنوية والإيمانية. نعم، عظيم.
1: نعم،
2: فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن التوكل على الله سبحانه وتعالى ليس قطعا للأسباب الدنيوية التي تحصد بها الغاية ويحصل بها المقصد، إنما التوكل نقطة انطلاقه القيام بهذه الأسباب من أجل حصول المقصد.
1: نعم،
2: فلنتبصر هذه الواقعة. النبي صلى الله عليه وسلم قد قام بمهمة التوكل على الله سبحانه.
1: نعم،
2: وتعالى. وعلاوة على قيامه بهذه المهمة وهو توكله ويقينه بالله سبحانه وتعالى، لأنه أخذ أسباب هذا التوكل، فخرج من مكة المكرمة ليلا.
1: نعم،
2: ووضع في فراشه سيدنا علي بن أبي طالب.
1: نعم،
2: ثم بعد ذلك أخذ الرفيق والصاحب والأنيس الذي يؤنسه في رحلته هذه، وهو سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه.
1: نعم،
2: وجعل مولى سيدنا أبو بكر الصديق سيدنا عامر بن فهيرة في رحلتهما يمحو آثار أقدامهما بالغنم ويأتي لهما باللبن. فهذا من أخذ الأسباب لحصول الغاية بالرغم من حصول التوكل.
1: نعم.
2: والسيدة أسماء بنت أبي بكر الصديق تأتي لهما بالطعام.
1: نعم.
2: ولذلك سميت ذات النطاقين.
1: نعم.
2: وأخذ مرشدا ودليلا يدلهما في مسالك الصحاري. نعم. الوعرة وهو عبد الله بن أريقط.
1: نعم.
2: فهذه كلها أسباب. نعم. اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم من أجل تحقيق غايته وهي الوصول إلى المدينة.
1: نعم.
2: بالرغم من توكله على الله سبحانه وتعالى.
1: نعم. منهج كامل.
2: نعم. النبي صلى الله عليه وسلم منهج نبوي جليل.
1: سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ كثيرا من الأسباب.
2: نعم. مستحيل.
1: حتى ينجح هذه العملية، حتى الرسالة نتاعو توصل، أو نقول الرسالة نتاعو وصلها إلى بر الأمان أو شاطئ الأمان. اتخذ كثير من الأسباب.
2: نعم. ولذلك قلنا أن التوكل له مفهومان، مفهوم.
1: نعم.
2: خاطئ.
1: نعم.
2: ومفهوم إيماني نبوي صحح المفهوم الخاطئ.
1: نعم.
2: المفهوم الخاطئ هو أن التوكل سيصبح تواكلا.
1: نعم.
2: وسيصبح انزواء في مكان معين دون أخذ بالأسباب، وهذا.
1: نعم.
2: مفهوم إيماني خاطئ.
1: نعم.
2: والمفهوم النبوي الذي صحح هذا المعنى الخاطئ هو أن التوكل نقطة انطلاقه كعبادة وكمفهوم إيماني أرساه النبي صلى الله عليه وسلم هو الأخذ بالأسباب والتوكل على الله سبحانه وتعالى.
1: نعم. وثم ناس الشيخ مازالوا مش فاهمين هذا الكلام، مش فاهمين هذا ما معنى التوكل. مدة التالي طلبتني أخت، قالت لي أنا نخدم هكا، قالت لي نخدم في الفلاحة، ربي يبارك لها وربي وتحية للفلاحين الكل، قالت لي نحب نبطل من الفلاحة ونشد الدار ونطلب ربي وربي يرزقني.
2: هذا مفهوم خاطئ للتوكل.
1: قلت كيفاش؟ قلت فدلكت عليها، قلت بربي كان تنجح في العمل يقول لي خلنا نعمل كيف كان. قلت ثم إنسان هو يقعد في الدار وربي يعطيه. قلت له ربي سبحانه وتعالى في هذه الحياة كل حاجة له ربي جعل لها سبب.
2: نعم.
1: الرزق نتاعك له ربي
2: جعل له سبب دنيوي لا بد من اتخاذه.
1: اتخذي الأسباب، امشي اخرجي اشتغلي.
2: نعم استاذ.
1: وقتها وتوكل على ربي. نعم. وقتها ربي يرزقك.
2: وهذا هو المفهوم النبوي.
1: نعم.
2: للتوكل الذي نحن بصدد دراسته.
1: نعم. شكرا شيخ، خلينا نمشي وفاصل احبابنا الكرام ثم نواصل.

0: حبيبي.
1: أحبابنا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى. أنتم مازلتم في الاستماع إلى برنامج منهاج السالكين، ومازلنا نتحدث في باب اليقين والتوكل. نعم شيخ نواصل.
2: نحن أستاذ الآن في حضرة واقعة جليلة من وقائع النبوة،
1: نعم،
2: وحادثة ولحظة نبيلة من لحظات الهجرة المحمدية.
1: نعم.
2: هذه اللحظة هي لحظة صعبة.
1: نعم.
2: أصيب فيها سيدنا أبو بكر بالجزع والخوف.
1: نعم.
2: فأتى الجواب النبوي بطمأنته.
1: نعم.
2: مستعينا في ذلك على توكله بالله سبحانه وتعالى. فهذه اللحظة هي لحظة عصيبة ولحظة جزع ولحظة خوف، كان فيها التوكل على الله سبحانه وتعالى المطمئن والمهدئ لقلب سيدنا أبي بكر الصديق.
1: نعم.
2: ولذلك نتأكد أن التوكل على الله سبحانه وتعالى كان ثابتا في الشخصية النبوية الشريفة.
1: نعم.
2: النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من وقائع النبوة كان يعلم أصحابه عن طريق غرس بذرة التوكل واليقين على الله سبحانه وتعالى في قلوبهم.
1: نعم.
2: وهذه الواقعة هي أبرز وأظهر دليل على ذلك.
1: نعم.
2: وما إراد الإمام النووي لها في آخر بابه،
1: نعم،
2: إلا تأكيد منه على أن هذا التوكل علاوة على أنه عبادة إيمانية استشعارية، إلا أنه كذلك عمل ميداني تطبيقي.
1: نعم.
2: وقد فسرنا ذلك بأن التوكل هو في مهماته الأولى الأخذ بالسبب من أجل حصول المقصد.
1: نعم.
2: ويكون التوكل نقطة انطلاق هذا المقصد.
1: نعم.
2: الدنيوي. فإجابة النبي صلى الله عليه وسلم هنا أستاذ هي إجابة الواثق بربه.
1: نعم.
2: المطمئن لصاحبه، وفيها نوع من استشراف تحقيق النصر وحصول الغاية، وهي الوصول إلى المدينة واستكمال الدعوة المحمدية.
1: نعم.
2: فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما.
1: نعم.
2: وهذا تأكيد على ما لاستشعار التوكل بالله سبحانه وتعالى من مفهوم إيماني، وهو استشعار المعية الربانية الإلهية في حياتنا، وهو مقام عرفاني عال أستاذ وجليل.
1: نعم.
2: إذا استطاع الإنسان والعابد والمسلم أن يتحقق به، فإن جميع الوساوس والخطرات والصعوبات الدنيوية سوف تضمحل تدريجيا عنده، لأنه،
1: نعم،
2: مستشعر بقدرة الله سبحانه وتعالى، ومستشعر بقوة الله سبحانه وتعالى في تسخير الأسباب وفي تقدير المقادير.
1: لا.
2: ولذلك هذا معنى هذا التصريح النبوي، وهو: لا، ما بالك باثنين الله ثالثهما، هو أنه لا خوف على كل متوكل على الله سبحانه وتعالى، لأن الله بهذا التوكل سوف يكون معينا وذخرا لهذا المتوكل عليه.
1: نعم.
2: ولذلك هذه الواقعة الشريفة قد صحبها وحي قرآني جليل.
1: نعم.
2: وهي الآية الكريمة التي قال فيها الله سبحانه وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله.
1: نعم.
2: إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم.
1: نعم.
2: هذه الآية أستاذ هي ترجمة لهذا الحديث الشريف.
1: نعم.
2: ولهذه المقولة النبوية الشريفة، وهي،
1: نعم،
2: قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما. إذن هذه الآية قد أرست فوائد هذا الحديث.
1: نعم.
2: ما هي هذه الفوائد؟ هي إنزال السكينة على قلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلب صاحبه سيدنا أبي بكر. فنستنتج أن من فوائد التوكل وثمراته،
1: نعم،
2: إنزال السكينة على قلب المتوكل بالله سبحانه وتعالى، أي أن قلبه سيكون مطمئنا لما استشعر به من حضور القدرة الإلهية في تقدير أمور حياته.
1: نعم.
2: قال: فأنزل الله سكينته، أي الله سبحانه وتعالى ينزل سكينته وطمأنينته على المتوكل به سبحانه وتعالى.
1: نعم.
2: والفائدة الثانية قال: وأيده بجنود لم تروها، وهي الملائكة.
1: نعم.
2: أي أن الله سبحانه وتعالى أيد نبيه في كامل مسيرة هجرته بملائكته، وهذا كذلك يمكن أن يقع عندنا نحن البشر المكلفين.
1: نعم.
2: أن يؤيدنا الله سبحانه وتعالى بجنود له لا نعرفها.
1: نعم.
2: كملائكته، وأن يسخرهم لنا في طمأنتنا وتهذيب نفوسنا.
1: نعم.
2: وكذلك قال الله سبحانه وتعالى في هذه الكريمة إذ يقول لصاحبه لا تحزن، هذا دليل أن التوكل على الله سبحانه وتعالى طارد للحزن والهم،
1: أكيد،
2: ويستحضر السعادة والهناء.
1: نعم.
2: فالذي يتوكل على الله، القلب المتوكل على الله قلب محصن من آفات الحزن والهم والغم.
1: نعم.
2: لأن التوكل على الله سبحانه وتعالى دواء.
1: نعم.
2: إيماني وعلاج نبوي للهم والحزن والأمراض النفسية.
1: نعم الشيخ، وهذه الخصلة، خصلة التوكل على الله سبحانه وتعالى، هي ما هيش خصلة خاص بها النبي صلى الله عليه وسلم، بعض العباد، هي ينجم كل إنسان يوصل نفسه ويوصل روحه إلى مرتبة التوكل على الله سبحانه وتعالى.
2: نعم أستاذي، هو هذا الخطاب النبوي كان.
1: نعم.
2: هو موجه لسيدنا أبو بكر الصديق، ومن خلال سيدنا أبي بكر.
1: نعم.
2: موجه لنا نحن.
1: نعم. لأن نأخذ منه العبرة ونأخذ منه الرسائل الجميلة،
2: وهذا قد أكد عليه المشتغلون بعلم السيرة، أن السيرة النبوية أستاذ لو تبصرنا في وقائعها.
1: نعم.
2: منذ سطوع شمس النبوة.
1: نعم.
2: إلى انتقال النبي صلى الله عليه وسلم.
1: سلم.
2: ففيها من الدرر، وفيها من المعاني، وفيها من التوجيهات ما يستطيع أن يؤسس لإنسان مسلم سوي ولمجتمع متماسك.
1: نعم.
2: لأن هذه السيرة النبوية الجليلة التي هي علم من علوم الشرع.
1: نعم.
2: وفن من فنون الدين الذي اشتغل به العلماء الأولون منهم والمعاصرون.
1: نعم.
2: اشتغالهم بهذا الفن وهو السيرة النبوية دليل على ما وجدوه في خزائنها من المعاني التي تؤسس وتبني للشخصيات.
1: نعم.
2: السيرة النبوية بناء لمجتمع متماسك، وبناء لشخصية إسلامية سوية مهذبة متصفة بالأخلاق وبالكمالات.
1: نعم.
2: فلذلك لا بد لنا حقيقة أستاذ أن نقرأ السيرة النبوية، وهذه دعوة من خلال هذا البرنامج.
1: نعم.
2: أننا لا بد لنا أن نعتني بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم بقراءتها وبدراستها وباستخراج معانيها
1: وبفهمها
2: كذلك أستاذ، حتى أهل العلم يقولون أن كثرة مدارسة السيرة النبوية.
1: نعم.
2: وكثرة الاشتغال بها يولد فينا محبة النبي
1: صلى الله عليه وسلم. أكيد.
2: ويقربنا إلى شخصيته الشريفة.
1: نعم.
2: ويعرفنا بتفاصيل حياته. يعني نحن إذا سألنا شخصا عن شخصية عامة.
1: نعم.
2: فإنه سيقول لك مكان ولادتها وظروف حياتها وموعد وفاتها وإنجازاتها، هذه.
1: نعم.
2: شخصية عامة.
1: نعم.
2: وإذا سألنا شخصا عن تاريخ مولد النبي صلى الله عليه وسلم ومكان ولادته وكيفية هجرته وكيفية حياته وتفاصيلها، فإنه ربما لن يجيب إجابة تستحق مقام النبوة الشريف.
1: أكيد.
2: فلذلك هذه دعوة من خلال برنامجنا، أننا لا بد لنا أن نصافح السيرة النبوية من جديد.
1: نعم.
2: وأن لا تكون قراءتنا لوقائع السيرة قراءة تاريخية تأريخية ننظر إليها كأنها تراث قديم.
1: نعم.
2: السيرة النبوية هي وقائع حية تعلمنا كيفية الحياة وكيفية العيش السليم.
1: نعم.
2: وكيفية معالجة المشكلات الحياتية لما فيها من توجيهات عظيمة ولما فيها كذلك من مخاضات، فالسيرة النبوية جاءتها مخاضات عسيرة.
1: نعم.
2: كمخاض الهجرة، كمخاض الدعوة المحمدية في أوائل أمرها.
1: نعم.
2: فهذه كلها ظروف نبوية، هي ليست مجموعة من الوقائع المادية التاريخية. ليس علينا أن نقرأ السيرة بهذا المنحى، بل.
1: نعم.
2: لا بد لنا أن نقرأها بمنحى تبصري، بمنحى تجديدي، ودراستنا لهذا الحديث الذي يعبر ويجسد الهجرة المحمدية ويربط هذه الهجرة ونجاحها بثمرة التوكل هو من مقاصد التبصر في السيرة النبوية التي تحتاج مزيدا من الفهم والمعالجة حتى نرصد ما فيها من الدرر.
1: شكرا شيخ بارك الله فيك، نتوقف عند هذا الحد في باب التوكل واليقين على الله سبحانه وتعالى. أحبابنا الكرام، إلى أن نلتقي في حصة جديدة من هذا البرنامج، برنامج من هذا السالكين، إلى ذلكم الحين استودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: منهاج السالكين، منهاج السالكين، وقفة المحبين مع رياض الصالحين. منهاج السالكين يعده ويقدمه بشير الطبابي والأستاذ يوسف محمد الكشوي.

0: أقرينا ما تيسر من كتاب الله، أقرأنا من أول البقرة.
1: تعاهد القرآن، تعاهد القرآن، دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعاهد القرآن سير من جديد في طريق المعاهدة، طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله تعالى. تعاهد القرآن، تعاهد القرآن مع الشيخ معز بن زايد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الأفاضل عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في لقاء جديد مع تعاهد القرآن. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المباشر لتصحيح التلاوة. اليوم بنواصل رحلتنا مع المنظومة الجزرية، باش نقف وقفة مطولة مع باب تطبيقي ومهم جدا سماه الإمام ابن الجزري باب في ذكر بعض التنبيهات. هذا الباب في حقيقته هو اللمسة الأخيرة التي تبين القراءة المتقنة عن القراءة العادية. الإمام ابن الجزري بعد ما حكي على القواعد الكبيرة اللي تحدثنا عليهم في الحصة الماضية، لاحظ أنه فما أخطاء خفية تتسلل للسان القارئ من غير ما يشعر، خاصة كيف تبدأ الكلمات متداخلة. هالعقبات هذه ما تخصص صورة معينة، بل هي زاد حقيقي تستحقوه تطبقوه في أي موضوع تحلي وتصلي به من المصحف الشريف. وقبل ما نحل الخطوط الهاتفية ونستمع لقراءاتكم العاطرة، نحبوا تركزوا معايا في مليح في ثواني، باش نعطيكم ثلاثة قواعد ذهبية وعامة تحميوا بها تلاواتكم اليوم في أي صفحة باش نقرأوا منها. أهم شيء القاعدة الأولى فك الاشتباك والميزان بين الخفيف وحاجة رزينا كما نقولوا نحن نسهله، يعني تخليص المرقق من المفخم. اللسان البشري بطبعه يلوج على السهل ويميل ديما للمجالسة، يعني أي حاجة ينطقها بسهولة. أما كي يلقى حرف خفيف مرقق يعني جاي بجنب حرف رزين مفخم، اللسان يعجز باش يبدل المخرج فيسع، يمشي يفخم الحروف الكل فرد مرة. دونك ردوا بالنا من الحكاية هذه. مثلا حروف كما الهمزة، الميم، الباء، اللام، الواو، ديما حروف خفيفة خفيفة. إذا جاء وراها حرف قوي ومفخم كما الخاء، حروف الاستعلاء يعني الخاء، الصاد، الضاد، الطاء، قاف وغيرها، لازم القارئ يصفي النطق، يعني يعطي الحرف المرقق حقه من الترقيق والخفة، ومن بعد ننتقل للحرف المفخم ويعطيه حقه من القوة من غير ما يغلب واحد منهم على الآخر. القراءة ميزان والعدل فيها فرض. القاعدة الثانية، ردوا بالنا من حروف اللي تتخبى بين الحروف الضعيفة. فما حروف اللغة العربية تتسمى حروف ضعيفة أو خفية بطبيعتها، وعلى رأسها حرف الهاء. الهاء تخرج من أقصى الحلق، يعني من أعمق من أعمق نقطة في الحنجرة، وتخرج مع شوية هواء همس. شنو اللي يصير مع الزربة ولا كيف يقل النفس ولا مع رهبة واحدة في المباشر ولا يقرأ على شيخ؟ الصوت يضعف والهاء تتمص وما تسمعش، خاصة كيف تجي في الأخر متاع الكلمة. خاصة اسم الجلالة باش نوقفه مثلا بعد آية طويلة نقوله لله، للها ما نقوهش لله، أو في أواخر الآيات كما قلنا. نسمع رواحنا نحن نقرأه اليوم، يعني نضغطوا ضغطة خفيفة وصافي على الها باش تطلع واضحة وتسمع، ونعملوها بحذر. هي حروف المد كما الألف والوا والياء باش ما يضيعوش منا في وسط الكلام. شو يقول الإمام بن جزري؟ يعني يقول: فرققا مستفلا من أحرفي، وحاذرا تفخيم لفظ الألفي، وهمز الحمد أعوذ إهدنا، الله ثم لام لله لنا، وليتلطف وعلى الله ولض، والميم من مخمصة ومن مرض، وباء برق باطل بهم بذي، واحرص على شدة والجهر الذي فيها، وفي الجيم كحب الصبر، ربوة اجتثت وحج الفجر، وبينا مقلقلا إن سكنا، وإن يكن في الوقف كان أبينا، وحاء حصحص أحط الحق، وسين مستقيم يسطو يسقو. يعني أهم الملاحظات في هذه الأبيات، نجنب تفخيم الهمزة مطلقا خاصة في أول كلمات كما الحمد لله رب العالمين، ما نقولوش الحمد الحمد أعوذ إهدنا الله، خاصة مع لفظ الجلالة لأنه اللام مفخمة في لفظ الجلالة، لكن الهمز قبلها مرققة الله. أيضا عدم تفخيم لله مثل لله لنا وليتلطف، خطر الطاء من حرف الاستعلاء قبلها اللام يعني نخلص المرقب من المفخم، وليتلطف مش وليتلطف، كيف كيف على الله مش على الله، على الله كيف كيف عنا في الفاتحة دي ما نقرأ فيها يعني كل يوم في سلواتنا، ولض ولا ولض مش ولا. أيضا عدم تفخيم الميم في نحو مخمصة، ما مخ مخمصة خطر مجاورة الخاء اللي هي مستعلية، كيف كيف عنا نفخموش الباء في برق، باء باء مش برق، باء برق برق باطل. لازمنا نركزوا في الشدة والجهر بتاع الباء والجيم، كحبي الصبر بربوة أجتثت، هنا عنا الجيم الشدة حروف الشدة كما نعرفوا أجت قاطن بكت، يعني ركزوا مع الجيم ما قلوش أجتثت أج أج نسيبه وروحنا معناه، الحرف الجيم حرف شديد يعني الشدة لازمنا نبينوا الشدة وهي حبس الصوت عند نطق بالحرف خاصة الجيم والباء، يعني قولوا أجتثت الحج الفجر. كيف كيف زاد عنا من فخموش الحرف الخاء، نبهنا الإمام الجزري في كلمة حص حصى أحط الحق نظرا لمجاورتها حرف مستعلي. وأخيرا نبه إلى ترقيق السين في مستقيم، أيضا يسطون يس يسطون يسقون، يعني هذه الكلمات وغيرها نحاول ديما نركزوا ونخلصوا المرقق من مفخم لأنه هذه أهم شيء في القراءة. برشا المستمعين ربي يبارك فيهم يعني حافظين القرآن ولا قصار الصور من صغرهم بحكم التكرار، اللسان يولي يجري وحده بالآيات بناء على الحفظ القديم. الخطأ وين؟ الحفظ السمعي القديم ساعات يكون فيه غلطات في الشكل، فتحة في بلاصة ضمة ولا ضمة في بلاصة فتحة ولا شدة ما يجيبهاش والقارئ عودها ديما كاكا. النصيحة اليوم ديما نحلوا حتى مصحفنا ونركزوا على الكلمة حتى كلي اللي حفظناها قديم نركزوا فيه توا، مركش نفيقوا بضمة غلطة ولا فتحة ونقراو بتؤدى، ناخذ نفس باهي ومريح عند رؤوس الآيات ومنزربوش في القراية كما بهذا الميزان الواضح والسلس والبعيد عن كل تعقيد. نفتحوا طول الخطوط الهاتفية إن شاء الله وباب التواصل المباشر معكم مستمعينا الكرام، نحلوا مصحفنا على أي موضع نختاروه، واللي حب يقرأ غيب زادة مرحبا يعني مرحبا باتصالاتكم، ونبدأ مباشرة مع أول متصل.
3: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أهلا بك خونا، مرحبا بك، نتكلم فينا الاسم الكريم نتكلم فينا
3: كريم المهدي.
2: أي نشرف بك يا أخوي كريم. قداش تحفظ من القرآن؟
3: مش الكثير إن شاء الله، إن شاء الله ربي يهز نفس كان نحفظه بالكل
2: بإذن الله. يا ربي يسهلك إن شاء الله واحد إن شاء الله حسن الخاتمة نحفظ القرآن إن شاء الله. الله يبارك لك. أنا مش تقرأنا اليوم
3: إن شاء الله سورة المؤمنون.
2: أي تفضل تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون.
2: زيدوا شوية المد فأولئك، نعطيه الحق والمد كما فمن ابتغى كما وراء كما فأولئك.
3: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون.
2: كما حكينا في أول حصة اليوم فمن يب مش طغى طاء، من هنا نخلص الحروف الغاء مفخم التاء مرقق، فمن ابتغى فمن ابتغى تغى
3: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لفروجهم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون.
2: ربي يبارك لك هنا كريم، يعطيك الصحة على هذه التلاوة العطيرة، تلاوة طيبة ما شاء الله، يعني متقن الأحكام، واصل في هذا الطريق إن شاء الله، وكما قلنا إن شاء الله تحفظ قرآن إن شاء الله تكمل الطريق.
3: اللهم أمين.
2: الله يبارك لك، الله يحفظك. السلام عليكم. وأما متصل آخر، السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: مرحبا بك الأخت، عرفنا
4: بي أخويا من سيدي بوزي.
2: أي أهلا بيك وأهلا بأهلينا الكل في ديبوزيت. مرحبا بك أختنا بي،
4: عايش الله يخليك.
2: كان شنو تحفظ ما تيسر القرآن ولا مقدر به؟
4: والله راح نحفظ ما تيسر من القرآن.
2: باهي باهي ما شاء الله. شنو اشتقرنا اليوم إن شاء الله؟
4: ما تيسر من سورة الملك.
2: الملك أي تفضل تفضل.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير.
2: فقط رد بها من وهو من مدويش، مش وهو وهو على وهو على مش وهو
4: وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا.
2: ربنا هنا خلق، الله الذي خلق مش خلق، خد بالك مش غير مد، الذي خلق سبع سماوات طباقا.
4: الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين.
2: نعودها، وجعلناها رجوما
4: وجعلناها رجوما رجوما للشياطين.
2: صحيح تكك.
4: وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير.
2: ربي يبارك فيك أخت بيا على هذه التلاوة.
4: يعيشك الله يخليك.
2: تلاوة بها ما شاء الله عليك، ربي يبارك لك.
4: يعيشك الله يخليك.
2: الله يحفظك. ناخذ متصل آخر. السلام عليكم.
5: وعليكم السلام.
2: شكون الاخر كريم؟ منين نحكي مع الاخر كريم؟
5: عبد الرحمن من سيدي بوزيد.
2: اي سيدي بوزيد، ها ورب عظم سيدي بوزيد. الله يبارك لك. باش كم تحفظ من القران قول عبد الرحمن؟
5: تو مش نحفظ.
2: تو واقف على الحفظ؟
5: ايه.
2: شنو تراجع مال؟
5: لا.
2: ولا ما تيسر؟
5: ما تيسر.
2: باهي ما شفتش. مرحبا بك. شنو باش تقرا انا؟
5: سورة الأعلى.
2: سورة الأعلى إيه تفضل.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: ربنا رحلة بركة أخونا عبد الرحمن، مش بالله، رد بالك من تفخيم اللام. أعوذ بالله، لا مش بالله، رد بالك من اللام، فخمتها شوية زايدة كهو.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبح اسم ربك الأعلى.
2: ربنا اسمع اسمعني اخوي عبد الرحمن،
5: خلق فسوى.
2: اخوي عبد الرحمن تسمع فيا؟ تسمع فيا اخوي عبد الرحمن؟
5: قدر فهدى.
2: اسمعني اخوي عبد الرحمن،
5: سبح أخرج المرعى.

0: معايا اخوي عبد الرحمن. انا اخوي عبد الرحمن تسمع فيا؟
1: نعم.
0: باه، رد بالنا في المدود في اخر اواخر الكلمات باش نعاودوهم الكل. المد هناش يتسمى في اخر هذه الكلمه، هذا يتسمى طبيعي. الطبيعي مقداره حركتين، سبح اسم ربك الاعلى فقط، مش الاعلى سوى. فهمتني اخو عبد الرحمن؟ المد هنا طبيعي كله متساوي، ما نجيش نمدوا اربع حركات، مش مد ذا متوسط ولا مد واجب ولا منفصل، يعني هذا مد طبيعي بالاجماع فيه حركتين. واضح؟ هيا عودنا من اول السورة. سبح
1: سبح اسم رب

0: ساعتي الذكرى
1: لا قاعد تبالغ فيه، ما زلت تبالغ في المدرك، رد بالك، رجعنا للغلطة الأولى، نعاود ديما النقص، فذكر عاودنا فذكر ديما، إن نفعت الذكرى، الذكرى فقط مش الذكرى، لا فذكر
0: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى.

يا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون

0: الرسالة في الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى.
1: ربي يبارك لك عبد الرحمن، يعطيك الصحة على هذا التداول، ما شاء الله عليك، يعني ظهر قارئ الأحكام فقط كما قلنا المد الطبيعي، نحاولوا نجنبوا الغلطة ذيك. فهمت عبر كده بتاع المد الطبيعي، ديما حركتين، ديما نحاولوا نقصوا حتى تجيب، كي نقول لك أنا تجيب ثلاثة أربع آيات مرجلين وبعد تعاود ترجع تجيب واحدة ثلاثة أربع حركات، رد بالك. حسن الناس روحوا أقرأ سور روما كما الأعلى وسورة النجم، هذوما يوفوا بالألف المقصورة واحد هكا بالياء، يعني تعاود روحك ديما حركتين. واضح أخوي عبد الرحمن؟
0: ما شاء الله،
1: الله يبارك لك، يعطيك الصحة. وعم متصل آخر.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بالأخ كريم.
2: شكرا.
1: عرفنا تنشط، عرفنا روحك أخ.
2: إيه نعم، معكم هشام من زغوان.
1: هشام أهلا بيك أخوي هشام، أهلا بيك وأهلا بهنا في زغوان، الله يبارك لك.
2: شكرا بيك، يرحم والديك.
1: تقرأ في مدرسة قرآنية أخونا ولا؟
2: كيفاش؟
1: تقرأ في مدرسة قرآنية؟
2: اي نقرا في مدرسه قرانيه في الجمعيه القرانيه بحمام الزريبه. عند الشيخ سي حمادي منصور، نوجه له التحيه.
1: اي الله يبارك لك، الله يبارك له ان شاء الله.
2: عايشك
1: الله يحفظك. اي كم تحفظ؟ قداش تحفظ من القران؟
2: والله نحفظ ان شاء الله نقولوا 15 حزبه متفرقين، راهو مش
1: فهمتك. باهي باهي، احر ساعات نحبوا نلموهم ان شاء الله ونكملوا نختموا. عمرت انت حفظت ربعه كهو؟ ربعه باهي، ربعه هذاك دخله باهي، الطريق سهل تو، ما عادش صعيب
2: ان شاء الله باذن الله.
1: الله يبارك لك. هاي مش تقرانا ان شاء الله؟
2: نقراو من سوره البقره ان شاء الله.
1: اي تفضل تفضل.
2: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الف لام ميم.
1: الف لام ميم عندنا مدود كما جبتهم انت، ثم تسمى المدود هذوما المقدار نتاعهم قداش من حركه؟ تعرف قداش من حركه؟
2: نعرف
1: ثلاثة حركات. ستة حركات. ستة حركات.
2: ستة حركات.
1: ستة. أنت قلت لي أربعة ولا قداش؟ ما سمعتكش.
2: قلت ثلاثة أنا، هما ستة حركات.
1: نقولوا شوف، لا فهمتك، نقولوا ستة حركات ولا ثلاث ألفات؟
2: ثلاث ألفات.
1: فهمتك. زوج صح. أنت قاعد تجي فيه في أربعة، ماكش تجيب في الستة بتاعها. الستة. ألف لام ميم. واضحة؟
2: واضح.
1: ديجا اسمه هو اسمه أشبع، يعني شاب أشبع المد قد منج أشبع، مع معارات ست حركات، يعني أطول أطول من مدود متصلة كما السماء والماء، نجيبوا ست حركات نتاعنا.
2: واضح.
1: تفضل.
2: ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون.
1: احنا حكينا اليوم على ردبانة، كي كنا حرف كما الآخرة هنا مكسور، يعني ردبانة مكسور وبعده حرف الراء، اليوم بشكون مفخم، ما نقولوش الآخرتي را را، الفخم الراء، الآخرة وبالآخرة هم يوقنون.

0: فهمتني؟
1: وبالآخرة هم يوقنون.
0: هكاك عديك صح.
1: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب أليم بما
0: كان. مزلنا مش على عذاب أليم، مزلت عذاب أليم. ولهم
1: ولهم
0: هاي ولهم عذاب عظيم. هنا مزلت
1: ولهم عذاب عظيم.
0: ربي يبارك لك يعطيك الصحة.
1: عاش.
0: الله يحفظك على يعطيك الصحة التلاوة باهية ما شاء الله.
1: يرحم والديك.
0: نكمل كما قلنا عاد نواصلوا نشدوا الطريقة.
1: بإذن الله إن شاء الله جزاكم الله خير وإن شاء الله في ميزان حسنات.
0: وجزاك ربي يوفقك إن شاء الله. السلام عليكم.
1: شكرا أجمعين وعليكم السلام ورحمة الله
0: وبركاته. ناخذ متصل آخر.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك.
2: الله يبارك في جهودكم بارك الله فيكم.
0: فيك بارك الله. عرفنا الأخ الكريم.
2: اسمي هادم نصري من ساقط أبو هارون.
0: أهلا بك. أهلا بك أبو هارون. سلمنا على هارون.
2: الله يبارك لك.
0: الله يبارك لك ورحب بك. أي قداش تحفظ هون؟
2: والله الحمد لله بفضل ربي نحفظ يعني الكثير
0: ما شاء الله. الحمد لله. تكمل تختم إن شاء الله. دخلت تختم
2: إن شاء الله. ربي يسلم الحمد لله.
0: آمين. الله يبارك. نيوش تقرانا؟
2: إبراهيم إن شاء الله.
0: صوت إبراهيم يعني السلام. تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. إن ربي لسميع الدعاء.
0: اسمعني اخوانا ابو هارون، ثم ملاحظه مهمه عاودت لنا في الاستعاذه وهنا اللي هي شنو اللي هي المبالغه في الضم. مش اعوذ ذو كيف كيف الحمد دو لا الحمد مش الحمد دو ردنا مد نعطيه يعني الصفه نتاعها الجهر فهمتني مع ضمها ما نبلغوش برشا هكاك الحمد ما نقولش الحمد الحمد لله الحمد لله فهمتني. اعوذ بالله اعوذ مش اعوذ ذو فهمتني خونا.
2: واضح. طيب ان شاء الله.
0: الله يبارك لك.
2: ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي.
0: ومن ذو ومن ذريتي مش ومن ذو متبلغش في الضم.
2: ومن ذريتي
0: هكيك.
2: ربنا وتقبل دعاء.
0: كيف كيف عود دعاء عودنا وربنا
2: ربنا وتقبل دعاء. ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.
0: عودنا ربنا وتقبل دعاء. ما زالت رأي الضمة.
2: الضمة مبالغ فيها.
0: الضمة مبالغ فيها. ربنا وتقبل دو قول معايا دعاء. دعاء
2: دعاء
0: لا مش دعاء لا. طعم في مجهود فقت بيك في الدال. طعم في مجهود في الضم انتقع على طبيعتها. احنا فهمت لا ترك عندهم اخوتنا لا ترك عندهم هكا مبالغة في الضم.
2: طيب نعم
0: انت عودها. ربنا
2: ربنا وتقبل دعاء.
0: انظهروا الهمزة في الاخر. دعاء
2: ربنا وتقبل دعاء.
0: لا ما غير قلق. لا ما غير قلق. مش دعاء نسكر
2: دعاء
0: اوكي هاي.
2: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. ترخص فيه الأبصار.
0: بارك الله فيك أبو هارون، بارك الله فيك على التلاوة، يعطيك الصحة. كما قلنا نركزوا على حكاية الضمة ذيك، هذيك أهم حاجة الحثة في التلاوة، يعني باقي ما شاء الله تلاوتك يعني طيبة.
2: الله يجزيك خير،
0: وجزيك الله يبارك لك. ناخذ متصل آخر. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا بك،
3: يا رب يبارك لك. كيف
0: فيك؟ بارك الله، الله يحفظك.
3: عرفنا محمد من منوبة.
0: محمد أهلا بك، أهلا بك أخونا محمد. قداش تحفظ قرآن أخونا؟
3: 20 حز.
0: باهي ما شاء الله، ثلث القرآن تقريبا، يعني الآن ثلث القرآن.
3: هي إن شاء الله.
0: هاي كمل، نحبوك تكمل تختم إن شاء الله.
3: قدرة ربي إن شاء الله.
0: الله يبارك لك. منين تقرأنا اليوم؟
3: ما تيسر من سورة المزمل.
0: هاي تفضل تفضل.

الليل هي أشد وباء وأقوى مثلا. إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم

0: اتخذ وكيلا.
1: المادة ذاك لا إله إلا هو قدش من حركة ذاك أنت عملته طب؟
0: عملت حركتين
1: برشا حركتين. أنت قلتك لا إله أنت عملت بالبنين عاودوا حركتين الحركتين لا إله إلا هو
0: لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم ومهلهم قليلا.
1: وذرني
0: والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا.
1: شوف نفتح النون بالقداء مش النعمة أولي النعمة أولي النعمة مش النعمة أنت جبتها بين البيني مش واضحة
0: أولي النعمة
1: هكاك وذرني عاودني وذرني
0: وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إنا لدينا
1: النون هنا مش أيه. مش إنا مش
0: تمام تمام إن

0: فقير به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن جاء اتخذ إلى ربي سبيلا.
1: ربي يبارك لك يعطيك الصحة على التلاوة.
0: يرحم والديك.
1: ربي ما شاء الله حافظ الله يبارك لك.
0: عايشك ربي يخليك. واصل عاد
1: حاب نفرح وكان نفرح وكان تحفظ لنا القرآن إن شاء الله.
0: إن شاء الله بقدرة ربي سيدي الشيخ الباهي
1: عايش. الله يبارك لك عايشك.
0: ربي يبارك لك عايشك.
1: ناخذ فاصل ثم نعود إن شاء الله.
2: إشهار
3: فما ريحة ما تتنساش ريحة قهوة أمي الصباح ريحة الياسمين في الصيف ريحة البلاد وكي تكون بعيد الحنين يزيد بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفراءنا في العالم أوفر تونسي بشكاكة تتمتع بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية مع حلول تمويل سكن خدمات عن بعد وتحويلات أسهل باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي بنك الوفاق بنك الجميع.
2: إشهار تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
4: إشهار إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: عدنا إليكم مستمعينا الكرام لاستقبال اتصالاتكم وتلواتكم العطرة، ونأخذ أول متصل بعد الفاصل. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا بك، أهلا بك، عرفنا علي. عرفنا.
1: اسمي جنان علوي من ولاية متلو.
0: هاي أهلا بك جنان، قداش عمرك يا جنان؟
1: 10 سنين.
0: ما شاء الله ما شاء الله. شنو باش تقرانا اليوم؟
1: تقراكم سورة التحريم.
0: سورة التحريم، ايه تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نباني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما.
0: نعم، بين وقلق لجنان غادي. فقد صغت قلوبكما.
1: فقد صغت قلوبكما. وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواج.
0: شوف جناك نقف هنا، هي الكلمة أزواجا، نقف عليها أزواج مش أزواج.
1: أي

0: عاودوا نقفوا على الازواج مره اخرى، لازم نتعلموا الوقف، هذا مش كيما الوقف كيما الوصل. وقف لي على ازواج.
1: أزواج
0: صحيح. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم،
1: أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ.
0: لا هنا أنا إظهار جناء، ملائكة غلاظ.

0: يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون.
1: يعطيك الصحة يا جنان، ما شاء الله عليك،
0: بارك الله فيك.
1: عايشك. فين تقرأ؟ تقرأ في ما جمعية مال؟
0: نقرأ في جمعية اقرأ للقرآن الكريم بالمتلوي.
1: بالمتلوي، اي ما شاء الله عليك، لا ظاهرة خاطر قارية بالقديتي لا، ما شاء الله. يعني انت في انت في عمرك هذا تو 10 سنين تقرا هكا، مالك تكبر كيفاش؟
0: بارك الله فيك.
1: وقداش تحفظ او قداش تحفظ القران؟
0: حافظه 4 أحزاب وعاد تقريبا كامل الحزب الخامس مستفي. اليوم كان ندخلوا في سوره اليوم تكلم في سوره المنافقون.
1: المنافقون باهي، يكمل عاده نحب خاصه تو في الصيف عاد يعملوا دورات باهين، وكمل احفظ ان شاء الله، تحاول حتى كمل الربع الرابع ان شاء الله في الصيف.
0: بارك الله فيك.
1: يا رب ربي يوفقك يا جيني، ربي يثبتك، ربي يبارك في والديك.
0: في كامل الاتصال نتاعي نحب نشكر المعلمة اللي تقري فيها في الجمعية، ونشكر المؤثرين في الجمعية الكل.
1: الله يبارك لهم.
0: نشكر باباتي زاد.
1: الله يبارك لهم الكل.
0: بارك الله فيك.
1: الله يحفظك. هاي السلام عليكم. ناخذ اتصال آخر.
2: ألو.
1: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى.
1: مرحبا بك. عرفنا الأخت كريم. ناخذوا إذا الاتصال قص، ناخذوا اتصال آخر. مازلت معنا الأخت. ناخذوا فاصل.

0: ناخذ اتصال اخر. السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: مرحبا بك.
1: انا سيدي ماس.
0: هلا بك شيخ.
1: سلام اخوك احمد من القروان.
0: ما لقيت
1: عندك المره الاخرى.
0: طيب الحمد لله.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تحيه الاسلام قبل كل شيء.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: طيبه مباركه عطله كبيره من سيدي محمد الحامدي قري في شيخي.
0: الله
1: يسلم لي عليه مليح مليح بكذا ويقول له ربي يصلح له وربي يخليه.
0: الله يبارك لك ويبارك له والله يحفظكم. اي شوف
1: تقرا من هذا الجمعه قريت سيدي بالليل.
0: اي الله يبارك لك. صحيح ديما كي كدور على الدور على الكل بتاخذ معلومه من كل شيخ تاخذ معلومه
1: وانت والكل. ان شاء الله ان شاء الله ربي
0: يسلم.
1: ان شاء الله من الحزب السابع الجزء السابع من سوره الانعام الايه 113 ان شاء الله. حزب 13. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلكم الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شيء.
0: خالق كل شيء.
1: أي خالق كل شيء فعبده وهو على كل
0: شيء.
1: نعم.
0: خالق كل شيء فعبده. ديما اسمعني شوف ديما أحسن حاجة اسمعني شيخ
1: أحمد.
0: ديما نسمعه نسمع الشيخ اللي يعطينا ومن بعد فهمتني نسمع باش ناخذوا باش ناخذوا.
1: هذه سيدي مازني احنا مش نعرض عليه نهار
0: الحد. الله يبارك لك ركز معايا. خالق كل شيء فاعبدوه. اي عاودوا راي.
1: خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار ويدرك الأبصار.
0: عاود لي. لا تدركه.
1: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لقد قد جاءكم بصائر.
0: قد جاءكم.
1: طايتي يا مد الأربعة. قد جاءكم بصائر من ربكم.
0: كما جاءكم كما بصائر. اسمعني
1: قد جاءكم بصائر.
0: ركز معي يا أخوي أحمد. ركز معي. مش بصائر. بصائر.
1: بصائر. واو. قد جاءكم بصائر من ربكم. فمن أبصر في نفسه ومن عمي عليه
0: ومن عمي فعليها
1: وما أنا عليكم بحفيظ.
0: وما أنا عليكم بحفيظ. الأنا أذي من مدهش نقوله وما أنا عليكم.
1: وما أنا ما فيها سكون.
0: أي صحيح كالمستطيلة كما نقرأ في سورة الكافرون. صحيح
1: ما يتم ثلاثة وأربعة حركات. وما عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات وليقول درست ولا تبينه لقوم. ما يفاك شدة من
0: أي بالنون. شوف ولنبينه مش وليبينه بالنون مش بالياء.
1: أي بالنون ولنبينه لقوم يعلمون. واتبع ما أوحي إليك.
0: ركز معنا شيء. اتبع
1: ما يوحي إليك من ربك.
0: اتبع ما أوحي مش يوحى.
1: اتبع ما يوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وعرض على المشركين.
0: ربي يبارك لك يا شيخ أحمد. يعطيك الصحة على ذي التلاوة
1: إن شاء الله بيطول عمرك.
0: الله يحفظك.
1: والله نستنى فيك ما يام. قلت إن شاء الله يكون هو. والله صدقني كل واحد ربي سبحانه كل واحد يتمناها.
0: أقسم بالله حقك لا أنت عندك. شوف أنت ما شاء الله ظهر طموح ما شاء الله وديما تقرأ وديما حارس تقرأ على الشيوخ. أسمعني
1: أسمعني أنا عمري 67 سنة
0: ما شاء الله عليك. ليه ما شاء الله عليك 67 سنة وتقرأ هكا ما شاء الله.
1: والله ولادي معرفين بصغارهم
0: ما شاء الله. الله يحفظهم. الله يحفظهم.
1: يا ربي يطول عمرك.
0: ديما التكرار وثم التكرار ثم التكرار.
1: لا الحمد لله إن شاء الله تو بقدرة الله. ما أنا نكلمك آخر الصيف ونقول لك أنا واحد مازال يا قمصة ولا استحزاب
0: ما شاء الله. ربي يوفقك إن شاء الله.
1: الله يبارك لك. يطول عمرك ربي يخليك.
0: الله يبارك لك. السلام عليكم. ناخذ متصل اخر. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته.
0: اهلا بك اخت كريمه. عرفنا
2: شكرا. ام احمد سوسة.
0: من سوسة. اهلا بكم.
2: خلينا نبدا في البدايه. راهو كنت شاركه في الجمعيه الثانيه منقطعه. يعني اليوم ولا يعني مشاركتي هي كأنها تحدي الروحي بس نرجع.
0: اي باهي باهي تشجيع ان شاء الله. اي ربي يوفقك. انت كنت تقرا في الجمعيه قصيده فهمت وتو تحفظ مازال مازال عندك
2: نراجع ونحفظ ما تيسر ما مش كما يلزم يكون.
0: اي فهمتك فهمتك ان شاء الله تتشجع وترجع باذن الله
2: باذن الله
0: ربي يثبتك. اي مش تقرانا ان شاء الله
2: اللهم سوره الشرح ان شاء الله.
0: اي تفضل ربي يشرح صدورنا ان شاء الله.
2: اللهم كان فما شوية تراث يعني
0: لا تفضل نحن نقرأ في القرآن هنا كله أجر.
2: أي ما هو المشاركة في الإذاعة تعمل التراث تعمل التواتر ما غير واحد ما هي
0: لا الأجر أعمل. الأجر العظيم أقرأ أنت أقرأ على راحتك ما عندك عليش تراث.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإذا ربك فارغب.
0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يعني قيادتك طيبة ما شاء الله. مش طبعا
2: لازمني نرجع لازمني نرجع.
0: أي مش واحدة قصت على القرآن لا ما شاء الله عليك. نذكروا ديما حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الماهر بالقرآن مع السفر الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتعطع فيه وهو عليه شاق له أجران. يعني أنت كنت حتى تقول أنت نتعطع ولا عندي تراك ولا بالعكس عندك شوف عندك أجران عندك معناه ما شاء الله الأجر موجود فهمتني كله بأجر وما تقرب لا ما شاء الله قراءتك طيبة تيك الصحة ارجع وتو تشبث في الجمعية إن شاء الله وارجع أقرأ
2: بإذن الله دعاكم يا شيخ.
0: أي الله يوفقك الله يوفقك محمد الله يوفقك
2: بارك لكم
0: ربي يبارك لك يعطيك الصحة ما شاء الله ربي يثبتك إن شاء الله. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
0: ناخذ اتصال آخر. السلام عليكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا بيك عرفنا عاد عرفنا روح
3: أنس من ولاية أريانا.
0: أي أهلا بيك أنس أهلا بيك. قديش عمرك يا أنس؟
3: 9 سنوات.
0: 9 سنوات أي ما شاء الله عليك الله يحفظك. قديش تحفظ من القرآن؟
3: 4 أحزاب من كتاب الله.
0: ما شاء الله 4 أحزاب. أي شنو باش تقرأ لنا؟
3: سأقرأ سورة القلم.
0: سورة القلم. ما تيسر بيه حاتمة بيه الله يحفظك ربي يبارك لك في الوالدة.
3: أي
0: تفضلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإنك لأجلك لأجرا غير ممنون.
0: عودوها ذي عودها لنا وإنه

تبصرون ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو

0: ربي يبارك لك يا نس، يعطيك الصحه. تقرا في جمعيه نس؟
1: اي نقرا في جمعيه الرشاد بحي الطبام.
0: اي نعرفها جمعيه الرشاد. اي
1: ونحب نذكر الاطار اللي يقري فيها الكل. ونذكر ستي بوثينه بوزين.
0: ستي بوثينه اي سلم عليها برشا اصدقائنا. وستي بوثينه الله يبارك لها ولا يبارك لك في الوالده. الله يبارك لك فيه ما شاء الله، يعني في عمره 9 سنوات وقراءة هكا يعني متقنة ما شاء الله عليه.
2: إن شاء الله ربي يثبته.
0: آمين.
2: آمين
0: آمين. حتى حكينا على تخليص الحروف، تخليص الحروف من أول حلقة، يعني هو ما شاء الله خلصهم. قال والقلم وما يسطرون، يعني انطق خلص السين من الطاء، يعني ما شاء الله الله يبارك له والله يبارك لك فيه وما شاء الله من ذرية صالحة إن شاء الله.
2: آمين آمين بارك الله فيك.
0: فيك بارك الله. عايشك الله يبارك لك. السلام عليكم. ناخذ اتصال اخر. السلام عليكم.
3: السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته.
0: اهلا بيك الاخت. اهلا بيك.
3: عليك.
0: عرفنا على روحك.
3: نيس ابو عزيزي من سيدي بوزيد.
0: اهلا بيك واهلا باهالينا كل في بوزيد. اهلا بيك.
3: يعني
0: قداش تحفظ يا اختنا ميس؟
3: والله نحفظ سورة الملك وبديتوا انتوما في ذات الزيتون سورة البقرة بديت نحفظ فيها حفظ الجزء الأول وقرأت فضلك منتوما باش نولي نمشي نقرأ في
0: الجمعية. الجمعية بحذاك ولا بعيد عليك؟
3: والله بعيدة
0: بعيدة شوية هكا وديما تبعنا من على إذاعة الزيتون إن شاء الله. تبعنا إن شاء الله
3: إن شاء الله
0: ربي يوفقك. هاي مني مش تقرأنا اليوم
3: سورة ياسي.
0: سورة ياسي هاي تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم.
0: هذا ياسين عنا مد نقولوا ياسين. يا
3: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط المستقيم تنزيل العزيز الرحيم.
0: أنت عودنا من أول السورة. شوف عودنا من أول السورة أفضل. خارك
3: ياسين
0: بسم الله ساعة بسم الله عملنا تين بسم الله من أول سورة.
3: الرحمن الرحيم. ياسين
0: السين هنا لازم نعطيها المقدار متاع المد متاح
3: ياسين.
0: اللي هو 6 حركات هنا. ياسين كما ألف الأمين في البقرة عنا هما لموهم العلماء في كلمة قالوا نقص عسلكم، يعني أوائل هذه الحروف يعني في أوائل السور هذه الحروف ندوها بمقدار 6 حركات.
3: نعم نعم
0: واضح. نقص عسلكم هكا جمرها أنت الكلمة ذي السين هكا من الحروف متاحة ندوها 6 حركات.
3: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط المستقيم تنزيل العزيز الرحيم لينذر قوم ما
0: تنزيل عودي تنزيله.
3: تنزيل العزيز الرحيم.
0: أنت حفظتها تنزيل ولا تنزيله؟
3: تنزيل تنزيل العزيز الرحيم لينذر قوم
0: مش لينذر لتنذر
3: لتنذر قوم ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأطفال فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون سواء عليهم وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر.
0: إنما تنذر من اتبع مش من مدوش تنذر مش تنذر إنما تنذر من اتبع الذكر.
3: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجرا كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء
0: وكل أحصيناه وكل
3: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين.
0: تيك صح، ربي يبارك لك، ربي يبارك لك. ديما نحاولوا نتبعوا أكثر احنا الإذاعة وكل شيء باش نصلحوا أكثر أخطاء، فهمتني؟ نتبعوا ونستمعوا القرآن، نحاولوا نجتهدوا حتى كما مثلا مش مدرسة نحلوا مساج عنا وسائل التواصل الاجتماعي، نتبعوا المشايخ و باهي الأخت. الله يبارك لك. ناخذوا اتصال آخر. السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: كيف الحال؟
0: الحمد لله بخير، الحمد لله.
4: الحمد لله.
0: عرفنا على روحك.
4: معك محمد من صفا.
0: محمد أهلا بيك، أهلا بيك أخوانا محمد.
4: الله يبارك فيك. بيبارك.
0: قديش تحفظ القرآن؟
4: الله متى يسر إن شاء الله.
0: متى يسر ميسر، تفضل. أي شو باش تقرأنا؟
4: نقرأ لكم إن شاء الله من سورة آل عمران.
0: سورة آل عمران، تفضل.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب

0: من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين.
1: هناك وانت حاضر لهنا؟
0: لا مازلت حافظ باذن الله.
1: بيسيرش كامل ايتين. اي
0: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظه للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين.
1: ربي يبارك لك أخويا محمد.
0: الله يبارك فيك.
1: صحة تلاوة عطرة متقنة ما شاء الله عليك.
0: بارك الله فيك.
1: الله يبارك لك وربي يوفقك.
0: الله يبارك فيك. آمين. الله يبارك فيك.
1: إلى هنا متابعينا نصل إلى ختام حلقتنا اليوم من برنامج صحة تلاوة عبر أثير إذاعة زيتون القرآن الكريم. نسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته وأن يتقبل منا وأن يبارك في تلاواتكم العطرة. ربي بارك فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية من القلب إلى القلب من القلب إلى القلب.
3: إشهار.
4: محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسبق. وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج ان امنوا نحقوا.
2: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
3: اشهار.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالاشتراك مع مصلحة الدراما تقدم زكية.

0: زكية، فكرة لطيفة شقرون، تأليف منيا الناصفي بن سميدة، إخراج إيمان اليحيوي.
1: دخل عبدالله للدار، زكية في الصالة قاعدة راسها موطية.
2: مسيك بالخير زكي، شبيك حزين؟ لباس؟
3: عندي حكاية شغلتني، من اللي جتني حيرتني. جارتنا جديدة فتحية حكيت لي حكايتها بكتني، قالت لي
4: يا خيتي ما عندي حد، أمي ميتة وراجلي خلاني حبلة وهرب، مكسوبي بالبابا سميته على بابا، تمنيت يكون عزوتي وهنايا، ربيته بدموعي وشكاية حتى وصلته للباك، وقلت يا فتحية صحيتي للعين هك وصلتي. هو شهر من اللي تبدل ولا يحكي لي عليهم علي هج وصح عليهم، قلت يا وليدي بلادك. قال لي
5: زلت تحكي عليها الحكاية ما عادش تعاودها في بالك؟ اللي ولد با هبت كرهبة ما تحلميش به، ولبسة وفلوس شيخ فيها، تي حتى المرأة جابها قنبلة بالزين عمرك ما شفتها.
1: جبد عبدالله كرسي وقعد مقابل زكية، قال لها
2: هاي وبعد شنو صار؟
3: ظهر فيه معمرينه، قال لها اش باش نعمل بيها القراية، نقرا 20 ونستنى كيفهم 20 باش الخطبة يدخلوني ليها، وكي نخطب نبقى سنين نصرف عليها، هاو موسم وهاو عيد وهاي هدايا ليها ولما ليها. هما الناس الحية يا أمي مسهلين هالدنيا عايشين فيها.
2: كلام صغار يا زكية، كلام صغار، تو تتعدى الفترة وينسى.
3: استنى الساعة حتى تعرف اللي صار، ليلة الباك جوه باش يخرجوه يسهر ويتفرهد، قال لها ومن بعد يرجعوه.
1: سكتت زكية وسرحت شوية وتفكرت اش قالت لها فتحية.
4: قلت له يا وليدي غدوة تعدي خليته في الباك وبعد احكي. قال لي
5: صاحبي غدوة مروح نسهر شوية يام ومن بعد نروح.
4: جاني من غدوة العشية يبكي ويصيح كالصبية، قال لي
5: ضيعوني والله ضيعوني، لخذيت الباك ولمعهم هزوني ضيعوني.
4: الحقيقة ما كلمتوش، اللوم بعد القضاء ما ينفعوش، ما قلبي عليه مخشوش وعلي كيف وما يفهموش، في بالهم خير منا الاخرين، كراهبهم وشوارحهم جنة وما يعرفوش اللي احنا خير أمة بديننا وبقرآن عليهم نتعلى، مش هكا قال الرحمن في سورة آل عمران.
6: بربي لا تلوموا عليا، كان كل صورة نقولكم هي كلام ربي معجز سبحانه، كل صورة وش تعمل فيا، واحدة تبكيني واحدة تغرقني في عمالي وكلامي حتى من غزرة عيني، والأخرى من يدي توصلني للجنة وتقولي غير ادخل بيا، يا ربي عاوني كلامك راه تقوى عليا. الصورة تحكينا عليهم الأخرين ربي يهديهم، قالوا عيسى ولد ربي، يا ربي اغفر لي ذنبي، وهي تحكي على أحد، حتى المسلمين كي يغلطوا ما يعفيهم من عقاب ربي حد، فرحوا وجروا للدنيا يا أخي خسروا ملا عملة. وانت يا مسلم تعلم لا تهزك الدنيا وتحلم تولي حياتك كي أحد. في الصورة زوز آيات، لولا تقول لك رد بالك، رك الأعلى كان في بالك، ما عادش تحطهم في بالك وتتمناها تكون حلالك، ما عادش تعجبك دنيتهم زينهم ونظافة لبستهم، الكل زينة وكشور النار هي أخرتهم. والثانية لا تغرك دنيا ولا تجري وراش هواها، راهي الدنيا باللي فيها ركعة عند ربك تساويها. وانت يلي عملوا فيك في بالك ربي ناسيهم، اعفي واصفح خلي عليك، ربك هو اللي كافيهم، كان تعرف اش محضر لك توا تزيد تحسن ليهم. احب جرعه لمولاك، جرعه تغيظك كي تكتمها وتولي محبوب ليه كيف تزيد تعفو عليهم، حتى لو كانك اسرفت على نفسك وذنوبك كدست. ربي يقول لك ما تأيش، سارع بالخير تلقاني كل ذنوبك عفيت عليهم. في السورة يقول لنا ربي خوذ بالأسباب وعلي توكل يا عبدي، لكني القادر القاهر، لا أسباب نحتاج ولا أبواب، بقدرتي ولدت مريم بلا راجل والعاقر جابت الأولاد. وكيف تطيعوني ننصركم ولو وعدوكم لم نعتاد، كي تغلبكم الدنيا نخليكم باش نربيكم. على هذا سموها السورة جبر الخواطر يا سياد.
1: زكية بعد ما حكيت مع رجلها مشيت تفرح بجارتها.
3: يا فتحية انت اختي، ولدك من اليوم هو ولدي، تنقصك حاجة خذيها من عندي. غدوة عبد الله يحكي معاه، بالبابة يحطه تحت جناحه ويرعاه ويفهموا انه كي يغلط ما فاتش الدنيا، المهم الدرس ما ينساه، وكل جواد وليه كبوة، الفايدة ما ينسى الهدرة. راهو اللي يبرق ويزغلل العينين يطول الزمان ويكشفوا، الفالس يصدد ما فما كان الذهب بثمين. هذا الفرق بيننا وبينهم، هما زينة وبهرجة ومن داخل فارغين، ونحن مهما غلطنا عثرنا تهنا في اللخ.
0: محمد سفينة، فاطمة الحسناوي، كمال الكاتب، علي بن سالم، هندسة الصوت محسن الماطري وأنيس باللونة، الجنريك الفنان محمد جبالي، إشراف مليكة قسام، ميكساج أنس الزمالي، تأليف منيا الناصفي بن سميدة، إخراج إيمان اليحياوي.

عليهم. ومأواهم جهنم وبئس المصير.

ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه

0: أحاديث نبوية
1: أحاديث نبوية
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال: فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم: ما يقول عبادي؟ قال: تقول: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. قال: فيقول: هل رأوني؟ قال: فيقولون: لا والله ما رأوك. قال: فيقول: وكيف لو رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة، وأشد لك تمجيدا وتحميدا، وأكثر لك تسبيحا. قال: يقولون: فما يسألوني؟ قال: يسألونك الجنة. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ قال: يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا، وأشد لها طلبا، وأعظم فيها رغبة. قال: فمما يتعوذون؟ قال: يقولون: من النار. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارا، وأشد لها مخافة. قال: فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال: يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. قال: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. رواه البخاري.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا لا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأكثروا من الصلاة على النبي، وافعلوا ما ندبكم مولاكم إليه، تلقون جنة ونعيما. فقد قال سيد العالمين صلى الله عليه وسلم: صلوا علي فإن صلاتكم علي زكاة لكم، واسألوا الله تعالى لي الوسيلة. قالوا: وما الوسيلة يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد، وأنا أرجو أن أكون ذلك الرجل. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 مرات، ومن صلى علي 10 مرات صلى الله عليه بها 100 مرة.

0: العقيدة النورية، العقيدة النورية، العقيدة النورية. نحيي معاني التوحيد ونغوص في صفاء العقيدة. كما أرادها النبي صلى الله عليه وسلم، نقية رحيمة وواضحة. العقيدة النورية مع الشيخ محمد بن جمعة عياد وهيثم الإمام.
1: الحمد لله الذي ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، لا يبلغ كنه صفته الواصفون ولا يحيط بأمره المتفكرون، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ونور قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم العقيدة النورية، هذه الحصة التي أقدمها بمعية فضيلة الشيخ سيدي محمد جمعة عياد حفظه الله وأبقاه. شيخنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أستاذ هيثم، ومرحبا بكافة مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: الله يحفظكم سيدي. إذن نواصل هذه الرحلة المباركة والماتعة مع ما خطه العلامة الولي الفقيه سيدي علي النوري الصفاقسي التونسي في العقيدة، حيث وصلنا للحديث عن صفة الكلام، وأظن هذه الحصة الثالثة يعني تواليا ونحن نتحدث عن هذه الصفة، حيث قال المؤلف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين: والكلام المنزه عن الحرف والصوت والتقديم والتأخير والسكوت لاستلزام جميع ذلك الحدوث، ويدل على جميع معلوماته، ودليل وجوب اتصافه تعالى بها الكتاب والسنة والإجماع، وكونه تعالى حيا وعالما ومريدا وقادرا وسميعا وبصيرا ومتكلما. نعم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، ولا سهل إلا ما سهلته، وإلا ما سهلته، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فاجعل الحزن سهلا. أمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا. أمين. وزدنا علما. أمين. وفهما يا رب العالمين. يا رب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فقد وصل بنا الحديث إلى صفة الكلام كالعادة، وهذه الحصة الثالثة، ولعلها إن شاء الله تكون الأخيرة، حتى لا نطيل الكلام في هذه الصفة، والإطالة في الكلام عن صفة الكلام لا يناسب هذا المستوى، لكن نريد أن أيضا نقرر عقيدة أهل السنة والجماعة، وأيضا نفند بعض الشبهات
1: ونزيل الغبش عن بعض الأمور. أنا مرات كثيرة لا أريد أن أقطع الكلام على الشيخ، أولا ليس من باب الأدب هذا، وثم أريد للناس أنها تواصل وتتسلسل في أفكارها، لكن فقط أريد أن أضيف شيء. أن هذه الحصة يجدونها على صفحة اليوتيوب، يعني من يستعمل الشبكة الانترنت هذه بين قوسين يمكنه يدخل اليوتيوب، يكتب إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، يلقى فيها مجموعة من البرامج، من بينها برنامج العقيدة النورية. كل الحصص بحول الله تعالى تجدونها على صفحة اليوتيوب لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. سمحني سيدي.
2: لا، وهذا مهم جدا، يعني لمن أراد أن يرجع أو يدون ما فاته إلى غير ذلك. نعم. نريد أن نأتي بنصوص أولا تقرر عقيدة السادة الأشاعرة وعقيدة الإمام الأشعري في صفة الكلام. نعم. وكما قلنا أن من البهتان أن يرمى الإمام الأشعري والأشعرية عموما، وإذا نقولوا أشعرية راه نقصد بهم الأشاعر والماتوريدية.
1: صحيح.
2: يعني هذا مصطلح يعني ممكن يوجه إلى طلبة العلم، إذا قلنا أشاعرة المقصود به أتباع الإمام الأشعري، وإذا قلنا الأشعرية فالغالب نقصد به أهل السنة والجماعة من الأشاعرة والماتوريدية.
1: هذا هو.
2: لأن الإمام أبي الحسن الأشعري، لأن الإمام أبا الحسن الأشعري صار رمزا وعلما على أهل السنة والجماعة. ماذا يقول الإمام الأشعري كما ذكره الإمام الحافظ العالم المحدث الكبير ابن عساكر في كتابه تبيين كذب المفتري، وأيضا هذا الكتاب سبق أن نوهنا بمكانته وقلنا أنه لا يصلح بأشعري أن لا تكون يكون في مكتبته هذا الكتاب تبيين كذب المفتري فيما نسب للإمام الأشعري، أنه برأ الإمام الأشعري مما نسب إليه زورا وبهتانا وقرر فيه مذهبه العقدي. فقال الإمام ابن عساكر متحدثا عن عقيدة الإمام الأشعري في هذا الكتاب، قال: وكذلك قالت المعتزلة: كلام الله مخلوق مخترع مبتدع. وقالت الحشوية المجسمة، يعني أنت كتسمى يقول لك وقالت المعتزمة كلام الله مخلوق مبتدع، ماذا تفهم من هذا الكلام؟ تفهم من هذا الكلام أن الأشعري لا يقول بأن كلام الله مخلوق وأنه مبتدع. وقال الحشوية المجسمة: الحروف المقطعة والأجسام التي يكتب عليها والألوان التي يكتب بها وما بين الدفتين يعني كلها قديمة أزلية والعياذ بالله. فسلك رضي الله عنه أي الإمام الأشعري طريقة بينهما فقال: القرآن كلام الله قديم، كلام الأشعري هذا، القرآن كلام الله قديم غير مغير ولا مخلوق ولا حادث ولا مبتدع. فأما الحروف المقطعة والأجسام والألوان والأصوات والمحدودات وكل ما في العالم من المكيفات مخلوق مبتدع مخترع. حبي يقول لك راو أنا أقول بأن كلام الله قديم، أما الحدوث إنما هو في هذه الأصوات التي تخرج من فيك وهذه الحروف التي تتلفظ بها وتكتبها إلى غير ذلك. وعلى فكرة هذا عين ما ذكر عند جملة كبيرة من السلف الصالح، من بينهم الإمام أبو حنيفة النعمان المتوفي سنة 150 للهجرة، من القرون الأولى
1: ومن السلف الصالح الذين
2: ومن التابعين.
1: نعم.
2: ماذا يقول الإمام
1: وأدرك
2: أبو حنيفة
1: الصحابة؟ نعم.
2: الإمام الأعظم في كتابه الفقه الأكبر، وكتابه الفقه الأكبر في علم العقيدة
1: نعم.
2: وقلنا أن من أسماء علم العقيدة الفقه الأكبر. ماذا يقول الإمام أبو حنيفة؟ قال: ويتكلم، يا إخواني بالله اسمعوا إلى كلام السلف، كلام السلف هذا مش كلام يا سيدي، مش كلام الإمام الأشعري الذي توفي سنة 324 للهجرة، هذا كلام كلام الإمام أبو حنيفة الفقيه الإمام الأعظم من التابعين الذي أخذ علمه عن جملة من الصحابة والتابعين. ماذا يقول؟ ويتكلم، أي سبحانه، ويتكلم لا ككلامنا نحن، ويتكلم لا ككلامنا نحن، نتكلم بالآلات، ويتكلم لا ككلامنا نحن نتكلم بالآلات، يعني بالأدوات، بهذا اللسان والخيشوم والفك والأسنان إلى غير ذلك.
1: نعم.
2: والشفتان، نحن نتكلم بالآلات من المخارج والحروف، والله متكلم بلا آلة ولا حرف. شفت كيفاش نزه عن الله الحرف؟ يا من تقول أن الأشاعرة جاءوا بقول مبتدع وجعلوا كلام الله بلا حرف ولم يقل بذلك أحد من السلف، هذا كلام الإمام أبي حنيفة بحروفه. قال: والله متكلم بلا آلة ولا حرف. وكذلك قال الإمام أبو حنيفة في نفس الكتاب وأيضا في كتابه الوصية، قال: والقرآن كلام الله غير مخلوق، ووحيه وتنزيله على رسول الله مكتوب في المصاحف، مقروء بالألسنة، محفوظ في الصدور، غير حال فيها، والحبر والكاغد والكتابة والقراءة مخلوقة. لماذا مخلوقة؟ القراءة التي أقرأ بها لماذا مخلوقة؟ بكل بساطة قال: لأنها أفعال العباد، وأفعال العباد مخلوقة،
1: مخلوقة كلها.
2: وأيضا ماذا يقول الإمام أحمد بن حنبل؟ قال: لفظي بالقرآن مخلوق. الإمام أحمد ابن حنبل أين قال ذلك الكلام؟
1: بالضبط.
2: انظر إلى شرح الإرشاد لأبي القاسم الأنصاري، ذكره بسنده على ما أذكر.
1: نعم.
2: كتاب شرح الإرشاد لأبي القاسم الأنصاري، قال: لفظي بالقرآن مخلوق، يريد به أن القرآن مخلوق، مخلوق من حيث ألفاظه.
1: نعم.
2: هذا ذكره الإمام أبو القاسم على ما أذكر في شرح الإرشاد بسنده، حتى تعلم أن كلام الإمام أحمد بن حنبل بأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق يعلم حقيقة أنه ليس المقصود هذه الحروف التي أنا أتكلم بها وتخرج من فيه.
1: بالضبط، لأنه أعليش قلت مهم، لأنه الحادثة الحادثة مع المعتزلة هي كانت معه رضي الله عنه
2: معه. نعم.
1: الله. نعم.
2: ولكن ما المقصود؟ هو لماذا حارب المعتزلة؟
1: نعم.
2: لابد أن يفهم كلام الإمام أحمد في سياقه التاريخي.
1: نعم.
2: هو لما قال كلام الله ليس بمخلوق والقرآن ليس بمخلوق، يخاطب من؟ يخاطب من أنكر صفة الكلام أصلا.
1: نعم.
2: ويخاطب من يعتقد أن هذا الكلام الذي نتلوه إنما خلقه الله خلقا وليس له علاقة بصفة قديمة. لابد أن تفهم. هو لا، هو الإمام أحمد هل خاطب الأشاعرة؟
1: لا،
2: لا، لم يكن هناك أشاعرة حين. هو خاطب المعتزلة.
1: نعم.
2: الأشاعرة هم ردوا على المعتزلة. فلابد أن يفهم كلام الإمام أحمد في سياقه التاريخي.
1: ثم حتى الكلام اللي ذكرناه آنفا سيدي الإمام أبو حنيفة راه يعني انتقل في 150 للهجرة، رانا نتحدث زاد على الرعيل الأول زاد.
2: نعم.
1: شوفوا خال الكلام الذي نقله الإمام الأشعري، قال كلاما مثله يعني في الأخير هذا كلام.
2: وأزيدك هذا الكلام الذي ذكره الإمام أحمد صححه ابن رجب في الذيل على طبقات الحنابل، ابن رجب الحنبلي وابن أبي بكر السعدي الحنبلي في كتابه الجوهر المحصل أو المحصل في مناقب الإمام أحمد بن حنبل، وذكره الإمام ابن الجوزي الحنبلي في مناقب أحمد، ونقل ذلك أيضا الإمام الحافظ البيهقي في الأسماء والصفات.
1: نعم.
2: تمام.
1: بالضبط، جميل جدا.
2: وقال الإمام أبو عبد الله البخاري حافظ الأمة.
1: نعم.
2: في كتابه خلق أفعال العباد،
1: هذا الكتاب جاب لإمام البخاري كلاما،
2: هذا الكتاب الذي أراد بعض الحشوية أن ينقضه وكذبوا. هناك من أصلا أراد أن يكذب نسبته الإمام البخاري. لماذا؟ لأنه تفاجأ واتصدم صدمة عمره بما في هذا الكتاب من كلام يوافق عقيدة أهل السنة والجماعة من الأشاعرة والماتوريدية. نعم. قال القرآن كلام الله وليس بمخلوق، وقال أفعال في نفس الكتاب.
1: نعم.
2: وقال أفعال العباد مخلوقة، حتى تعلم
1: حب يفسر لك ويقول لك.
2: أيوة. شوف كلام
1: تمشي ذهنك.
2: كلام أهل العلم.
1: نعم.
2: يؤخذ كالجملة الواحدة.
1: نعم.
2: احنا ما نقفوش في فعل المصلين.
1: نعم.
2: لأنه فما كلام كما القرآن فيه محكم ومتشابه، حتى كلام العلماء فيه محكم ومتشابه، وما تقفش انت تقول والإمام البخاري قال كلام الله القرآن كلام الله وليس بمخلوق، حتى احنا نقول القرآن. نعم. كلام الله ليس بمخلوق وكنا نفسر. نعم. ذلك اي زيد شوية. ماذا قال؟ قال وأفعال العباد مخلوقة.
1: نعم.
2: تلاوتك يا سي هيثم للقرآن فعل ولا مش فعل؟
1: نعم.
2: خلاص هو مخلوق.
1: مخلوق.
2: أنت لما تقرأ القرآن هذا فعل من أفعالك وهذا مخلوق. ماذا تفهم؟ تفهم أنه يقول أن هذه الألفاظ التي تخرج من فيك هي مخلوق.
1: صحيح.
2: أما القرآن نحن نقول بأنه قديم.
1: نعم.
2: وأقص على ذلك من الكلام، أرى أنه أننا نكتفي بهذا القدر في صفة الكلام، لأن الكلام فيه يطول.
1: صحيح.
2: وأنا يعني حتى حضرت يعني نقول كثيرة، ولكن أرى أنني أكتفي بهذا القدر.
1: الأمر لكم سيدي.
2: نعم. أرى أنني أكتفي بهذا القدر حتى لا نطيل.
1: الوقت ما زال عندي، لكن أنت إذا اللي تقول أنت أنا معك.
2: نعم. أنا أرى أننا نكتفي وأريد أن أختم وأجعل خلاصة.
1: نعم.
2: وهذه الخلاصة هي عامة خاصة بصفة الكلام وعامة في جميع العلوم.
1: أي نعم.
2: يا إخواني أنصحكم أنكم اسمعوا من ولا تسمعوا عن.
1: أي نعم.
2: هذا أول شيء. احنا راه لما طلبنا العلم بدينا نقرأه في المقررات نتاع المبتدئين والمتوسطين، وبعد لما وصلنا إلى مستوى معين نصحنا مشايخنا ألا نكتفي بنقول. شوفوا مشايخنا الأشاعرة لا تكتفوا بنقول الأشاعرة عن مذاهب المخالفين، بل اقرأوا بأنفسكم.
1: اي نعم في كتبهم، وهذا الأصل.
2: شوف شوف الإنصاف.
1: اي نعم هذا
2: وفعلا نعم. يعني فما بعض الأشاعرة ممكن مثلا نقل نقلا خاطئا،
1: قد يخطئ،
2: وقد صحيح. يخطئ في الفهم. امشي اقرأ، وفعلا
1: وحتى في الفقه يقالوا نفس الشيء.
2: نعم. أقرينا كتاب الأصول الخمسة للمعتزلة، ومشينا كتب البعض السلفية المعاصر، قرينا وشفنا وشفنا قرينا شفنا بعينينا وسمعنا بآذاننا. من نجيش يقول والله قالوا، والله حليت فيديو على اليوتيوب سمعت الشيخ قال الأشاعرة يقولون. امشي للأشعري وقل له بالرسم يا أخي أنت كأشعري تقول كذا وكذا،
1: كذا وكلام الله كذا، والله في كل مكان،
2: والله في كل مكان، والله كذا، والله لا يعلم من عقل. لا لا لا، هذا كلام مهم جدا يا إخواني. لا تتأثروا
1: صحيح
2: بما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي من مقاطع قصيرة، اللي هو اللي تسمى بالريلز، هذا ركيكة بعيدة عن العلم وبعيدة عن التحقيق العلمي. نسمع فيديو ساعات بدقيقة 30 ثانية يقول كلام، يرمي كلاما جزافا يتهم به السادة الأشاعرة، يؤثر به على مساكين ضعاف العقول أو الأميين أو الجهلة أو من عنده خلفية، ويأخذ يأخذ ذلك الكلام مسلما يعيش به سنوات سنوات. حتى رأينا مشايخهم توا ولو يخرجوا يعتذروا ويقول والله احنا تسرعنا وكنا في شبابنا متحمسين ونقلنا كلاما من باب الانصاف ونقول ورانا نتراجع عليه ولا وما قالوش. طيب ما كان من الاول يعني
1: الأول صحيح،
2: كان من الاول انه تعرف انه الانصاف انه انسان ما يتكلم كلامه وينسبه الى صاحبه الا بعد التمحيص والتحقيق وبعد ان يفهم كلامه على مراد القائل. زاد
1: نعم،
2: مش نجي كلام سمعته من عند سي هيثم وسمعته ان شاء الله حتى بصوته، من الإنصاف ما دام أنا قادر إني نمشي لسي هيثم قل سي هيثم هذا كلامك، ليش ما تفسر لي مرادك؟
1: نعم، إيش تقصد؟
2: إيش تقصد؟
1: حتى لا يخرج الكلام عن سياقه.
2: طبعاً. يا ودي راني سمعته بصوته في التسجيل. أيوة برا سمعته. امشي أسأله عن مراده. يقولك طيب وكل الأوائل يا أخي كيفاش نرجع لهم؟ أرجع لهم إلى تلاميذهم يا حبيبي. صحيح. تلاميذهم هم نقلة مذهبي ومعتقداتي أولئك الأعلام. أنا كنجي نفهم كلام ابن أبي زيد القيرواني وغير نمشي إلى تلاميذه.
1: فش نخلي تلاميذه ونذب 200 سنة
2: ما لقيت الشرح. صح، ما لقيت الشرح لكلام ابن أبي زيد لكلامه في متنه. طيب لشكون نمشي؟ نمشي إلى تلاميذه الذين لازموه وأخذوا عنه مباشرة وشاهد لهم شيخهم ابن أبي زيد بالعلم.
1: نعم،
2: نمشي نقرأ كل شروح موجودة.
1: شروح موجودة.
2: ستفهم كلامه.
1: بالضبط.
2: نعم.
1: هم أعلموا بكلام شيخهم. هم عصروه ولاصقوه، مش عصروه فقط.
2: طبعًا.
1: أما أنا نمشي لشرح بعد 150 سنة من ابن أبي زيد القيرواني وبعد 200 سنة وقول هذا هو المراد متاع
2: هو الشيء بشيء يذكر. علاش قلنا هي حصة هكا فيها مزيج الفئة إن شاء الله كلها نفع.
1: يا رب.
2: الشيء ما الشيء بشيء يذكر. إحنا علاش مدونة سحنون مقدمة في مذهبنا؟
1: نعم.
2: لأن ما فيها كلام ابن القاسم ونقله عن شيخ الإمام مالك. وشكون ابن القاسم؟ ألصق الأئمة
1: بالإمام
2: الإمام مالك،
1: فهو أعلم بمراده،
2: أعلم بكلامه ومراده، ولم يصحب غير مالك. نعم. رضي الله عنه
1: أجمعين. 20 عام هو
2: 20 عام ما سيب الإمام مالك حتى لين مات.
1: نعم.
2: غيره راه كان يأخذ عن الإمام مالك وغيره من الأئمة.
1: نعم.
2: وكان يسافر ويخلط بين قول الإمام مالك والإمام ابن حنيفة وصاحبيه وغيره، والكلام
1: صحيح.
2: معروف لمن
1: نعم.
2: يدرس. الإمام ابن القاسم لازم الشيخ إلى أن مات، فعلم الناسخ من المنسوخ من كلام الإمام مالك، وعلم المحكم من المتشابه.
1: نعم.
2: والمراد إلى غير ذلك. كذلك تحب تعرف كلام الإمام الأشعري والإمام البقلاني، امشي أقرأ كتابه وشرحه وتلاميذه ماذا قالوا عن ذلك، ولعل هذا هو أحسن ما نختم به صفة الكلام.
1: نعم.
2: إن شاء الله هذه نصيحة لي قبل كل شيء، وللسادة المستمعين أن ينهجوا هذا المنهج وأن يبتعدوا عن ذلك المنهج الذي ليس له صلة ولا علاقة بالتحقيق العلمي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن آمين. يوفقنا وإياكم.
1: آمين. بارك الله فيكم سيدي، ونفعنا الله بعلومكم وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم والصحة. سيدي محمد جمعة عياد، أحبة الكرام، هكذا وصلنا إلى نهاية حصة اليوم من برنامجكم العقيدة النورية، إلى أن ألقاكم في حصة أخرى. أخوكم هيثم الإمام يقولكم حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: العقيدة النورية، العقيدة النورية، العقيدة النورية، نحيي معاني التوحيد ونغوص في صفاء العقيدة كما أرادها النبي صلى الله عليه وسلم، نقية رحيمة وواضحة. العقيدة النورية مع الشيخ محمد بن جمعة عياد وهيثم الإمام. إذاعة الزيتونة للقرآن.

0: إشهار. محليك تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهم عليها بالمسبق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون ديفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوينس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
1: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
0: إشهار
2: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسراف

0: أنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. متفق عليه.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى تلاوة مباركة للحزب 41 من الآية 46 من سورة العنكبوت إلى الآية 21 من سورة لقمان بصوت فضيلة الشيخ حسام مرزوق برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب

به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون.

أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه

الأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك

من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا

تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون

أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم

قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن

فاعترف عليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين.

ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يوفكون.

إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام

يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد.

أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصاعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور

0: صدق الله العظيم.
1: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: أنت.
1: مستمعينا الكرام، ننقل إلى حضراتكم صلاة المغرب.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة.

0: استووا واعتدلوا ارحمنا ويرحمكم الله. الله أكبر.
1: الله.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا لك الحمد
0: الله

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.
0: الله
1: أكبر. الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله
1: أكبر.

0: أكبر. السلام عليكم.
1: مستمعين الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة المغرب. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33. ثم يقول مرة واحدة:
3: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: لا

0: جد.
1: ثم يقول عشر مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ ثلاث مرات آية الكرسي.
0: أعوذ

0: ثم يقرأ 3 مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد.

0: صدق الله العظيم.
1: إشهار.
2: محليك تروح لتونس ديركت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسبق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوانسة المقيمين بالخارج نأمنوا ونحقوا.
3: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
1: إشهار.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
5: صوت يصاحبك
4: يفيدك ويؤنسك.
5: تراتيل

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفتلش قولوا بربي شنية حياته هذه، باش ما تمتعش شنية حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البساطه.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح، سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة، الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب،
4: من القلب، من القلب
0: إلى القلب.
1: هو عبد من عباد الرحمن، تعلم القرآن وعلمه، وعبر الأثير نشره، وفي قلوب المستمعين زرعه، فكان تعاهده للقرآن موصولا من قلبه إلى قلوب المستمعين.
5: ألو، السلام عليكم.
6: السلام عليكم.
5: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الاسم الكريم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: مرحبا بك ومرحبا بريانا.
1: كان بالأمس بيننا ناثرا على كريم مسامعكم أقصوصة الحب لكتاب الله، مصححا لتلاواتكم الندية عبر الهاتف.
5: ألو.
6: ألو،
5: السلام عليكم.
6: السلام يا شيخ،
5: ربي يحفظك. ما قصرتش، هذه تعلمتها ما شاء الله من الإذاعة.
6: أي من الإذاعة تبعت الأحكام تاعك.
1: روحه اليوم ببرزخ الرحمات، ولو كان ناطقا لهمس في قلوبكم قائلا: العهد بيني وبينكم كان تجويد التلاوة وتحبيرها، فاستمسكوا بذلكم العهد.
5: بارك الله فيك،
2: ربي
5: ينفعك وينفع بيك إن شاء الله، في حفظ الله دمت. السلام عليكم.
1: ووفاء منا لجليل ما تقلده من أمانة استودعها عندنا وعندكم، نحط مطايانا من جديد عند الحلق المزهرات نورا.
5: أنا أشكرك شكرا جزيلا،
6: والحمد
5: على الاجتهاد وعلى الجدية والإخلاص وإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. ما قصرتش، بارك الله فيه، ما قصرتش، بارك الله فيه.
1: رحم الله تعالى الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان، وجازاه الله عنا خير الجزاء.
7: تعليم القرآن الكريم،
0: تعليم القرآن الكريم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
8: إذن ننتقل إن شاء الله إلى القراءة الجماعية، فلنبدأ على بركة الله تعالى.

0: إن شاء الله نحفظها مع بعضنا.
1: تعليم القرآن الكريم.
2: أخرج البخاري في صحيحه في باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه في كتاب فضائل القرآن عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وأخبر بما في ذلك من ثواب عظيم فقال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. رواه الترمذي.
3: تعليم القرآن الكريم برنامج من أعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، واشرح به صدورنا، وفرج به عن قلوبنا، واستعمل به أجسادنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. واحفظ القائمين على هذا الصرح العظيم برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. قد توقفنا في الحصة الماضية في الآية الثامنة من سورة البقرة من قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يعني القراءة الفردية. وقبل أن نبدأ لابد أن نذكر مع أو نتذكر تعريف النون الساكنة والتنوين. النون الساكنة هي التي تثبت في الخط وفي اللفظ وفي الوصل وفي الوقف، وتوجد في الأسماء وفي الأفعال وفي الحروف، وتقع متوسطة مثل ينهون فسينغضون، ومتطرفة مثل من وعن. أما التنوين فإنه يكتب على الحرف الأخير من الاسم فتحتين أو ضمتين أو كسرتين، بمعنى ذلك أن النون الساكنة تأتي في الأفعال وفي الحروف وفي الأسماء، وتقع متوسطة ومتطرفة. أما التنوين فلا يقع إلا في آخر الأسماء. ونبدأ في حكم الأظهار. في حكم الإظهار كما بينا سابقا قلنا أن أحكام النون الساكنة والتنوين أربعة: الإظهار والإدغام والإقلاب والإخفاء. وقد أخذنا الإظهار أولا، قلنا أن الإظهار معناه إظهار النون عند النطق بها من غير غنة فيها، ويكون ذلك عند ستة أحرف: الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، وتسمى حروف حلقية. الشاهد من متن الجزرية: فعند حرف الحلق أظهر. نعيدها: فعند حرف الحلق أظهر. أعيدوها:
4: فعند حرف الحلق أظهر. فعند حرف الحلق أظهر.
0: ما معنى فعند حرف الحلق أظهر؟ يعني أظهر النون الساكنة والتنوين عند حروف الحلق الستة التي بيناها في الحصة الفارطة. نعيد الشاهد، إذا قلت لكم معناها ائتي بالشاهد، أو قلت لأحد منكم ائتي بالشاهد من متن الجزرية لحكم الإظهار، إظهار النون الساكنة والتنوين مباشرة. يقول فعند حرف الحلق أظهر، أعدها،
5: فعند حرف الحلق أظهر،
0: فعند حرف الحلق أظهر. إذن بينا بما فيه الكفاية، وننتقل إلى الآية الكريمة ونواصل مع الأخ الفاضل. تفضل. أعوذ بالله،
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر،
0: وباليوم الآخر،
5: وباليوم الآخر وما هم
0: قل
5: الآ
0: اللي يهمنا هو الإظهار في باب النون الساكنة والتنوين.
5: وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون

0: يشعروا را هنا مفخمة، وما يشعرون عورو عو مرققة، را رو مفخمة، وما يشعرون يشعرون
1: وما يشعرون في قلوبهم مرض.
0: لا وصل
1: في

0: يكذبون.
1: إذن أين حكم الإظهار في هذه الآية؟ تكلم.
0: عذاب ولهم عذاب أليم.
1: التنوين هو في الباء في لفظ عذاب،
0: بعده
1: وحرف الحلق في الهمزة من لفظ أليم.
0: أليم من لفظ.
1: ونجد أن التنوين مركب، نحن قلنا بيناه معنى نون ساكنة، والتنوين إظهار النون أو التنوين عند النطق بها من غير غنة. ولهم عذاب أليم. ولهم، أعدها.
0: ولهم عذاب أليم.
1: ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون.
0: ولهم عذاب أليم بما
1: شمم أليم مم
0: أليم
1: جيم جماء
0: أليم
1: ماموم.

0: بِمَا كَانُوا يُكَذِّبُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي
1: لا
0: الْأَرْضِ
1: لا ما بلغوش ليه؟
0: مد
1: ايه لا تفسدوا في الارض. لا
0: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا
1: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. هكذا
0: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ.
1: عندك قلقلة الراء، انتبه جيدا، وعندك الضاد لم تخرجه من مخرجه واصل.
0: أَلَا
1: ألا
0: إِنَّهُمْ
1: لا تختفاها عند البعض، حتى عند البعض ممكن يخطو، مو من الطبيعي
0: أَلَا
1: تقوم ذات الحرف أو ذات الكلمة إلا به، ولا يتوقف على سبب من همز أو سكون، هذا المد الطبيعي تعريفه. ويأتي ذاك المد الجائز يأتي منفصلا ومتصلا، سنبين ذلك في بابه. اليوم خلينا في الإظهار، حكم الإظهار، الحكم
0: ألا
1: الأول من أحكام النون الساكنة والتنوين، ألا وهو الإظهار.
0: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا
1: نقول لهما معلش. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء.
0: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ.
1: ولكن رائحة التنوين تنتفي تماما. هذا في الحقيقة نحن ما نتقدموش، من له مازال الحكم، لابد أن نتحكم قبل كل شيء في الحكم الإظهار. لكن أنت أخطأت في النون عند اللام، وحكمها الإدغام من غير غنة. لما تقول ولكن ما معنى الإدخال؟ الإدغام هو إدخال الشيء في الشيء، إدغام أي ولا ساكن في متحرك بعد حذف ساكن من اللفظ مع بقاء الثاني مشددا من جنسه. ولكن كل،
0: ولكن
1: لأن البعض يقول ولكن لا تعلمون، هذا خطأ. أنت أدغمت، حكمها الإدغام أن الساكن ينتفي تماما من اللفظ. ولكن هنا الكاف ولام، النون الساكنة انتفت، حذفت.
0: ولكن

0: لا يعلمون.
1: نواصل إن شاء الله كما قلنا القراءة الجماعية هذا في الثمن الجديد إن شاء الله، ثم بعد ذلك نحاول، لأن في الحقيقة ما زلنا في حكم الإظهار، معناها نواصل في هذه الحصة كذلك إن شاء الله، وبعد ذلك كل ما يأتينا حكم معناها أخذناه نأتي بالشاهد. فإذا قلت لكم ائتي بالشاهد من متن الجزرية لحكم الإظهار من أحكام النون الساكنة والتنوين، الشاهد هو
2: عند،
1: فعند حرف الحلق أظهر، فعند حرف الحلق أظهر، بمعنى أيها القارئ إذا أتاك تنوين أو اعترضك تنوين أو نون ساكنة وأتى بعدهما حرف من حروف الحلق أظهرهما. وقلنا معنى الإظهار معناه إظهار النون عند النطق بها من غير غنة فيها. قلنا كما قلنا في الحصة الماضية يأتي عند ستة أحرف، هي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، وتسمى كما قلنا حروف حلقية. نواصل إن شاء الله مع بعضنا دعوة. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى

0: كانوا
1: لا
0: مهتدين.
1: نقول اشتري، اشترى، اشترى مفخمة. الضاء، الضاء، لا نقول الضلالة، الضاء، الضاء،
0: الظاء،
1: الضلالة. الحكم
0: الظلالة.
1: أي الضاء، نسمع له صوت الرخاوة في الساكن وفي المضاعف. نعيد الآية.
0: أولئك
1: الذين
0: الذين اشتروا
1: الذين
0: الضلال
1: الذين

0: مهتدين.
1: اسمعوها جيدا. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم.

مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون.

0: هنا في ظلمات الإدغام بلا غنة، هو مازال الإدغام في اللام والراء إلى بغنة، لازم يسمعوها جيدا. ظلمات الله
1: ظلمات الله.

0: يبصرون.
1: ولاحظوا هنا فلما الله كلمة تموج هنا فتحة الله الله الله،
0: الله
1: لا نقول الله،
0: تريد
1: لا نضم
0: الحرف
1: شفاهنا يعني شفتان لا تضم في الحرف المفتوح. حينما نقول الله عند البعض يقولون فلما أضاء يا فلما أضاء أضاء أضاءت ما حوله. عيده مثلهم
0: مثال.

0: لا
1: يرجير رام فخمة يرجعون
0: فهم لا
1: ولا
0: يرجعون.
1: نقلقلها، ليست فيها قلق، لا نقول يرجعون، يرجعون
0: فهم لا
1: لا
0: يرجعون.
1: يرجعون
0: لا
1: يرجعون
0: يرجعون.
1: لا يرجعون
0: لا
1: نعيد
0: يرجعون.
1: نعيد.

0: لا يرجعون.
1: حينما قلت بكم عمي لما تقلقل، هنا حكم أي حكم الإظهار، حكم من أحكام النون الساكنة والتنوين الأربعة، وقد أخذناه واليوم نتدارسه مع بعضنا إن شاء الله. أين التنوين هنا في هذه الآية؟ التنوين هو فوق الميم من لفظ بكم، وحرف الحلق العين من عمي، حكمه الإظهار، وقد رأينا هو أمامنا. ونجد أن التنوين مركب، معنى مركبا معنى واحد فوق من واحد، دلالة على الإظهار. لو كان جاء متتابع نجد أن الحركة الأخيرة لها حكم سيأتي، لا نتعجل. إذن الذي بين أيدينا هو الإظهار، إظهار العلامة متاعه أتت النون الساكنة غير معراة من السكون، بمعنى فوقها سكون إلا عند الواو والياء، سنبين ذلك في بابه إن شاء الله. ويتبين لنا من ذلك أن التنوين إذا أتى مركبا دلالة على حكم الإظهار، وأن أحد حروف الحلق أتت بعده في الكلمة التي تلي. أعيد الآية.
0: صم بكم عمي فهم لا يرجعون.
1: أو كصيب

0: صواعق
1: حذر
0: لا نقول
1: الموت.
0: من الصواعق، من الصواعق، أنا أقول من الصواعق كأنك مديت في من الصواعق، من
1: من
0: الصواعق
1: الصواعق
0: حذر.
1: حذر
0: نعيد
1: الموت
0: الآية. أو
1: أو
0: كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت.
1: أو
0: أو

0: حضر الموت.
1: تقول من الصواعق من الصواعق
2: من الصواعق حضر الموت
0: من الصواعق حضر الموت
1: حضر حذر حذر
0: حذر الموت
1: حذر الموت.

0: البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا
1: يكاد
0: يكاد
1: البرق
0: البرق يخطف
1: يخطف

0: قدير.
1: في لفظ شيء قدير الراء هنا حكمها ماذا؟ حكمها الترقيق عند الوقف. قدير، أعيد الآية.
0: قدير.
1: إن الله،
0: إن الله على كل شيء قدير.
1: قائن، هنا مفخم،

يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون.

0: هي
1: لله، لله، بين حركة الكسرة حركة تسافلية،
0: لله
1: لله، لله، لله،
0: لله
1: لله، أعدها
0: لله
1: لله، أحسن.
0: فلا

0: فأتوا بسورة من مثله
1: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله
0: نزلنا
2: نزل
0: واحرص على السكون في جعلنا العمت والمغضوب مع ضللنا، يقول ابن جزري. ونبين أن اللام والنون، اللام تخرج واللام أدناها لمنتهاها، والنون من طرفه تحت اجعلوها تحت اللام قليلة. والذي لا ينتبه إذا كانت اللام ساكنة وبعدها نون في كلمتها، فالذي لا ينتبه يقع الإدغام، وذلك لقرب مخرجهما. أعيدوها.
1: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة
0: بصو بسو سا سو رقق السين
1: فأتوا بسورة من مثله
0: من مثله وإن

فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين.

0: تحتها الأنهار
1: الأنهار.
0: الأنهار.
1: يا الهاء مرققة والراء مفخمة. أعيد الآية.

0: تحتها الأنهار.
1: نقول الأن، الأن ليست فيها قلقل. هنا ملاحظة عامة أن النون في لفظ الأنهار، الأنهار، ما حكم لفظ الأنهار؟ الإدغام بغنة أم الإظهار؟ حكمه ماذا؟ الإظهار. النون الساكنة كما نعلم، أو قلنا نحن قلنا سابقا أن النون غير مجردة من السكون. ما معنى غير مجردة؟ معناها ثابت السكون فوق منها، السكون فوقها. ونلاحظها مع بعضنا بعضا في المصحف أن النون فوقها سكون، دلالة على الإظهار. وأن بعد النون الساكنة الهاء، وهي من حروف الحلق الست، إذن حكمها الإظهار. الأنهاء، الأن، أظهرنا النون من غير غنة. الأنهار،
0: الأنهار.

0: من تحتها الأنهار.
1: لا نقول نهار، لا، الأنهار.
0: الأنهار
1: الأنهار.
0: الأنهار
1: كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها.

0: متشابها.
1: نعيد الآية.
0: كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها.

0: متشابها.
1: هو مبدل من التنوين حكمهما الطبيعي، وأتوا به متشابها،
0: وأتوا به متشابها،
1: وأتوا به متشابها.

0: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون.
1: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون.
0: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم.

0: لما قلت الذين اشتروا؟ الذين، نا فتح، الذين اشتروا الضلالة بالهدى. عيدها.
1: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين.
0: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون.
1: مثلهم

0: يرجعون
1: لا يرجعون.
0: لا
1: أنت
0: يرجعون.
1: قاعد تشير إلى القلقلة. فهم لا يرجعون.
0: فهم
1: فهم لا
0: لا يرجعون.
1: يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت.

0: حذر الموت.
1: نحن قلنا نقول من الصواعق، عيقي من الصواعق، من أعدها، من الصواعق،
0: من
1: من
0: الصواعق.
1: الصواعق، لا مد في العين، ليست فيها مد، من الصواعق، من الصواعق حذر الموت،
0: من الصواعق حذر الموت.
1: حاضع
0: حذر
1: هذا ذا
0: حذر
1: المرقق. نحن قلنا باش نبدو ناخذ مع بعضنا إن شاء الله الحروف المرققة والحروف
0: مفخم.
1: المفخمة. احنا قلنا الحروف الهجائية 26 حرف عند المحققين، وفي من قال عند بعضهم قال 28 وتقول همزة ويقول لا صورة لها. نحن نقول الحروف الهجائية قداش فيها من حرف مفخم؟ 7، تسمى حروف الاستعلاء. حروف الاستعلاء هي خص ضغط قظ، خص ضغط قظ، قداش من حرف؟ خص ضغط قظ، ردوا بالنا 7 أحرف مجموعة في قول ابن الجزري، خص ضغط قظ. هذه الحروف كلها مفخمة، وباقي حروف الهجاء مستفلة، وكل مستفل مرقق، من قول ابن الجزري: ورققا مستفلا من أحرفي وحاذرا تفخيم لفظ الألف. إذا نقول أن الحروف الهجائية غير حروف الاستعلاء كلها مرققة ما عدا اللام والراء بشروط، وسيأتي بيانهما في بابهما إن شاء الله. إذا نحترز من التفخيم والترقيق، فإن كان حرف مرقق رققناه، وإن كان حرف مفخم فخمناه. إذا نواصل إن شاء الله بقوله تعالى: والله محيط بالكافرين.
0: والله محيط
1: بالكافرين، محيط طم ام مش ام جماع.

0: فيرين.
1: بالكي بالكا، رد فرق، فرق بين كا وبين كي، يسمى هذا جنوح. قل كا،
2: كا
1: قولي اكتب حرف الكي، هذه نشاز. كا
2: كا
1: بالكافرين،
2: بالكافرين
1: بالكافرين، كما ننطق
2: بالكافرين.
1: بالحرف مفردا ننطق به مركبا. أعيد الآية. و و و و مرقق هنا،
2: والله
1: نقول نحترز، أخذنا الإظهار ونحترز، رد بالنا من التفخيم والترقيق. بينا قلنا الحروف المفخمة هما 7 خص ضاق تنقض، وباقي حروف الهجاء مرققة ما عدا اللام والراء بشروط سيتبين ذلك في بابهما إن شاء الله، وسنبين ذلك. والله
2: والله
1: و و
2: والله محيط
1: مو
2: بالكافرين.
1: نقول مو جيما، والله مو ما مو،

البرق يخطف أبصارهم، كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا.

0: سمعهم وأبصار.
1: معلش بسمعهم، بسمعهم حرف مخفف، أنا أقول بسمعهم نشاز، هذه يسموه تكلف وتعسف. بسمعهم بسمعهم بسمعهم أعيد.
0: ولو شاء الله لذهب بسمعهم
1: بسمعهم، الميم ليست فيها قلقلة.
0: بسمعهم
1: بسمعهم
0: بسمعهم
1: لا
0: وأبصار.
1: تقول بسمع، ما هي القلقلة؟ القلقلة اضطراب في المخرج، أي إعادة الحرف مرتين. لما تقول بسمعهم ماذا وقع؟ وقع انطباق في الشفتين فقط. لما تقول بسمع وقع انطباق وانفراج، قلت أعدت الحرف مرتين. قلنا حروف القلقلة، سنبين ذلك في باب القلقلة إن شاء الله، وأن الميم ليست من حروف القلقلة. أعد الآية.
0: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير.
1: إن هذا الصواب، إن الله،
0: إن الله على
1: من
0: كل،
1: برغوش في التعسف، إن الله،
0: إن الله على كل شيء قدير.
1: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون.

0: كم تتقون.
1: نقول خالقكم خالقا مفخم مرقق بين مفخمين، إلا مرقق جاء بين مفخمين، الخاء مفخم والقاف مفخم، خالقا خالقكم خالقكم. أعد
0: خالقكم.
1: الآية.
0: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم
1: خليه خي خا،
0: خالي
1: هنا سنبين ذلك، حروف الاستعلاء
0: استعلاء
1: حروف المفخمة،
0: خص ضغط
1: خص
0: الخاء
1: ضغط هاو هنا الخاء
0: خاء
1: قبل اللام خاء، خص ضغط قذ القاف هنا، اللام ورقة، هل يوجد اللام من حروف الاستعلاء؟
0: لا
1: ليس موجود، إذن فهو مرق وهو مستفل ورقق مستفلا من أحرفه كما ذكرنا، كما قال ابن الجزري. إذن الصواب هو
0: خالق
1: وقع إيه مرقق، حرف
0: بين
1: مرقق بين مفخمين
0: مفخمين.
1: نحترز منه، نقول خالقا خا أي أعدها
0: خالق
1: خالقكم خالقا،
0: خالقكم
1: لا نقول
0: خالقكم
1: خالقكم قي خالقا خالقكم
0: خالقكم
1: أعدها.

0: رزقا لكم.
1: هنا شفت تمطط الحروف لما قلتم والسماء بناء، هدية هنا العلامة أو المد أو الإشارة إلى المد. هل يوجد مد بعد الهمزة؟
2: لا
1: أبدا. إذن لما أن تقول والسماء بناء؟ الصواب هو والسماء بناء، والسماء ب مباشرة إلى الباء. نقرأها إن شاء الله.
0: الذي جعل لكم الأرض

0: كنتم
1: كأني
0: تعلمون.
1: سمعت هنا دايما توا عدم إعطاء حرف المد الطبيعي حقه. فلا تجعلوا لله، علاش؟ فلا تجعلوا لله لو أعطيه المد الطبيعي. أعد
0: فلا
1: فلا

0: النهار.
1: الأنهار من غير قلقلة. الأنهار
0: الأنهار.
1: كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها.
0: كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا
1: من
0: قالوا
1: ثمرات تر رزقا.
0: كل

0: الرحمن الرحيم.
1: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون.
0: وإذا

0: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون.
1: مثلهم

0: يرجعون.
1: أعدوها مثلهم كمثل الذي استوقد نارا.
0: مثلهم كمثل الذي استوقد
1: مثل
0: نارا.
1: الذي للذي كمثل الذي بين الحرك
0: كمثل
1: مثل
0: مثلهم

0: لا
1: يبصرون.
0: يبصرون. هاي دي الآية.
1: مثلهم
0: مثلهم كمثل
1: كمثل
0: الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. مثل

0: يبصرون.
1: لا يوبا جيبا لا يوبا با أبا لا يوبا
0: لا يبصرون.
1: لا يبصرون صي رو بارك أعدها
0: لا
1: لا
0: يبصرون.
1: سم صو صا صو أعيد الآية
0: صم
1: سم بكم عمي فهم لا يرجعون
0: صم بكم
1: مش
0: عمي.
1: صمم صمم صم بكم عمي فهم لا يرجعون
0: صم بكم عمي فهم لا يرجعون.
1: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت
0: أو كصيب من السماء فيه ظلمات
1: ذو ذو ذا ذو
0: فيه ظلمات
1: ظلو ظلو ظلو ظلمات ذا مفخم اللام
0: مرق
1: أو ذا من حروف الاستعلاء
2: لا
1: واللام
0: مستفل
1: مستفل وليست فيه شروط

0: يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا
1: يكاد

0: كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله
1: وإن
0: وإن

0: لا نقول
1: صادقين.
0: بصورة، فأتوا بسورة بسو ساسو، فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين.

0: عظيم.
1: إلى أن نلتقي في حصة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وبعد، نبدأ على بركة الله تعالى في أول حصة لتحفيظ القرآن الكريم وتجويده وترتيله برواية قالون عن نافع. وهذه بشارة طيبة إن شاء الله، وبشارة أخرى إن شاء الله نزلتها لإخواني المستمعين والمستمعات إن شاء الله بعد مدة يكون يأتي واحد منهم عبر الهاتف يقول أنا حفظ من ثمرة إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إن شاء الله.

نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: مستمعينا الكرام، ننقل إليكم صلاة العشاء.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة.

استووا واعتدلوا يرحمنا ويرحمكم الله. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله

0: أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله.

0: شباب. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.
0: الله
1: أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله
1: أكبر.
0: الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة العشاء. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:

0: الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: لا حول

0: جد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد.
0: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذتين.

0: صدق الله العظيم.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي

0: أنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. متفق عليه.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: إشهار. محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
2: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
1: إشهار.
3: قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أفكار، تجليات، دروس وبرامج دينية. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

0: ماهر في الأرض وفي السماء.
1: ماهر في الأرض وفي السماء. اللهم إني أرجو لقاك، فكيف أسير إليك وأنا على الأرض؟ كيف أعرج إليك وأنا على الأرض؟ كيف أفتح سبل المهارة على الأرض توقا إلى السماء؟
0: ماهر في الأرض، ماهر في السماء.
1: ماهر في الأرض وفي السماء.
0: ماهر في الأرض وفي السماء.
1: ماهر في الأرض وفي السماء. تعده وتقدمه مليك جسام الشريف. مليك

بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحبتي في الله تعالى، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الإذاعة التونسية ومن الجمهورية التونسية، أحييكم من القلب في هذا الموعد الصيفي المتجدد مع برنامج ماهر في الأرض وفي السماء. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. أحبتي في الله تعالى، تحية الإسلام الجميلة، تحية السلام والرحمة والبركات موصولة إليكم فردا فردا من قلبي إلى قلوبكم، كما هي متوجهة أيضا إلى أخي العزيز سالم الشعري. السلام عليكم. كعادتي يحييكم من القلب ويرجو لكم طبعا أمسية طيبة رائقة في هذا اليوم الصيفي الجديد في رحاب هذا الشهر الحرام، شهر الله المحرم. فنسأل الله تعالى التوفيق والسداد. كذلك تحية الإسلام موصولة إلى أختي العزيزة كريمة عتيق، ترافقني في هذا اللقاء في أول هذه الرحلة الصيفية. عسى أن نوفق أحبتي في الله تعالى في بناء مفاهيم إسلامية جميلة تفتح لنا أبواب الخير والسداد في الدنيا، وتفتح لنا بإذنه تعالى أبواب الفوز بجنة الرحمن. فالسلام عليك كريمة، مرحبا بك. تؤملنا التنسيق العام لهذا اللقاء والإخراج المرئي على الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. كالعادة ألقاكم يوم الخميس، والحمد لله تعالى، وكالعادة ألقاكم في نفس التوقيت الساعة الثانية بعد الزوال، لكن الذي يتغير هو عنوان البرنامج. لكن سنبقى أوفياء بإذن الله تعالى لبريد الزكاة، سنبقى أوفياء بإذن الله تعالى لهذا الركن الأساسي من أركان دين الإسلام. كيف لا، والزكاة تفتح لنا باب التزكية، تزكية النفس، تفتح لنا باب تهذيب النفس، تفتح لنا رؤية جميلة تجعلنا بإذنه تعالى من الماهرين في الدنيا توقا إلى الفوز بجنة الرحمن. فأجدد شكري من جديد للجمعية التونسية لعلوم الزكاة. إذن نحن نواصل على درب الزكاة بإذن الله تعالى، ولنا اليوم من الساعة الثانية بعد الزوال إلى الرابعة بإذن الله تعالى في هذا البث المباشر على امتداد ساعتين، لنا بإذن الله تعالى موعد مع مجموعة من الفقرات التي ستبني فينا كل الخير بإذن الله تعالى، وسترسخ فينا مفاهيم هذا الدين، وستزيدنا بإذن الله تعالى حبا لله تعالى وللحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وستزيدنا تعلقا بالقرآن الكريم وفهما بالقرآن. كيف لا، والبداية بإذن الله تعالى مع اسم جميل وجليل، اسم قرآني بامتياز. هذا الاسم هو زكية. نعم، لنا موعد والحمد لله تعالى في البرمجة الصيفية مع إعادة بث لمسلسل زكية رافقكم في رمضان أحبتي في الله تعالى، ومقاصده جمة. لذلك اخترت بأن يكون هذا المسلسل وهذا الاسم فقرة قارة، منطلق هذا البرنامج. عسى أن نكون من الماهرين بإذن الله تعالى في هذا المقام، اكتسابا لأخلاق الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. هذه أول فقرة، ثم ثاني فقرة مؤسسة وبناء بإذن الله تعالى تعالى، التي طبعا لا أفارقها بإذنه تعالى، فقرة مشكات الزيتونة مع أستاذي الكريم الأستاذ محمد أيمن القربي، لنواصل مع رسالة جامع الزيتونة المعمور، لنواصل مع رسالة علمائنا الأجلاء الذين أسسوا فينا قانون ثقافي تونسي زيتوني أصيل، ونحن بإذنه تعالى أوفياء لهذا القانون الثقافي. عسى أن نجدد أمجاده بإذن الله تعالى. الفقرة الثالثة، دورة تدريبية إذاعية بامتياز نعلنها عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم مع أستاذة اللغة الإنجليزية والمربية والاستشارية التربوية. سعيدة جدا بإذن الله تعالى بأن تكون عنصر فاعل وأساسي في هذا اللقاء الإيماني إن شاء الله. الأستاذة سنية النفزي باش تكون حاضرة معنا، نعلنها مع بعض دورة تدريبية إذاعية. مرحبا بكم صغارا كبارا، عسى أن نتصالح مع القراءة، مع اقرأ بإذن الله تعالى باسم ربنا الأعلى. نريد أن نتصالح في هذه العطلة الصيفية مع أول أمر رباني بإذن الله تعالى. إذن مرحبا بكم في هذه الدورة التدريبية المجانية طبعا عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم مع الأستاذة المتخصصة في هذا المقام التربوي الجليل الأستاذة سونيا النفسي. ونتوج هذا اللقاء بإذن الله تعالى بحديث عن مسابقة رائعة تتعلق بصناعة محتوى هادف، سيعلن عنها
الشيخ زاهر معالج بإذن الله تعالى. وهذه المسابقة ستتجه إلى أبنائنا وشبابنا. كل التفاصيل في ختام هذا اللقاء بإذن الله تعالى. إذن نشدوا الهمة، رؤية صيفية بإذن الله تعالى إيمانية ينبغي أن نشتغل عليها مع بعضنا البعض. والبداية أحبتي في الله تعالى مع زكي.

0: هذه هي زكية أحبتي في الله تعالى، خطوة خطوة معها في هذه العطلة الصيفية في البرمجة الصيفية. عسى أن نستنير بنور القرآن الكريم. زكية نور المصحف لها دليل وعز وافي. هيا مع بعضنا أحبتي في الله نجعل زيدا نور القرآن دليل لنا إن شاء الله تعالى في هذه الحياة اللي نعيش فيها برشا مستجدات برشا مشاغل، فعلينا أن نعرض أنفسنا على هذا الكتاب الجليل والعظيم القرآن الكريم. وسنبين إن شاء الله تعالى هذا المقصد مع أستاذتي الكريمة، سعيدة جدا بلقائها عبر الهاتف، الأستاذة منية الناصفي، وهي كاتبة سيناريو مسلسل زكية. أسعد الله يومك يا عزيزتي منية. السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا على الاستضافة عزيزتي وصديقتي مليكة.
0: بارك الله فيك أختي العزيزة منية. إذن والحمد لله، أحمد الله تعالى حمدا كثيرا اليوم بإذن الله تعالى. طبعا نجعل من زكية بإذن الله تعالى هدفا، نجعل من زكية مقصد. زكية زي ما تكون حاضرة في كل واحد فينا أستاذتي منية، وحظك اللي أنت رسمت ملامح هذه الشخصية الأساسية في مسلسل زكية اللي نستمع إليه كل يوم عبر أثير إذاعة الزيتونة في البرمجة الصيفية في تمام الساعة السادسة، وموجود زيد على قناة اليوتيوب للإذاعة. اللي ضيع الحلقات الأولى من مسلسل زكية يلزم بالحق يلزم يدخل قناة اليوتيوب للإذاعة ويعاود يسمع هذا المشروع. عسى أن تكون زكية حاضرة فينا بإذن الله تعالى قولا وعملا وسلوكا بإذن الله. يا منية، كيفاش تحكينا على مسلسل زكية أختي العزيزة؟
1: شكرا أستاذة مليكة. هو زكية هي ما بحكاية مرأة تونسية اللي تنجم تكون أنت واني وأي واحدة تسمع فينا. دونك هي ربة بيت عادية، شافت عائلتها كل واحد فيهم شد سنية، حاولت تلمهم ما نجمتش. ونهار قرأت القرآن بطريقة أخرى، طريقة مغايرة اللي كانت تقرأ فيها. قرأت القرآن مش للختمة، ما قرأته مش للحصة برك، قرأته بطريقة يعني تدبرت بطريقة عميقة، واكتشفت أنه القرآن عميق جدا، وأنه معناتها ينجم يكون مش ينجم، هو دليل حياة، وهو الكل مشكل الحل فيه. وبيه هو لمت عائلتها، وبيه هو ولد كما في جنيريك مشكور السيد محمد السبالي، أنه هو لخصها في الكلمات بتاع جينيريك إن هي بعد ما صلحت ولمت عائلتها ولت مقصد لجيرانها والعائلة الموسعة بتاعها. وكل مشكل وكل في حياتنا العادية وكل إشكال كيف نتمعن وكيف نتدبر نلقوا فيها الحل في القرآن.
0: جميل جميل. هذه هي زكية أستاذة منية اللي رسمت أنت ملامحها كلمة كلمة، وعشت مع هذه الشخصية، وكل ما تتطور الشخصية كل ما أنت تعيش يعني في أعماقها. والحمد لله هذه هي بداية زكية كأي امرأة، يعني كأي ربة بيت ما قلت أنت، وإحنا أكيد نعيش وضعيتها. عاشت التشتت العائلي في أسرتها، حبت تلم عائلتها، رجلها، ولدها، بنتها، عاشت مجموعة من المشاكل، لاحظت أمور ما هيش هي، فشدت الهمة، توكلت على الله، فتحت كتابها. لكن فتحته كما قلت لنا أنت أستاذة منية مش باش تعمل ختمة ولا مش باش تحفظ، لا لا لا، ها لوجت على الحل في كتاب الله عز وجل. هذا شو عملت؟ فولت يعني عملت رحلة سفر بين الآية والآية، فلقات الدواء الكافي كيف ما قلنا في الجينيريك متاع المسلسل بصوت طبعا الأستاذ والفنان محمد جبيلي نتوجه له تحية. هذه هي زكية أستاذة منية.
1: أي هذه هي زكية، مع أنه الإنسان ما ينقصش من قيمة الختمات وقراءة القرآن، لكن التدبر هو اللي يخلينا نبدل حياتنا ونشوف المشاكل برؤية أخرى ونصلحه. خط القراءة السطحية بتاع القرآن عمرها ما تبدل الإنسان وعمرها ما تصلحه. وأكيد ربي سبحانه كيف نزل على سيدنا محمد 23 سنة، أكيد مش باش نعملوا به ختمات معناتها شهرية، أي هو معناتها هو يبدلنا يصلحنا يصلحنا ونصلحوا به غيرنا ونرشدوا به غيرنا. ذي هو يعني زكية، هي دعوة لي وليك ولكل واحد. أنا واحدة من الناس، هي دعتني أول واحدة أثرت فيها هي أني معناتها زكية، إنه راهو القرآن يزيه معه، ما هوش كتاب بركة، ما هوش حصن نحطوه في كراهبنا، وما هوش معناتها نتبركوا به وإلا نسمعوه في المآتم وإلا لا. القرآن أعمق بذلك من ذلك بكثير كثير جدا. القرآن هي كيف نتدبره وتو نشوفه ونعيشوه معاه، معناتها مساسة ذكية يعني صورة بصورة، إنه كل صورة إن شاء الله يا ربي نكون وفقنا إنه إن الدعاء هو راه ذكية، ما هوش الكل، هو دعوة هي بداية باش رحنا ربي جاد علينا ببعض المعاني وبعض التدبر، لكن هي دعوة لي وليك ولكل مستمع انه يمشي حتى هو يزيد يبحث في معاني القرآن ويزيد يتعمق، اكيد معناتها باش يحفظ وباش باش يعرف معاني اعمق يمكن واخرى.
0: أمين. قديش الكلام جميل، وهذا هو الهدف، يعني لخصت لنا المقصد من مسلسل زكية، هذه الشخصية الرئيسية زكية اليوم تمد يدها لينا أستاذة مونيا، كل واحد يسمع فينا زكية تقول له هيت نحط اليد في اليد، خلي يعني نعيش هالحياة الدنيا، الحياة الحقيقية، العيشة الحقيقية، أنه يكون بالحق القرآن الكريم هو الرفيق وهو الجليس وهو الصاحب. أنت قلت كلمة ممتازة أنا كتبتها وسطرت عليها، باش نخرجوا مع زكية من القراءة السطحية إلى القراءة العميقة إلى القراءة بتدبر، يعني نحاول نحلوا مشاكلنا بالقرآن ومع القرآن، هكا ولا لا أستاذة منيا؟ ونجحت زكية في هذا الباب واللي تبع

0: اليوميه التوى في 2026، وحتى الى ان يرث الله الارض وما عليها، انه هي تحكي عليه. معناتها ماهوش كتاب تاريخ، ماهوش يحكي لنا على الغزوات والا على الامم السابقه، لا يحكي علينا. وحتى في يا اخت لطيف، اخت مليكه، حتى في حياتنا اليوميه لو تشوفوا معناتها في زكيه في الحلقات، هي حلقات بسيطه واشكاليات بسيطه يوميه من حياتنا العاديه اليوميه اللي نشوفوها في عائلاتنا وفي جيراننا.
1: صحيح.
0: وفي معناتها اي دونك لهذوكم المشاكل اليوميه يحلها القران سبحان الله.
1: الحمد لله.
0: فقط لازم تكون عندنا عين ثاقبه ويكون عندنا رؤيه عميقه، ويعني معناتها تعمق وتدبر في القران.
1: نعم.
0: مسطر 20 صار تحت تدبر، راهو ايا كان ينجم، مش بالضروره التفسير ليه علماء وليه مختصين، لكن تدبر اي انسان عنده بصيره وعنده قلب ينجم يدبر القران. وربي يفتح عليه. بمعاني سبحان الله تكون مفاتح في حياته.
1: أمين. ربي يرزقنا هذه البصيرة مع القرآن الكريم، وهذا هو الهدف من فقرتنا إن شاء الله تعالى الأسبوعية كل يوم خميس بهذا العنوان زكية بإذن الله. عسى أن نكون من الماهرين مع القرآن، مش فقط ماهرين بالتلاوة وماهرين بالحفظ، وإنما ماهرين في ترجمة القرآن الكريم سلوكا إن شاء الله تعالى وأخلاقا بإذن الله وتوجيهات. إذن أستاذتي العزيزة، هذه أول حلقة تأسيسية بإذن الله تعالى. ربي بركلنا فيك، قدمت لنا خلاصة جميلة، وإن شاء الله ربي تكون هالخلاصة هذه وصلت لقلوب التوانسة وين ما كانوا، كل واحد معني بهذا الكلام اللي حضرتك تفضلت به. وإحنا مواصلين إن شاء الله تعالى مع زكية، مع أستاذتنا لطيفة شقرون، وهي صاحبة فكرة هذا المسلسل، لأنه حضرتك يا أستاذة منيا في كل حلقة تقف عند السورة القرآنية. إحنا اليوم مش نقف عند العبرة من سورة الفاتحة، سنستمع إليها بصوتك الجميل وبرؤيتك الجميلة وبلهجتك زيادة الحلوة برشا، لهجتك التونسية زيادة الجبسية هكا وللي اللي هي قريبة طبعا طبعا، لكن خليهم يقولوها محليها بكل اللهجة الجبسية الجميلة. طبعا تحية لأهلينا بجابس وبكل ولاية الجمهورية التونسية، لأنه هذه هي اللهجة التونسية اللي نحب نعبر بها هالمعاني القرآنية ذي، عسى أنها تتغلغل إن شاء الله تعالى في نفوسنا وفي قلوبنا، وهكا نتحصل على البصيرة اللي قلت لنا عليها. ملا موعدنا يوم الخميس القادم بإذن الله أستاذة منيا الناصفي.
0: شكرا، وان شاء الله يا ربي الناس كلها تسمع المسلسل، وماذا بينا يعطيونا اراهم باش نزيد نصلحوا، وان شاء الله نكونوا من المستمعين، وان شاء الله نكون انا وتكوني انت ذكيه. شكرا.
1: أمين.
0: شكرا.
1: إن شاء الله، بارك الله فيك. في أمان الله تعالى وحفظه. ابقوا معنا أحبتي في الله، ننصت من شغاف القلب إلى العبرة من سورة الفاتحة بصوت كاتبة السيناريو الأستاذة منى الناصفي، وبعدها إن شاء الله تعالى نستقبل الأستاذة لطيفة شقرون لنجوس في عمق هذه المعاني من سورة الفاتحة.
2: قبل ما نبدأ نحكي عليها لازم توقفوا إجلال لها، وإن شاء الله تكونوا على وضوء وتعطرتوا قبل ما تجوء، فماشي ما حقها نوفيها. أعظم سورة في القرآن هي، وأعظم منزل في كل كتب الرحمن، هي الشافية وهي الكافية وهي أمه، كل معانيه فيها تلمه. هي صلاتك وفيها مفاتح كل حياتك، تلقى فيها سر الدنيا والسر اللي فيه نجاتك، وكانت تعثر وتظلام الفاتحة تنور شمعاتك، كان ظناك بعد عليك الفاتحة ترجعوا ليك، حتى شيطانك كان غلبك كداوم عليها يخليك، خزاين مولاك يا ولدي بالفاتحة تجيلي ديك. كل كلمة فيها حكاية، وكل حرف في بلاصته مرفوع ولا منصوب بعناية، يا ربي عاوني عليها نخاف كلامي ما يوفيها. بدت بالحمد مرفوعة ثابتة، لا تحتاج فاعل ولا مفعول، هي بذاته مطبوعة، يعلمنا فيها سبحانه كيفاش نطلب إحسانه، تبداها تثني عليه، وصفات الرحمة تعددها، هو مالك المنهج ويوم لحساب أعمالك بالذرة يوزنها، برحمته مش بفعالك جنته إن شاء الله تدخلها.

0: صدق الله مولانا العظيم. عدنا إليكم أحبتي في الله تعالى بهذا النص الجميل بقلم الأستاذة مونيا الناصفي كاتبة سيناريو مسلسل زكية. إذن البداية مع سورة الفاتحة أحبتي في الله تعالى ومع أستاذتي الكريمة. طبعا سعيدة جدا وأتشرف بحضورها معنا فقرة قارة بإذن الله تعالى كل يوم خميس، رفعا لواء المهارة، مهارة فهم القرآن، مهارة استيعاب هذه المعاني الجليلة، عسى أن تكون واقعا وسلوكا إن شاء الله. أستاذتي لطيفة شق صاحبة فكرة مسلسل زكية، أحييك بالسلام والرحمة والبركات، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سعيدة بوجودي معكم وسعيدة بالإطلالة على السادة المشاهدين وسعيدة بفكرة زكية، سعيدة جدا.
0: ونحن أسعد، ربي يبارك لنا فيك وحضرتك صاحبة هذه الفكرة. سيدتي لطيفة فجزاك الله خيرا، ما أجمل عنوان المسلسل زكية.
1: نعم.
0: هو
1: نعم.
0: يعني قدمته بصفته اسم قرآني بامتياز سيدتي.
1: نعم.
0: لطيفة أكيد توافقينني طبعا في هذا
1: طبعا.
0: الأمر
1: طبعا، انطلاق من قد أفلح من زكاها.
0: نعم.
1: وهي النفس تسوى إذا كان ما كانتش نفس زكية وتتزكى بالقرآن. يعني هي كلمة زكية، كل إنسان ذكر أو أنثى لابد أن يتزكى، وخاصة المرأة اللي هي أساس المجتمع وأساس الأسرة. إذا كانت حقيقة كل امرأة في بيتها زكية فهنيئا لنا بالزكيات الكاملات.
0: ربي يجعلنا منهن يا رب العالمين، إن شاء الله ربي زكية آمين. تكون حاضرة يعني آمين. حتى الرجل له نصيب طبعا في هذا المقام.
1: طبعا طبعا
0: مش
1: طبعاً.
0: كن المرأة
1: لازم يزكي نفسه.
0: نعم، إذن ربي يجعلنا أصحاب نفس زكية بإذن الله تعالى، ونفهم من كلامك أنه علينا أن نشتغل على هذه النفس سيدتي لطيفة.
1: طبعا.
0: كما يعني كما هو حال الأم زكية اللي عاشت يعني فيقت إنه فما مشاكل يعني في أسرتها مع زوجها مع ولدها مع بنتها، لكن ما وقفتش عند حدك المشكل ومشيت ربما دقت بيبان يعني أخرى، دقت باب القرآن والحمد لله تعالى عملت هذه الرحلة بين الآية والآية لنلقات الدواء الكافي كما نقول في الجنريك.
1: وي هو
0: نعم.
1: احنا كلنا نمر بتحديات كبيره برشا في الواقع، والحلول بين ايدينا، ولكن اخترنا باش احنا نحطوا اكل الحلول مجموع الحلول هذيك على الرف والا نستعملوه في خانه معينه. يعني لابد من خلال هذه الحلقات وهذه الفكره اردنا معناتها طرح معناتها معاني القران بطريقه بسيطه وبطريقه تصل معناتها الى كل المستويات، لانه اردنا من خلال هذه الحلقات استفزاز الوجدان. علاش؟ باش يراجع علاقته مع القرآن. كل واحد منا لابد أن تصور أنت، كل واحد عنده المفاتح في داره وهو مطيشهم في تركينة، وديما وهو يروم في مفاتح أخرين وحتى ببان ما تحلت. إذن احنا من خلال هذه الفكرة وهذه العلاقة الجديدة مع القرآن نريد القطع مع حصر التفاعل مع القرآن في خانة أما التلاوة وتطبيق الأحكام ولا الحفظ ولا التبرك ولا التقديس. الموضوع أكبر أكبر بكثير، وأكبر دليل على أن من فضل ربي الحصص الكل متاع زكية إشكال من قلب المجتمع، ومن بعد الصورة معناتها نطرحوا شنو المعاني متاع الصورة هذيك بطريقة سلسة، ومن بعد نزيدوا نعملوا كأنه الصورة بالحق حلت لنا الإشكال الاجتماعي هذاك. خاطر مهم جدا باش تكون للمسلم رؤية قرآنية، والرؤية القرآنية هذاك هو المطلوب. خاطر الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتعلمون الإيمان قبل القرآن، عندهم يقين أن القرآن باش يغيرهم، يقين أن القرآن باش يحللهم مشاكلهم، فما يبداوش يستناو في نزول الآيات باش يحفظوا ويعرضوا على بعضهم ويتبركوا به ويفرحوا ويقولوا ساعدنا واش عندنا. يبداو يستناو شنية الأوامر والنواهي، كيفاش باش يعيشوا مع أولادهم، كيفاش باش يربيوا أولادهم، كيفاش باش يقوموا الفتوحات، كيفاش باش يتاجروا في جميع الميادين. ننتظروا تنزل القرآن لنطبق الآيات. أكبر دليل هنا معناتها توا قاعدة ترجع زكية كل حلقات معناتها الفاتحة، اللي هي الفاتحة هي الطلب وهي الدعاء وهي السبع المثاني وهي اللي ربي سبحانه يسرها للمسلمين الكل، الصغير اللي عمره 3 سنين ولا أقل، للعجمي، للناس الكل اللي يقراها. خاطر ربي صاغها في إطار حركة نفسية بشرية صاعدة إلى السماء في شكل دعاء. يعني يلزمنا نكون سعداء جدا بهذه الصياغة وبفهمنا لسورة الفاتحة اللي هي طلب ودعاء، وبقية القرآن الكل استجابة من الله جل شأنه لك الصياغة اللي عملها لنا هو سبحانه. وهذا هي المقال لكم إجا نعلمكم كيف تطلبوني فأنا بش نجاوبكم. فهذه الفاتحة اللي توا كانت المعاني قاعدة تقول فيها معناتها هو أحمد رب أحمد نفسه قبل ما نحمدوه وكيفاش مرفوعة وبالحمد وغيره وغيره وغيره المعاني هذيك الكل مش كل مسلم يشعر بالسعادة ورحمة رب العالمين اللي صاغلنا هذه الصيغة متاع الدعاء باش نطلبوه ونطلبوا منه باش يرحمنا وباش يورينا الطريق المستقيم وباش يبعدنا على المجموعات الضالة والمجموعات المغضوب عليهم ويأتي القرآن باقي القرآن الكل في شكل إجابة لهذا الطلب.
0: جميل، يعني نعتبر سورة الفاتحة مفتاح باب الوصال مع رب العالمين سيدتي لطيفة. هكا لازمني نراها.
1: نعم نعم هي الباب هي هي الطلب هي الدعاء هي العلاقة بيننا وبين الله. رأوا الحديث القدسي لربي سبحانه عندما يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي إذا قال الحمد لله قلت حميدني عبدي. رأوا هذيك كل مسلم لابد أن يستحضر هذه المعاني لأنه هو حوار بيننا وبين الله. وقال هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شكل حديث قدسي فكل مسلم كيف يبدأ يقرأ في الفاتحة لابد أن يتوقف لكي ينتظر الإجابات الإجابات بين كل آية وآية الله يجيبنا. أنت تبدأ في الصلاة ما تظلمش روحك وتقرأها في مسترسلة أقرأ وتوقف واستحضر أن الله يجيبك وقت اللي تقول له اهدنا الصراط المستقيم مش يقول هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. والآيات الكل قريت القرآن الكل 6326 آية نحي منهم سبعة البقية الكل إجابة لطلبنا بيورينا الطريق المستقيم في جميع ميادين حياتنا. نقول لهم أنا ساعات كان نعملوا تجربة نقرأوا الفاتحة ونحلوا المصحف في أي صفحة وفي أي آية نلقاو الآية إجابة من الله لينير دربنا وبش يورينا الطريق المستقيم كيفاش نتصرفوا في ميدان من ميادين حياتنا.
0: جميل قديش محليه كلامك شلا رب يوصل لقلوب المستمعين اللي سمعوا فينا توا في سياراتهم في ديارهم. ملا احنا بمعيتك أستاذة لطيفة شقرون بمعية أستاذة منيا الناصفي بمعية زكية طبعا نريد أن نعلنها مشروع عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم مشروع في برنامج ماهر في الأرض وفي السماء نحن نرفع لواء المهارة مع القرآن مش حفظا فقط مش تلاوة فقط وإنما فهما وممارسة هكا ولي أستاذتي كذا هو مشروعنا.
1: نقطة المهارة أين كيف نكون ماهرين مع القرآن المهارة مع القرآن أن تتخذ القرآن قائدا وأن تكون بيقين أن القرآن هو اللي بيش يقودك في حياتك الكل. عندما تستقر هذه الفكرة وهذه الرؤية الجديدة اللي هي الرؤية الأساسية اللي خلقنا ربي سبحانه بش نكونوا عنا رؤية اللي القرآن هو قائدنا. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قائد لأصحابه وقائد الأمة وغاب عنا جسده الشريف وقعد السنة متاعه هي تقود فينا ولكن القرآن هو قائدنا الحقيقي. إذا نوصلوا تترسخ لدينا هذه الفكرة فسنمر إلى الانقياد. شو معناته الانقياد؟ الانقياد نسمع الكلام قال لنا ربي هنا تقف هنا تقف قال لنا ربي هنا تمشي هنا تمشي. إذا كان ما عندناش يقين أنه القرآن قائد بالله يقول لي كيف سننقاد لما جاء فيه.
0: صحيح سيدتي فهمتك إن شاء الله ربي يعني كل المستمعين بالحق يفهموا إن والله سجلت برشا كلمات نعتبرهم كلمات مفاتيح في هذا المشروع ومن أهمهم الانقياد يعني بلهجتنا
1: اسمع الانقياد هو القائد عوده لنا أستاذة
0: عوده لنا الجملة
1: إذا ترسخ لدينا أن القرآن قائد أي فمباشرة نمر للاستعداد للانقياد. طيب أنت إنسان يقول لك أنا بش نوريك السنية أنت ما بش مقتنعة بيه بش تتبعه ولا تقول ما يعرف شيء ما تبوش
0: إذا ما عندك ثقة فيه
1: تتأكد أنه هو قائد وهو فيه كل شيء فبإذن الله نمر مباشرة إلى الانقياد. الانقياد هو الاستسلام التام لكل ما جاء في القرآن.
0: نعم سيدتي لبيك اللهم لبيك.
1: نعم
0: سمعنا وأطعنا ربي يبارك لنا فيك بالحق عطيتنا منهج واضح بداية الملامة ما شاء الله هي اليوم نعتبرها حلقة تأسيسية أستاذة لطيفة لهذا المشروع بإذن الله تعالى الهدف منه أن نتخذ القرآن قائدا أنه تتغير رؤيتنا للقرآن الكريم. أنت بكري قلت كلمة مهمة وإن شاء الله نزيد ونشتغل عليها في حلقات قادمة بإذن الله. قلت كلمة نقولها للأسف ما هيش حاضرة فينا كيف ما يلزم. صحابة رسول الله حضر فيهم اليقين اليقين التام في القرآن. اليوم احنا يقيننا لازمنا نشتغل عليه هكا ولا اذا اشتغلنا على هذه الكلمة فبإذن الله تعالى القرآن سنتخذه قائدا وبالتالي يتحقق فينا الانقياد كيف ما علمتنا اليوم سيدتي لطيفة.
1: ربي يجازيك خير. انا ما تتصورش قديش نحب السادة المشاهدين يراجعوا انفسهم باش تولي عندهم رؤيه من الوحي مش رؤيه من الدنيا. قد راوا مشاكلنا الكل ومشاريعنا في حياتنا الكل نأسولها برؤيه دنيويه. لو كان نقلبوا شويه ونوليوا برؤيه من الوحي رؤيه ربانيه تو ترى قديش نوليوا عندنا استعلاء على الواقع. الواقع راهو الكل محطات والكل امتحانات. وقت اللي انت تلبس المرايات نتاع القران راك باش تولي الفوق. وقت اللي تلبس مرايات الدنيا راك باش تقعد اللوطه. ولذا الاجدر بينا نلبس هالنظارات الربانيه لكي يكون القران قائد فننقاد وراء كل ما جاء فيه باذن الله. ربي
0: يجزيك. هيا مع بعضنا نلبس نظارات القران. نعم. الكريم. نعم. مرايات القران الكريم كيف ما عملت زكية. عندنا مثال نجح والحمد لله تعالى. كلامنا هذايا من صميم الواقع استاذتي لطيفه. نعم. وعندنا نماذج في تونس. انا متاكده من هذا وهذه حقيقه في مجتمعنا التونسي. عندنا نماذج لبسوا مرايات القران الكريم. نعم. وهكا تحقق الانقياد التام لله عز وجل. ربي يجزيك. نعم. كل خير استاذتي لطيفه الله. شقرون بعد إذن كلمة الختام تؤكدين طبعا على هذا المعنى أن نتخذ القرآن قائدا. نختم بكلمة وعلى إثرها إن شاء الله تعالى سنجدد الاستماع للجنريك مسلسل زكية ثم سنتوج هذا اللقاء الإيماني الجميل بالإنصات إلى سورة الفاتحة وما تيسر من سورة البقرة بصوت الشيخ القارئ أحمد الشحيمي. فلك كلمة الختام أستاذة لطيفة شقرون تفضلي.
1: شكرا. القرآن يمنحنا الاستعلاء على الواقع. وقت باش تلبس المرايات الربانية راك باش تولي تغزر بطريقة أخرى. باش تولي أسعد. باش تولي إلى الله أقرب. باش تولي عندك الحكمة. باش تولي تعرف تحل مشاكلك. نح علينا مرايات الشيطان ومرايات الهواء ومرايات الدنيا ونلبس حقيقة النظارات الربانية. بالوحي نحيا وبالوحي ننظر وبالوحي نتفاعل مع الواقع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ماهر في الأرض وفي السماء، تعده وتقدمه مليكة جسام الشريف.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، جوص في سماحة الإسلام، توقا إلى حلاوة الإيمان.

0: من مشكات الزيتونة.
1: من مشكات الزيتونة.
0: من مشكات الزيتونة.
2: أرافقكم أحبتي في الله تعالى من القلب إلى القلب في هذا الموعد الصيفي في برنامج يرفع لواء المهارة في الأرض طوقا إلى الفوز بجنة الرحمن. فمرحبا بكل مستمعين الأعزاء من تونس وخارج حدود هذا الوطن الحبيب. هذا وصوتنا إليكم عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الإذاعة التونسية ومن الجمهورية التونسية. وتتواصل فقرات البناء أحبتي في الله. هيا مع بعضنا نلبس النظارات الإيمانية عسى أن تكون الرؤية واضحة بإذن الله تعالى في فصل الصيف إن شاء الله، ليكون بإذن الله تعالى فصلا طيبا نؤسس فيه خيرا، نؤسس فيه فكرة إيمانية جميلة، وكان هذا ديدن علمائنا الأجلاء. لذلك سأواصل مع الماهر بإذن الله تعالى بتراجم أعلام الزيتونة الأستاذ الماهر الأستاذ محمد أيمن القربي. أحييكم في هذا الموعد الصيفي جديد، يا مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحية قلبية موصولة لك أستاذة مليكة ولكل من يسمعنا ويصيل صوتنا عبر أثير إذاعتنا الغراء إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
2: بارك الله فيكم، أشكركم من القلب سيد محمد أيمن القربي. إذن هذه فقرتنا والحمد لله تعالى في البرمجة الصيفية حاضرة، والحمد لله لا نستغني عن مشكاتنا ففيها كل الخير والحمد لله تعالى. لذلك سنواصل معكم هذه الرحلة الإيمانية المتميزة مع أستاذي المهتم بتراجم أعلام الزيتون الأستاذ محمد أيمن القربي، لننهل من خير هذه المشكات. أستاذ محمد،
3: بسم الله الرحمن الرحيم، بارك الله فيكم أستاذة مليكة، وفتح عليك بفتوح العارفين العاملين.
2: أمين. اللهم أمين.
3: نفتتح على بركة الله تعالى هذه الحلقة الجديدة من فقرة من مشكات الزيتونة ضمن برمجتنا الصيفية في توقيتها الجديد، لنغوص في موضوع يكتسي أهمية بالغة ويستوجب منا كل الاهتمام.
2: نعم.
3: وهو موضوع تعليم القرآن الكريم للناشئة ولأطفالنا ولأبنائنا ولإخواننا.
2: نعم.
3: لا سيما في هذا الوقت الذي يفرغ فيه الأبناء من مشاغلهم الدراسية في العطلة الصيفية. وإيمانا منا، وكما تفضلت في أول حديثك في البرنامج، نحن نؤسس لقانون ثقافي.
2: نعم.
3: ولرؤية زيتونية أصيلة لا تزال نبراسا يضيء لنا الطريق في كيفية التعامل مع الأجيال الجديدة.
2: نعم.
3: والقرآن الكريم هو الملاذ الآمن والمنهل الذي لا ينضب والسند الذي لا يميل. لذلك نريد أن نصنع جيلا يحمل الأمانة بوعي وفطنة في زمن تلاطمت فيه الأمواج. والبداية سيدتي مليكة بالشيخ المفتي محمد العزيز جعي طيب الله ثراه في مقال له بالمجلة الزيتونية اخترنا منه مقتطفا يقول فيه: أيها الآباء الكرام، يا صناع الأجيال، قد أقبل الصيف بأوقاته وأرخى الفراغ ظلاله بساعاته، فلا تتركوا أبناءكم عرضة لضياع الشوارع ولا تجعلوهم فريسة للمفاسد والمطامع. وكأن الشيخ أستاذ مليك يعيش بين ظهرانينا في 2026.
2: سبحان الله. والله
3: بل خذوا بأيديهم إلى ميادين الخير والمنافع، وكما تحرصون على ارتياد أماكن الترفيه واللعب فاحرصوا على اصطحابهم لمجالس القرآن ومكارم الأدب. فالقرآن لأبنائكم هو الحصن المتين والدواء المعين والنور المبين، به تشفى الصدور من الأسقام وتنجلي عن البصائر غياهب الظلام، مصداقا لقوله جل في علاه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. لا تبخلوا على الأبناء بهذا الزاد، فإنه خير عتاد ليوم التناد. تذكروا أن فلذات الأكباد أمانة في الأعناق ومسؤولية يوم التلاق، وهم غدا أمام الله محاسبوكم، وإن قصرتم في تربيتهم فهم مطالبوكم. ألم يقرأ أسماعكم نداء الحق جل في علاه الذي يهز الوجدان: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. تكون على تعليمهم القرآن أشد حرصا، ولغرس الإيمان فيهم أقوى عزما. فإن آيات الرحمن نجاة من الفتن والمحن، ما ظهر منها وما بطن، وهي درعهم الواقي في هذا الزمن. فاجعلوا صيفهم بالقرآن عامرا، وبذكر الله زاهرا، وبمجالسة أهل الصلاح حافلا، ليكون لكم في الدنيا قرة عين وأجرا، وعند الله يوم القيامة ذخرا. والله إن هذه الكلمات سيدتي مليكة للشيخ المفتي محمد العزيز جعي تكتب بماء العين،
2: صحيح،
3: تكتب بماء الذهب. لكل جمعية ولكل فرع محلي لابد أن يكتب هذه الكلمات في دوراته الصيفية لشيخنا العلامة المفتي الأول بعد الاستقلال سيدي محمد العزيز جعيد، لأنها كلمات تهز الوجدان،
2: نعم،
3: وتحفز وتشجع من يسمعها.
2: صحيح.
3: ومن سيدي محمد العزيز جعيد إلى المفتي الثالث بعد الاستقلال سيدي محمد الهادي بالقاضي، الذي تولى هذا المنصب من 1970 إلى سنة 1976، يقول في هذه السياقات:
2: نعم،
3: إن تربية الأبناء على مائدة القرآن هي أعظم استثمار يضعه الآباء في نفوس فلذات أكبادهم.
2: نعم.
3: ولا يتصور في ميزان العقل السليم أن كلام رب العالمين الذي نزل بلسان عربي مبين يمكن أن يكون عائقا أمام التحصيل العلمي أو مانعا أمام التفوق الدنيوي.
2: نعم.
3: بل على العكس تماما، فالقرآن يفتح مغالق الفهم ويصل الملكات اللغوية ويورث فصاحة اللسان وقوة البيان وينشط الذاكرة بآياته المحكمات. احنا عندنا مشكلة عند بعض الأولياء للأسف أستاذة مليكة، إنه لما تقرب الامتحانات في وسط العام يكون يبعثوا للفرع المحلي وللجمعية باش يتعلم القرآن، يقولوا الآن فترة الامتحانات، وكأنه القرآن في ذهنية بعض الناس هو معطل.
2: نعم.
3: القرآن مشجع ومحفز، والدليل هناك دليل واقعي، إنه أبنائنا وإخوتنا اللي في البكالوريا وفي غير البكالوريا وتقام حاملين لكتاب الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، معدلاته من أقوى المعدلات.
2: نعم.
3: ولمست هذا الأمر في المباشر من بعض أبنائنا، يقول لك هو الموضع الفلاني في رأس الحزب الفلاني وما إلى ذلك. يقول له سيدي وقداش تقعد تراجع؟ يقول لي ساعة وساعتين. يقول له مال المعدل ما هوش هو؟ يقول لي لا، معدلي 16 و17 و18
2: ما شاء الله. نعم.
3: وبالتالي راهو يا أحبابنا الكرام، لابد انه مساله انه القران يعطل ونمنعه باش يمشي لانه عنده بيوتيوت في البقعه الفلانيه، لابد من تقسيم الادوار.
2: صحيح.
3: وان نجعل القران الكريم بوصله لابنائنا. علاش نقول الحديث هذا سيدتي مليكه؟ لانه الناس تعرف الان انه الشارع يخوف.
2: نعم.
3: وانه الشارع فيه يعني امور كبيره، والناس تعرف انه الشارع اليوم للاسف الشديد دخلنا في المتاهات والانحرافات والمنزلقات. باش نحصنوا أبنائنا، نحصنوهم بالقرآن.
2: نعم.
3: الكريم، كتاب القيم والأخلاق بامتياز.
2: نعم سيدي.
3: وهذه هي الرسالة اللي جايين نقولوا فيها اليوم. مانيش نقولوا كلام كبير، راهو فرصة الآن الصيف كيما تهزوا للبحر، كيما تهزوا يعني المدينة الألعاب، كيما تهزوا للبقعة الفلانية، لابد أنك تخصص له على الأقل ساعة أو ساعتين لتعلمي وحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى.
2: نعم، هي فرصة كما ذكرت. نعم
3: نعم. وهذا سيدي محمد الشاذلي بالقاضي يقول في آخر ما قاله: والحكمة من ثمار القرآن التي تعين صاحبها على فهم نواميس الحياة وعلوم العصر. شوف الكلمة.
2: أي.
3: فاجعلوا أبناءكم في رحاب الذكر الحكيم ينهلون من معينه الذي لا ينضب، واعلموا أنهم بمدارسة الكتاب الكريم يحرزون قصب السبق في الدنيا والآخرة، فهو الحصن الذي لا تضاهيه حصون، وهو الزاد الذي لا يمله مسافر في دروب المعرفة. فما خاب من جعل القرآن رفيقا لولده، ولا ضل من سلك بفلدة كبده طريق النور والهدى.
2: نعم.
3: الكلام هذا تقال عام 38 من طرف سيدي محمد الشاذلي، محمد الهادي بالقاضي، المفتي الثالث للجمهورية.
2: وما أحوجنا إليه في زمننا هذا.
3: وخلاصة القول سيدتي مليكة حتى لا نطيل، لنجعل القرآن الكريم كما قلنا بوصلة لأبنائنا، فهو مفتاح تميزهم في الدنيا، وهو العاصم من المتاهات، وهو تاج الوقار في الآخرة. اصطحبوهم إلى فضاءات ومؤسسات تعلم القرآن في هذه العطلة، فهناك يصان الجيل ويحفظ الأثر. والله سبحانه وتعالى يقول لنا في آية كريمة: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم.
2: الحمد لله رب العالمين على نعمة القرآن، صدق الله العظيم. جزاكم الله خير أستاذ محمد أيمن القربي على هذه السطور التي بها طبعا نفتتح هذا الموسم الصيفي لمشكاتنا الزيتونية. ما أحوجنا طبعا إلى مثل هذه السطور حتى تكون واقعا بإذن الله. وطبعا أحمد الله تعالى حمدا كثيرا على يعني والحمد لله على مدرسنا القرآنية لأبوابها مفتوحة، والحمد لله تعالى في جوان وجويليا لأطفالنا بإذن الله تعالى. إذن علينا أن نأخذ هذه السطور بقوة وأن نعض عليها بالنواجذ، ولنجعل صيف أبنائنا بالقرآن عامرا كما ذكر الشيخ محمد عزيز جعيت رحمه الله تعالى. إذن أستاذ محمد أيمن القربي، تتزين مشكاتنا الزيتونية بحلة صيفية، والحمد لله، عسى أن يكون لهذه الحلة الأثر المحمودة والواقع الجميل على أرض الواقع. وسنربط الماضي بالحاضر، وسيكون بيننا بعد قليل صوت طيب طبعا لأستاذ كريم وهو إمام خطيب بجامعة إبراهيم الخليل بالشابة، وأستاذ التفكير الإسلامي ومدرس قرآن كذلك، سيمتن هذه المعاني من باب تحقيق الوصال بين الماضي والحاضر. أستاذ محمد أيمن القربي،
3: هذا هو أستاذ مليكة. نعم. نحن لا نتحدث عن ماض تليه. صحيح. نعم. وإنما نريد أن ننزل هذا الماضي كما نقول في كل مرة إلى حاضرنا وإلى أجيالنا الجديدة، حتى نستمد ذلك القانون الثقافي الذي تحدثت عنه أستاذ مليكة. صحيح. وحتى نستمد تلك النورانيات وتلك الأمجاد لننزلها، لا لنبكي على الأطلال أو نقول سيدي. كنا وكنا، وإنما لابد أن ننزله على أرض الواقع وأن نربط هذا بذاك
2: بإذن الله تعالى. نرجو من الله عز وجل كل التوفيق والسداد من باب تحقيق الوصال المحمود بين ماضينا الجميل وحاضرنا بإذن الله تعالى. ومعنا الشيخ الأستاذ أيمن إبراهيم الإمام الخطيب بجامعة إبراهيم الخليل بالشبة، وأستاذ التفكير الإسلامي وكذلك ومدرس قرآن. إذا نرحب بكم بالسلام والرحمة والبركات، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أستاذ أيمن أهلا وسهلا.
4: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مساء النور أستاذ مليكة وسيدي أيمن، وتحية عابرة لكل مستمعي إذاعة زيتون الأصاب.
2: بارك الله فيك سيدي الكريم، سعداء جدا بسماع صوتكم في أول لقاء في هذا الموعد الصيفي أستاذ أيمن إبراهيم. وحضرتك كذلك كنت معنا في مشكاتنا الزيتونية في موسم فارط، والحمد لله اليوم نتمم هذه الرسالة الزيتونية لما فيها من نفع لما فيها من فائدة. ونحن رجاؤنا في هذا البرنامج ماهر في الأرض وفي السماء أن نغرس بذور المهارة في نفوس أطفالنا، خاصة فيما يتعلق بالقرآن الكريم. وطبعا نريد أن لنا هذه الجملة من جديد بإمضاء الشيخ عبد العزيز جعيت رحمه الله: فلنجعل صيف أطفالنا بالقرآن الكريم عامرا. وطبعا حضرتك مؤمن طبعا بمعاني هذه الجملة شيخ أيمن إبراهيم.
4: اي نعم، حناني الصيف بالنسبة لي ومصور برشا أيام كيفي زادة يعتبر عرس قرآني ومحفل كثير برشا نتنوه بالثقة والدرج، وقتاش أطفالنا وشبابنا ياخذوا في الوقت بتاع الراحة الصيفي باش يملؤوه بكلام ربي سبحانه وتعالى من خلال الدورات الصيفية لحفظ القرآن، الكتاب الصيفي، الأنشطة هذه كل اللي وقتها الحقيقة في الصيف. وربي يوفقنا إن شاء الله جميعا.
2: اللهم أمين رب العالمين. قديش عجبتني عبارتك أستاذ محمد أيمن، أنت معانا أكيد ونحب هذا الحوار ثلاثي تحقيقا طبعا لهذه الجمالية القرآنية إن شاء الله تتحقق في مسامع يعني مستمعين صغارا كبارا. الشيخ أيمن إبراهيم اعتبر الصيف عرس قرآني. أستاذ محمد أيمن، أستاذ محمد أيمن لازال معنا؟ أستاذ محمد أيمن القربي لا زال معنا. نعم. إذن نعم. هو عرس قرآني أكيد، لازم الأجواء هذه الاحتفالية والفرح بالقرآن نعيشه في الصيف.
3: هو بداية اسمح لي أستاذ مليكة أن أرحب بفضيلة الشيخ أخي الحبيب أيمن إبراهيم وهو رجل نذر نفيس جهده ووقته في سبيل تعليم القرآن وتحفيظه في مدينة الشابة.
2: ما شاء الله.
3: نعم، باذلا في ذلك عطاء سخيا وهمة عالية. ولما تفضل بكلمة عرس قرآني، نعم هو عرس قرآني بامتياز.
2: نعم.
3: وهي فرصة ثمينة لننهل من معين تجربته الرائدة، ولنحيي في نفوسنا وفي نفوس الجميع عزيمة المضي قدما في هذا المضمار، وأن نحفز أبناءنا وأن نحفز الآباء والأمهات ليشاركوا في هذا العرس القرآني وفي هذا القانون الثقافي. ما شاء الله، الأستاذ أيمن استعمل عبارة والأستاذ مليك استعمل عبارة، وها نحن يعني نشيد بهذه العبارات ونضعها في مضمارها حتى نحقق المقصد من هذه الحلقة الأولى من مشكاتنا الزيتونية، هو التشجيع والتحفيز من باب الأجر والثواب.
2: نعم.
3: أكثر منك أستاذ مليك.
2: نعم.
3: البولم لازم يحطوا في بالهم، جميل جدا ومطالبون إنه يكون ولدي طبيب ولا ولدي مهندس ولا ولدي معلم ولا ولدي أستاذ، وليكون معناها في خدمة ما شاء الله. ولكن مع الخدمة هذه نحبه يكون عايش القرآن
2: طبعا،
3: معاني القرآن، مقاصد القرآن، حتى كي تكبر بي الدنيا نهار آخر نقاه بار بي.
2: صحيح.
3: وبار بي من خلال خلفية القرآن الكريم وقيم القرآن
2: طبعًا.
3: وأخلاق القرآن
2: طبعا سيدي،
3: ما حشتيش به يكون طبيب وبعيد على القرآن ويعاملني معاملة خايفة، ما حشتيش به يكون كذا، لا، حاجتي به يكون في أعلى مراتب الدنيا، ولكنه بالتوازي يكون فاهما واعيا متعلقا برحاب القرآن الكريم.
2: نعم، بارك الله فيكم، ونرجو أن نكون طبعا جميعنا محققون لهذه الفكرة بإذن الله تعالى في نفوس أطفالنا. إذن سيدي أيمن براهم في هذا المقام، وحضرتك حريص طبعا على أن يكون كل طفل مشروع، يعني بإذن الله مشروع قرآني بامتياز يحمل هذه القيم وهذه الأخلاق. رسالتكم شيخ أيمن براهم تحرص على أن تبلغها لكل من يستمع إلينا.
4: لاحظ كل طيف أن الأولياء يكونوا حريصين أشد الحرص على اصطحاب أولادهم في حلقات القرآن، لأنه كما نعرف راو الصيف في غياب التخطيط راو خير برشا، فما فراغ قاتل، فما شاشات وتلتهم في عقول خيراتنا، فما عزلة رقمية قاعدة تدمر في الهوية، فما انفلات قاعد يهدد في مبادئ والأخلاق. فلاحظ أن الأولياء حامين الهم في هذا، أنهم يحبوا يحفظوا خيراتهم القرآن، والحمد لله في الدورات الصيفية مئات التلامذة يجيوا للمساجد وللجمعيات القرآنية والفروع المحلية متاع الرابطة الوطنية للقرآن الكريم، وتزدان بهم هذه المجالس، وأبنائنا اللي يشاركوا معنا في الدورات الصيفية الحمد لله قاعدين يتميزوا في قرايتهم، قاعدين ندخل القسم الأقسام متاع الدورة الصيفية، أكثريتهم اللي يجي الأول في قسمه اللي يجي الثاني في قسمه، علاش؟ لأنه القرآن قاعد يغرس فيهم حب العلم، ويغرس فيهم الجلد والصبر على طلب العلم والأخلاق والتربية مع والديهم ومعلميهم، فهذا الكل قاعد يأثر إيجابيا على نفسيتهم. معناش أيامات احتفلنا بنجاح زوز بنيات يقرأوا عنا في الدورات الصيفية كل عام، ويقرأوا عنا حتى على السائر العام، واحدة منهم جاب 18 معدل بكالوريا رياضيات بارك الله، والأخرى جاب قريب 19 أيضا في بكالوريا رياضيات ما شاء الله عليهم. هذه معناها كنا منذ زاد أيام قبل احتفلنا بتخرج طبيب زاد قرا عنا في الدورات الصيفية في تحفيظ القرآن الكريم، فما شاء الله معناها الجهود هذه في مدينة الشابة، معناها خلي في برشا مدن أخرى.
2: نعم.
4: معناها ثم إنجازات كبيرة قاعدة تحصل، والسبب متاعها الحقيقة هو الدورات الصيفية. أنا نقول لخياني القائمين على هالدورات الكل ربي يبارك فيهم، رأوا موسم الدورات الصيفية راه موسم مهم برشا باش نحن نكتشفوا البراعة متاع الصغيرات مهارة، وتو الحمد لله راه ما عادش تلقين تقليدي في القرآن، ولا ثم نوادي ثقافية، ولا ثم منافسات، ولا ثم أنشطة أخرى قاعدة تثقل في مواهب صغيراتنا وتنمي فيهم البراعات اللي فيهم. هي فرصة الدورة الصيفية باش الإنسان يلقى صحبة صالحة، باش الإنسان يلقى معاه ناس تاخو بيديه للطمأنينة والراحة والسكينة، فبرشة أبعاد يستفيد.
2: نعم.
4: الإنسان من خلال الدورة الصيفية هذه، منها أنه الإنسان يتعلم الصبر، يتعلم المشاركة الغير، ويتعلم محبة القرآن. أنا ما نتخيلش أنه إنسان يقرأ قوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا 20 و30 مرة ويحفظها ويتدبرها، وبعدين يعامل والديه بالخايف. التكرار متاع الكلمات النورانية هذيك والآيات القرآنية هذيك تزرع في قلبه معناها وخلي الضمير متاعه دائما حي. فبالتالي نوصي هذه ربما نصيحة لخياني وزملائي اللي قاعدين ينشطوا في الدورة الصيفية ربي يبارك لهم، أنه نختاروا ديما صور تكون فيها معاني متاع أخلاق ومبادئ وقيم تغذي صغيراتنا. بالحق أنا نقول راهو موسم الصيف بالنسبة لي نستناه بدقيقة والدرج، ولاحظت أنه حتى الأولياء ولاو هكذا
2: صحيح معنا. الحمد لله
4: من قبل ما يبداو يعديو في الامتحانات هما يبداو يسألوا وقتاش نصيد ولدي
2: الحمد لله
4: وقتاش نقراو، فمعناها الحمد لله. وهذه الحقيقة في جينات التونس، لأنه يعني كي نرجعوا تاريخنا وكما كان يقول سيدي محمد أيمن راهو تتاتيب في القيروان وتتاتيب في الزيتونة
2: صحيح.
4: وسيدي ابن أبي زيد القيرواني في مقدمة الرسالة كيف يقول: وكذلك عليهم أن يتعلموا ما فرض الله على العباد من قول وفعل قبل بلوغهم.
2: نعم.
4: يأتي عليهم البلوغ وقد تمكن ذلك من قلوبي وأنس فيما يعملون به من ذلك جوارحهم.
2: نعم.
4: وسيدي الإمام بن صحنون في كتاب أداب المعلمين وأداب الكتاب والمعلم المتعلم حقيقة في جينات تونس حب الكتاب، والكتاب هو
2: جيد.
4: من أصالتنا ومن جيناتنا. ربي يبارك في
2: صغيراتنا. أمين إن شاء الله. أمين أمين. ربي يبارك لنا فيكم شيخ أيمن إبراهيم، بارك الله فيك على هذه الرسالة الجميلة. إن شاء الله ربي توصل قلوب تونس الكل إن شاء الله تعالى تحقيقا لها ولثمراتها الطيبة على أرض تونس. نشكركم من القلب، جزاكم الله خيرا، والشكر موصول الأستاذ محمد أيمن القربي، وبإذن الله تعالى تتواصل هذه النفحات الإيمانية من خلال مشكاتنا الزيتونية.

0: ماهر في الأرض وفي السماء، تؤده وتقدمه مليكة جسام الشريف.
1: إلى القلب. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. جوص في سماحة الإسلام. توقا إلى حلاوة الإيمان. أحييكم من جديد أحبتي في الله تعالى، لنتمم بإذن الله تعالى مع رحلة المهارة عبر إثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الإذاعة التونسية. هذا وصلتنا إليكم أحبتي في الله تعالى، وها نحن نواصل مع هذه الدقائق التي تمر سريعا، ودخلنا والحمد لله تعالى في الساعة الثانية. إذن في هذا التوقيت بإذن الله تعالى سنتمم مع هذا المشروع الإيماني لنبني إن شاء الله بإذن الله تعالى يعني أفكارا سليمة، أفكارا سديدة نعمر بها أوقاتنا في هذه العطلة الصيفية. ومن باب الاستمساك بهذا الحبل الجميل، بداية مع فقرة زكية وصولا إلى مشكتنا الزيتونية، وبإذن الله تعالى سنصل إن شاء الله مع أستاذتي العزيزة الأستاذة سونيا النفزي، وهي أستاذة لغة إنجليزية ومربية كذلك واستشارية تربوية. سعيدة جدا جدا جدا بلقائها، بحضورها في استوديو إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، لنعلن كما ذكرت لكم في أول هذا اللقاء على دورة تدريبية إذاعية فيها بإذن الله تعالى خير كثير دنيا وآخرة. أستاذتي العزيزة، شرفتني بحضورك في استوديو إذاعة الزيتونة، مرحبا بك، لنرفع راية المهارة على أرض تونس. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أنا سعيدة جدا جدا بهذا اللقاء، شكرا على الدعوة، شكرا على المشروع الإيماني العظيم اللي تقدمه الحصة هذه، شيء يثلج الصدر. وسعيدة أن نكون يعني طرف فيه، وإن شاء الله ربي يتقبل منا هذا العمل في موازين حسناتنا، وينفع به شعبنا وأمتنا، وينفعنا أحنا زادة في الدنيا والآخرة يا رب.
1: أمين أمين، هذا رجاؤنا من ربي العالمين، وهذا هو ديداننا عبر مصدح إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. طبعا مصدح يبني فينا الخير، وسنعلنها بمعيتك أستاذة سونيا النفزي. نعم. دورة تدريبية إذاعية. نعم. عبر. نعم. هذا المصدح في برنامج ماهر في الأرض في السماء تحت إشرافك أستاذة سونيا النفزي، وأنا مرحبا. سعيدة طبعا بهذا الأمر. بداية نحب نفسر الفكرة. نعم. نحبها تقرب أكثر لأذهان المستمعين، ونحن بإذن الله تعالى نفتح باب التواصل معكم على الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. أي سؤال طبعا مرحبا به، لكن البداية خلينا نفهم الفكرة، شنية هالدورة التدريبية، شنية فكرتها، شنو هو. نعم. الأهداف متاحة، شنو رسالتها، كل هذا نتبينه معك في نصف ساعة هذية. وطبعا نجدد شكري ليك على قبول الدعوة.
2: شكرا جزيلا،
1: ما شاء الله عليك حضرتك يعني في هذا المقام يعني
2: يعيشك. طيب احنا وقت نقول دورة تدريبية، ما معنى كلمة دورة تدريبية؟ هي عبارة عن تصحيح مفاهيم. نعم. أو إعطاء مفاهيم جديدة، أو تغيير مفاهيم خاطئة، إن نعدلوها، إن نفهموا أكثر على شنو نحكيه، ونفهموه من منظور جديد أو من منظور أعمق، أو نغيروا المنظور متاعنا تجاهه. وأيضا دورة تدريبية معناها إكساب مهارة، فما معلومة وفما مهارة، والمهارة بعد ما نكتسبوها الأهم أنها تتحول للسلوك، تتحول للتطبيق. فالدورة التدريبية باختصار هي معلومة ومهارة تتحول إلى سلوك، يعني المعلومة والمهارة هذوكم تولي سلوك نفعلوه في حياتنا، وتولي ممارسة وعادة يومية. احنا اليوم مشروعنا هو تحت اسم
1: قارئ
2: ماهر. نعم. في كل بيت.
1: نعم.
2: طيب منذ سنة تقريبا كانت فكرة قارئ في كل بيت كمبادرة يعني فردية، ومع مجموعة من المربين الأصدقاء، أنه كم ما أحوجنا اليوم وفي كل زمان الحقيقة، إلى أنه يعني يكون فما نسبة من الأفراد تكون حاملة لمشعل القراءة، تكون هي قارئة. وما أحوجنا لأن يكون هناك قارئ في كل بيت، لأن القارئ ما معنى قارئ؟ الإنسان القارئ لو كان في كل أسرة فما إنسان قارئ. القراءة مرتبطة بالوعي، مرتبطة بالفهم، مرتبطة بكل ما هو نوراني كما تتحدثين. نعم. مرتبطة بالحكمة، مرتبطة بالتعقل، بالموضوعية. جميل. بالحلول، يعني هذا الإنسان القارئ هو قائد في أسرته، هو القائد الذي يعني كمرجع، هو مرجع للأسرة، وهو حلال المشكلات، وهو الذي يستطيع أن يرى الأمور من زوايا متعددة. لو يكون على الأقل فرد واحد في الأسرة بهذه الصفات وبهذه المعاني، فكم سيكون يعني فضل عظيم من الله عز وجل على كل الأسر. فكرة قارئ في كل بيت أو القراءة، هات نشوف القراءة مليكة، يعني هل لهذه الدرجة لها أهمية في حياتنا؟ يعني الكل كثيرا ما نتحدث عن القراءة يعني في البلاتوهات وأيضا في المدارس وكذا، ولكن إلى اليوم القراءة للأسف لم تصبح في شعوبنا العربية الإسلامية. يمكن أن نتحدث عن نسبة كبيرة من الناس تقرأ، وهذه عادة يومية في حياتها. القراءة هي قيمة عظيمة وهي فعل عظيم بأدلة يعني كثيرة.
1: صحيح.
2: نبدأ بالدليل القرآني يعني وكلام رب العالمين عز وجل، والكل يعرف أن أول كلمة نزلت في الوحي العظيم هي كلمة اقرأ.
1: نعم.
2: وربي سبحانه لا يوجهنا لأمر أو ينهانا عن أمر إلا وفيه مصلحتنا الدنيوية حتى قبل الآخرة يعني. والدليل أنه اليوم يعني العلماء يستنبطون يعني لكل ما هو مثال خاص بالأكل، خاص بالنوم، خاص ب يعني عادات الإنسان أيضا. وقت اللي نشوف آيات تتحدث عنها في القرآن الكريم وتقع دراستها يقع إثباتها علميا، علميا هي اليوم تثبت. فربي سبحانه لما أمر بالقراءة في قوله سبحانه اقرأ كأول يعني كلمة نزلت في الوحي، فهذا لا ما يلزمناش ناخذوه كحاجة عابرة.
1: صحيح.
2: يعني كآية يعني نمر عليها مرور الكرام. يعني أكيد ولا بد أنه لها فوائد عظيمة جدا كما قلنا ديما دنيا وآخرة، وفيها مصلحة الإنسان. واليوم يعني اليوم يعني نحن في هذا العالم المتغير المتسارع نسق الحياة اللي أصبح فعليا يعني يسبب عديد المشكلات النفسية للإنسان.
1: صحيح.
2: فما أحوجه لعادات يعني تحفظ له ذهنه، نفسيته، قلبه، سلامه الداخلي، علاقاته يعني تكون في هدوء وكذا. ففعل القراءة يحقق هذا يعني للكبار وللصغار.
1: نعم.
2: يعني هذا دليل أول من القرآن.
1: يعني كانك تقول لنا أستاذة سونيا بعد إذنك القراءة.
2: نعم.
1: حماية، كانت حققت.
2: نعم.
1: فينا القراءة بهذه الرؤية السليمة.
2: نعم.
1: فبالتالي سأحمي نفسي.
2: أكيد.
1: يعني من يعني من يعني من من كل شيء يضر.
2: نعم.
1: باش يضرني.
2: يعني دراسات عديدة وللأسف أغلبها غربي يعني غربية أقيمت عن فوائد القراءة. اليوم الناس للأسف الأولياء يربطوا ديما القراءة بالتحصيل الدراسي، نحب ولدي تغرم بالمطالعة باش يكون قراي ويتحصل على المعدلات. هذا من التحصيل الحاصل يعني أنه الطفل وقت تكون عنده عادة القراءة الطبيعي والنتيجة الطبيعية هي أنه في الدراسة سيتحسن وسيتميز. ولكن أنا أقول أنه التحصيل الدراسي هو أقل الفوائد يعني آخر الفوائد، لأن هناك فوائد أكبر وأعمق.
1: نعم.
2: اليوم احنا نحكيه على عصر التكنولوجيا، عصر الإدمان الرقمي اللي صارت للحقيقة معناها حاجة مقلقة للكبار والصغار. فما الذي سيحفظ لنا يعني هذه الذاكرة وهذا الذهن وهذه القدرات والملكات اللي يعني احنا سعينا ان نكسبوها لأبنائنا، ولكن بفعل الواقع اللي نعيشوه اليوم والمتغيرات اللي فيه وهذا البعد التكنولوجي، هي قاعدة الملكات هذه تتأثر وتتأثر تأثر شديد جدا. اليوم المربين والمعلمين يحكيوا لك على قلة تركيز.
1: نعم.
2: على قلة صبر في القسم.
1: صحيح.
2: على التعلم، على يعني عدم القدرة على استرجاع المعلومة نحفظوها ومن بعد في ساعة ننساوها، على العصبية، على عديد السلوكيات.
1: صحيح.
2: اللي ولات معناتها يعني معروفة لدى الأبناء ومعروفة لدى المراهقين وحتى الكبار. ما الذي سيحفظ لنا هذا الإنسان كروح وكنفس وكيعني عقل يتحرك؟ ستحفظه عادات من بينها القراءة.
1: جميل.
2: عادات كثيرة ولكن من بينها القراءة. خذينا الدليل اللي من القرآن، فما دليل علمي أيضا. دليل علمي ثابت أثبته علم الأعصاب وأبحاث الدماغ، أثبتت أن الإنسان هو ما الفرق بينه وبين بقية المخلوقات. هو هذا العقل.
1: صحيح.
2: اللي ممكن نختصره في كلمة الذكاء. الإنسان كائن ذكي، كائن يحل المشكلات، كائن يبتكر ويبدع. فهذا الذكاء هو يختلف فيه الإنسان عن آخر، كل فرد يختلف فيه عن الآخر. فأقيمت أبحاث للبحث عن سر الذكاء، كيف ينمو ذكاء الإنسان، كيف ينشأ وكيف ينمو، وهل هو اكتساب أم هو فطرة يعني من الله عز وجل. وجدوا أن هناك جانب وراثي تابع الجينات وكذا، ولكن الجانب الأكبر هو مكتسب. مكتسب من المؤثرات التي يعني يتعرض لها الطفل بشكل متكرر، وأهم هذه المؤثرات هي القراءة. في دماغ الطفل عزيزتي هناك ما يسمى بالخلايا العصبية. هذه الخلايا دورها أن تتشابك فيما بينها، وكلما تشابكت كلما نمى ذكاء الطفل، كلما أصبح أذكى. من بين أكثر المؤثرات التي تؤدي إلى تشابك الخلايا العصبية هي القراءة. والقراءة لا تبدأ يعني من سن المدرسة، وعندما يعني يصبح الطفل قادر على التهجئة وكذا، ولكن يبدأ من سن مبكر جدا، وهذا ما سنتدرب عليه يعني في حصتنا إن شاء الله. دليل آخر، دليل قرآني ودليل علمي ودليل الواقع. الإخوة ربي يبارك فيهم يعني اللي كنت نستمع لهم كانوا يحكيوا على كيف أنه الحافظ للقرآن الكريم والذي يكرر الآيات يصبح متميز في دراسته. هذا أيضا يعني هو
1: هي قراءة.
2: فالقراءة يعني من بين الأشياء اللي يثبتها لنا الواقع أنه الطفل الذي ينشأ على هذا الفعل، فعل القراءة، ويتمسك به ويصبح قارئ ويتعود عليه، فهو من دون أي شك هو أكثر المتميزين في القسم.
1: جميل.
2: يعني هناك أدلة عديدة ويطول يعني الحديث فيها.
1: من واقعنا، من واقعنا المعيش. يعني أشكرك من القلب على ما تفضلتي به. بالحق اللي قلت شد انتباهي ويشد لذن، وهذا ما أريده أن يتحقق في كل من يستمع إلينا طبعا في هذا التوقيت. إذن القارئ الفاعل لفعل القراءة، لفعل اقرأ طبعا، يعني هو إنسان يعني فيه من الوعي الكثير، فيه من الفهم الكثير، فيه من الحكمة الكثير. يعني كلامك هذا يشجعنا بالحق أنه نتصالح مع هذا الأمر القرآني، مع فعل اقرأ. للأسف لم نحققه طبعا بالطريقة الصحيحة والسليمة أستاذة سونيا للأسف.
2: هو فعل متاح في أي وقت. يعني أنا ديما نقول مثل التوبة، ربي سبحانه في كل وقت يعني يقبل منا التوبة. فالقراءة يعني في أي وقت يمكن أن نبدأها، يعني مهما تأخرنا يمكن أن أبدأ اليوم. واليوم احنا الأولياء خاصة اللي يسمعوا فينا، واحنا هدفنا الأساسي هو الطفل والمراهق، ولكن من أين سندخل لهذا الطفل والمراهق؟ سندخل له من الأب والأم، وهما قبل ما يخموا ويفكروا توا قاعدين يسمعوا ويقولوا يلزمني مالا نعود ولدي على القراءة. لا، قبل ما تبدأ بولدك أنت لابد أن تبدأ، أنت كأب وأنت كأم. وهنا يعني لا علاقة لها بالمستويات العلمية والثقافية.

0: تقرأ في التربية حين يعني تتعرض لأي إشكال ستقرأ للبحث عن هذا الإشكال، بالتالي سنحصل على فوائد عديدة. وعندما تكون الأم قارئة أو الأب أيضا، فالطفل يعني تلقائيا سيقلد وسيحب يعني هذا الفعل، خاصة إذا هو رأى الشغف في هذا الفعل وقت اللي نقوم به. يعني كآباء وكأمهات يروا فينا يعني السعادة وإحنا والشغف وإحنا نقرأ، يعني باش يتعدلوا آليا. يعني التقليد هو أقوى أدوات التربية. الطفل يعني لا يستجيب لما نقول، يستجيب لما يرى فينا ومنا، ويراه يعني ونحن نفعله بحب وبشغف وبتلقائية. فاليوم لابد أني أنا كأب وكأم مهما يكون المستوى العلمي اللي عندي لابد أن أقرأ، وأقرأ في المجال الذي أنت تحب والمستوى الكتاب الذي أنت تختار. يعني نعم.
1: يعني كلامك يبعث فينا الأمل، يعني إذا ولي يسمع فينا ولم ينجح في غرس بذرة القراءة هذا الفعل يعني كما ينبغي، قادر توا يعني نقوله أحنا بإذن الله تنجم تعالج هذه الوضعية.
0: نعم، نحن علينا المحاولة. يعني إذا أبنائنا أطفال فمن السهل جدا أنه نبدأ معهم وأنه نغرمهم حتى لو هما في سن 7-8-10 سنوات،
1: وربما
0: في سن المراهقة يصبح الأمر أكثر تعقيد وأكثر صعوبة،
1: لكن ممكن.
0: ولكن ممكن ونحن نحاول. يعني نحاول بكل الطرق. يعني حتى وأبناء يعني شبان وليسوا حتى في فترة المراهقة، يعني هناك طرق نحن سنتحدث عنها في الحلقات إن شاء الله، وسنخصص كل حلقة لموضوع معين. يعني دعوة لهم إنهم يتابعونا في الفقرة هذه، لأنه باش يكون فما فوائد كبيرة، فما أشياء ربما حلول ما ينتبهوا لهاش، كيفاش باش نغرسوا باش نعاودوا نغرسوا من جديد حب القراءة لينا احنا في رواحنا وفي أبنائنا مهما كانت أعمارهم.
1: نعم، إذن هذه المبادرة بإمضاء وإشراف الأستاذة سونيا النفسي، أنا حقيقة أنا شفتها على صفحة التواصل الاجتماعي لحضرتك توا منذ عام تقريبا. نعم. مشدد انتباهي، قارئ في كل بيت. طبعا هذا المقصد إن شاء الله ربي ننجح في تحقيقه بإذن الله تعالى. اليوم بعد إذنك طبعا نعلنها. نعم. قارئ ماهر في كل بيت
0: إن شاء الله. سعادة كبيرة يعني جدا أشعر بها أنه يكون الاسم هذا في برنامج عزيز وفي إذاعة عزيزة.
1: ربي يبارك فيك وأنت عايشك. عزيزة كذلك سيدة سونيا، بالحق شرفتنا بحضورك. احنا حبينا اليوم هذا اللقاء التأسيسي لهذه الدورة التدريبية طبعا أن نقدم هذه الفكرة تكون واضحة في أذهان السيدة المستمعين، وطبعا الدعوة مفتوحة للجميع سيدة سونيا.
0: نعم.
1: من المعني بهذه الدورة التدريبية؟
0: الكل معني، الكل. يعني سواء أباء وأمهات ومعنتها مهتمين بأطفالهم أو إنهم يحبوا أطفالهم يسمعوا زيدا معنا، مرحبا. شباب وشابات يعني حتى مش متزوجين، كهول، شيوخ، يعني فعل القراءة هو فعل للجميع، يعني هو فوائده على الجميع إن شاء الله. فمش مرتبط الأمر، هو مرتبط فقط بفك الحرف. احنا نشوف اليوم حتى اللي ربي سبحانه يعني قدر إنه ما يراش يقرأ، هناك طريقة.
1: صحيح.
0: ففعل القراءة راهو فعل أكبر من كلمة اقرأ. احنا كنقولوا اقرأ ما يشلم الفراغ، مش نقرأه باش نشغلوا رواحنا ونشغلوا وقتنا وفقط نقصوا من الهاتف وإلا معناتها نتلهوا بحاجة مفيدة، لا، لأنه فعل القراءة هو في حد ذاته يعني مريح نفسانيا، منمي للخيال، منمي للزاد اللغوي، منمي للأفكار يعني والقدرة على التفكير، منمي للتركيز، منمي للذاكرة. حتى وإحنا كبار، إحنا كبار نحبوا نحميه وذاكرتنا ونحبوا. شوفوا اليوم يعني فما أمراض الشيخوخة والألزايمر والدنيا هذه الكل، فالقرآن والقراءة وكل هذا الكل يعني اليوم مثبت علميا أنه يساهم في حفظ الدماغ. فاليوم إحنا نحبوا صغيراتنا يرجعوا لك الملكات الطبيعية اللي هي المفروض تتنمى في مرحلة الطفولة. صحيح. ملكة التركيز، القدرة على التفكير، القدرة على ربط العناصر ببعضها. اليوم مؤسف جدا انه راو انه ما يسمى بالذاكرة العاملة في دماغ الطفل اللي هو يحلل بها المعطيات ويفكر بها ضعفت برشا،
1: تعطلت، معطلة نوعا ما.
0: نعم، ضعيفة مقارنة بجيلنا. يعني كم الدروس اللي يتلقاها التلميذ اليوم ودروس الخصوصية ونقارنوها احنا وبيننا وبين وبين 20 سنة الى الوراء، نلقاو اللي احنا ما كناش نقراو دروس خصوصية، كنا فقط نكتفي بساعات المدرسة، ومع ذلك يعني كنا حتى المتوسط متفوق مقارنة بما يوجد يعني اليوم. فمن هذا الباب اليوم لابد ان نعتني بالقراءة.

0: بأنها المنجية إن شاء الله لآفات هذا العصر. يعني ما نحبوش نضخموا كلمة آفة، ولكن بكل ما في التكنولوجيا اليوم من فوائد وما سهلته علينا، ولكن أيضا قاعدين نراو في برشة أثار سلبية، وقيد إن نعملوا على أنه نوعيوا أكثر الناس باش نتفاداوها وباش نقصوا من أضرارها إن شاء الله.
1: نعم بإذن الله تعالى، وهذا ما نحرص بإذن الله تعالى على الله. تبليغه هذا الوعي بفعل القراءة. إذن القراءة هي حاجة إنسانية أكيدة.
0: نعم.
1: نريد أن نتصالح معها من جديد، نريد أن يعني نطبقها من جديد، نريدها أن تكون حاضرة في حياتنا، يعني حضورا صحيحا سليما
0: أكيد.
1: وحضرتك بإذن الله تعالى باش تعاوننا إن شاء الله تعالى لتحقيق طبعا هذا الأمر كما ينبغي. إذن في الختام سيدتي سونيا، إن شاء الله ربي تكون الفكرة واضحة، وبقي نأكد على ضرورة التفاعل معنا على الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم مع أستاذتي سونيا النفزي، باش نريد أن ننجح في هذا المشروع بإذن الله تعالى.
0: وسننجح
1: إن شاء الله.
0: يعني احنا نحبهم يكونوا مستمعين أوفياء، يكونوا متأكدين إنه الحلقات إن شاء الله بشتمس يعني أسئلة أو إشكاليات هم قاعدين يلاقيوا فيها، فنحبوها حلقات عملية مش فقط تنظير، مش نقعدوا كل يوم نحكيوا على أهمية القراءة. اليوم قدمنا الموضوع، قدمنا القراءة بصفتها محلها الكلمة اللي قلتها حاجة إنسانية اليوم نحن أحوج إليها من أي وقت مضى، فعلينا أن نتدرب على إدخالها في عاداتنا اليومية شيئا فشيئا تدريجيا إلى أن تصبح عادة إن شاء الله، ونجني فوائدها الجمة وننقذ بها أنفسنا وننقذ بها أبنائنا ونرتقي بها كأمة. لأنه مؤسف اليوم وقت اللي راو اللي أعدائنا بين ظفرين هما أكثر الشعوب التي تقرأ، أكثر الشعوب التي يعني لا يغيب الكتاب عن أيدي أفرادها، فأحنا اليوم أحنا أولى من بقية الأمم أن نرفع هذه الراية وأن نتمسك بها وأن نعمل لأجلها إن شاء الله.
1: بارك الله فيك، طبعا جملة على غاية من الأهمية حمالة لمعاني، إن شاء الله ربي تخاطب وجداننا وتخاطب عقولنا بإذن الله تعالى. نحن أولى طبعا بقية الأمم كيف لا، وأول أمر قرآني هو اقرأ، لذلك نريد أن نتصالح كما أكدنا مع هذا الفعل بتحقيق القراءة الناجعة إن شاء الله تعالى. إذن هذا هو هدفنا بإذن الله من خلال هذه الدورة التدريبية التي أعلن عليها في برنامج ماهر في الأرض في السماء بإشراف الأستاذة والمربية والاستشارية التربوية الأستاذة سونيا النفزي، وهي أستاذة لغة إنجليزية.
0: نعم.
1: كذلك أسأل الله تعالى لك كل التوفيق والسداد، نفعنا الله تعالى بعلمك أستاذة سونيا. أنا سعيدة جدا بهذه التجربة اللي باش نخوضها معك بإذن الله تعالى، وطبعا باب التفاعل مفتوح لكل المستمعين كيف ما قالت أستاذة سونيا، الدعوة مفتوحة لكل الفئات العمرية.
0: نعم.
1: نساء رجالا صغارا كبارا، نشدوا الهمة.
0: نعم، وسننجح إن شاء الله.
1: إن شاء الله
0: أمة اقرأ فيك. لابد أن تقرأ.
1: صحيح.
0: إن شاء الله يعني
1: مسؤولية كبيرة.
0: نعم.
1: نعم.
0: أنا سعيدة أكثر بهذا اللقاء وبالفكرة وبالدعوة وبالمشروع، وإن شاء الله ربي يوفقنا.
1: اللهم أمين يا رب العالمين. إذن أحبتي في الله تعالى ابقوا معنا، سنتمم إن شاء الله تعالى لقاءنا في ماهر في الأرض وفي السماء. إذن موعدنا مع الأستاذة سونيا النفزي، تحب نعاود باش تحفظوا هذا الموعد، باش يكون موعد قار كل يوم خميس في تمام الساعة الثالثة على امتداد تقريبا 25 دقيقة. الأسبوع القادم باش ندخلوا في
0: الجانب العملي.
1: إن شاء الله تعالى
0: نبدأ من البداية مليكة إن شاء الله.
1: جيد. من البداية. نعم. بإذن الله ما نخافوش
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله بحول الله تعالى، المهم نتوكل على الله تعالى حق التوكل ونجدد الهمة بإذن الله.
0: نعم.
1: تعالى هكا وليست سونيا بيقي نشجع بعضنا إن شاء الله تعالى حتى نعمروا أوقاتنا في العطلة الصيفية بما يفيد وينفع، والدورة التدريبية تدوم إن شاء الله تعالى على امتداد هذه البرمجة الصيفية من اليوم إن شاء الله إلى يعني 15 مليونين متاع شهر سبتمبر، حتى نكون أخذينا وقتنا إن شاء الله.
0: أي ما شاء الله
1: بإذن الله.
0: ما شاء الله العطلة طويلة، وهذا أروع استثمار إن شاء الله.
1: هذا أروع استثمار بإذن الله تعالى نحققه عبر مصدح إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، فجزاك الله خيرا وتقبل الله منك. ابقوا معنا أحبتي في الله تعالى، ننشر أنوار القرآن الكريم وأنوار حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الإذاعة التونسية.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وبعد نبدأ على بركة الله تعالى في أول حصة لتحفيظ القرآن الكريم وتجويده وترتيله برواية قالون عن نافع. هذه بشارة طيبة إن شاء الله، وبشارة أخرى إن شاء الله نزودها لإخواني المستمعين والمستمعات إن شاء الله بعد مدة يكون يأتي واحد منهم عبر الهاتف يقول أنا حفظت من ثمرة إذاعة الزيتونة، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إن شاء الله. إذا نتابع،
1: إذا نتابع كما ذكر لكم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله تعالى. اخترت أن أعود بصوته رحمه الله عز وجل لأبلغ هذه الأمانة بإذن الله تعالى، أمانة القرآن الكريم. وقد أسس الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان حصة تعليم القرآن الكريم، وكانت البداية برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني، والحمد لله تعالى. وقد أعدنا في هذه البرمجة الصيفية برمجة هذه الحصة التعليمية تستمعون إليها كل يوم والحمد لله تعالى بين المغرب والعشاء، عسى أن نؤصل فينا هذا الخير، خير القرآن الكريم. إذا طيلة هذه البرمجة الصيفية من شهر جويليا إلى طبعا الفترة الأولى من سبتمبر بإذن الله تعالى ستتمكنون بإذنه عز وجل من حفظ وتعلم سورة الفاتحة وسورة البقرة بإذن الله تعالى. وكلكم تعلمون حرص الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان في هذا المقام، لذلك طبعا تحقيقا لمقصد إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أعدنا بثها والحمد لله تعالى، وهي حمالة لخير عميم. فبالتوفيق والسداد لكل مستمعينا، أذكركم بهذا الموعد الجلل، عسى أن تتحقق فينا القراءة السليمة للقرآن الكريم. وطبعا مع فعل القراءة أجدد شكري من القلب للأستاذة والمربية والاستشارية التربوية أستاذة اللغة الإنجليزية الأستاذة سونيا النفزي، التي شرفتنا بحضورها في أول لقاء من برنامج ماهر في الأرض وفي السماء لتعلن عن هذه الدورة التدريبية عبر هذا المصدح وفي هذا الموعد كل يوم خميس في تمام الساعة 3. سنتمكن بمعيتها من تحقيق المصالحة مع هذا الفعل القرآني، فعل اقرأ، عسى أن نعمر أوقاتنا بالقراءة السليمة وبهذا الفعل الإنساني الذي فيه خير عميم. إذن أجدد الشكر بعد إذنكم للأستاذة سونيا النفزي، ومرحبا بكم. كما ذكرت، الدعوة مفتوحة للجميع، نساء رجال كبارا صغارا، لتكونوا معنا في هذا الموعد فلتتفاعلوا معنا على الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. وتتويجا لكل ما قلناه، بداية من اسم زكية، هذا الاسم القرآني لتحقيق بإذن الله تعالى تزكية هذه النفس، ونكون أصحاب نفس زكية، نساء رجالا صغارا كبارا بإذن الله تعالى، ومع مشكتنا الزيتونية التي بلغت أمانة إعمار هذا الوقت في عطلة الصيف بالقرآن الكريم، ومع أمانة فعل اقرأ مع الأستاذة سونيا النفزي. سأتوج كل هذا مع مسابقة جميلة ومتميزة في الحقيقة، مسابقة تواكب طبعا تواكب روح العصر الذي نحن فيه. سيعلن عن تفاصيلها شيخنا وأستاذنا الكريم الشيخ زاهر معالج، وهو نائب رئيس الرابطة الوطنية للقرآن الكريم، حاضر معنا. أحييكم بالسلام والرحمة والبركات شيخ زاهر معالج، أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا أختي مليكة، تحية لك ولكل المستمعي إذاعة الزيتونة والعاملين بها.
1: الشكر لكم شيخ زاهر معالج. في الحقيقة شدتني هذه المسابقة، لأنه كيف ما قلت محتواها يواكب روح العصر الذي نحن فيه، مسابقة صناعة محتوى في الأخلاق. كل التفاصيل معكم شيخ زاهر حتى نعلنها لكل شبابنا، وبالتالي إن شاء الله ربي يعني نلقاو كل التجاوب والتفاعل الإيجابي مع هذه المسابقة. شيخ زاهر
2: بارك الله فيكم أختي مليكة، ونجدد تحياتي وشكري لإذاعة الزيتونة التي تواكب كل الأعمال والأنشطة والمسابقات التي تهم الشباب وكل الفئات الحقيقة. مسابقة صناعة محتوى في الأخلاق. الفكرة جاءت المبادرة من مركز التنوير القرآن الكريم التابع لجمعية المحافظة على القرآن الكريم والأخلاق الفاضلة بصفاقس، وهو الفرع الجهوي كذلك للرابطة الوطنية للقرآن الكريم. فقلنا كيف للشاب أن يستغل عطلته هذه العطلة، ثم 3 أشهر كيفاش نوجهه التوجيه السليم، وخاصة ونحن كلنا تقريبا نتفق على حقيقة على أخلاق ضاعت كثير منها، ضاع في مجتمعنا، بل نقول حتى على أزمة أخلاقية، والكل يقر بهذا. فقلنا لماذا لا يشتغل عليها الشباب، وخاصة تستهويه الشباب الآن هذه ما يسمى بصناعة المحتويات عبر استعمال الهاتف وعبر استعمال الصفحات وعبر الذكاء الاصطناعي. هذا الكل معناتها وسائل يستعملها الشباب، فلماذا لا يبحث؟ نطلق مبادرة للبحث لاكتشاف نموذج ما يستلهم به الشاب من خلال النموذج النبوي في الأخلاق. فكانت الدعوة للمشاركة في هذه في جائزة ثمينة الإبداع الشبابي المستلهم من النموذج النبوي، إيمانا بأن النماذج النبوية الشريفة تمثل مدرسة متكاملة في الأخلاق. احنا قلنا ثم أزمة أخلاقية، إذا شنو المرجع؟ ما هو من هو الأصل؟ هو نبينا، هو قدوتنا صلى الله عليه وسلم، لأن أدبه ربه فأحسن تأديبه، وكما مدحه ربنا سبحانه وتعالى وقال وإنك لعلى خلق عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم مدرسة متكاملة في كل الأخلاق، في الصبر، في الرحمة، في التكافل، في الصدق، في البر، في كل. فقلنا بإذن الله كيف نستلهم ويستلهم الشاب من خلال معرفة سيرة النبي، من خلال البحث في المراجع في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى بإذن الله تعالى يكتشف القيم النبوية ويحولها إلى أثر مجتمعي. نحن هذا تقريبا خلاصة المسابقة.
1: جميل.
2: والدعوة لها.
1: نعم، المقصد طبعا ممتاز شيخ زاهر معالج، يعني نريد أن نحيي فينا هذه الأخلاق المحمدية وأن يكون لها الأثر المجتمعي كما ذكرتم، وهذا هو مقصد هذه المسابقة المتميزة، يعني بإشراف مركز التنوير القرآن الكريم التابع لجمعية المحافظة على القرآن الكريم والأخلاق الفاضلة بصفاقس. وقد يعني تم فتح التسجيل في هذه المسابقة بداية من 25 جوان، ولازال متواصل اليوم 5 جويلية، يعني الفرصة لازالت متاحة بإذن الله تعالى لشبابنا شيخ زاهر.
2: بالضبط، لازالت متاحة، ويسرعوا في قبل غلق باب التسجيل. خاطر باش بالطبع يزمنا نعرف العدد نتاع المشاركين، وبعدين كيفاش ماشي نتصلوا بهم، وبعدين ماشي اختيار المواضيع، لأننا عددنا أهداف لهذه المسابقة وكذلك محاور للمشاركة. بالطبع ما نجموش نخليه باب الأخلاق مفتوح كل مرة، إن شاء الله في كل مناسبة في كل مسابقة نختار محاور اللي هو يبحث فيها. اخترنا 10 محاور للمشاركة، اخترنا بر الوالدين والعلاقات الأسرية، اخترنا احترام الجار والتعايش، علاقات الصداقة، الرحمة والتكافل، التحكم في التصرفات عند الغضب وضبط النفس، معالجة مظاهر العنف إن كان معنويا أو ماديا، الرفق واللين مع الحزم، الأمانة والصدق والتحذير من الغش، المحافظة على البيئة، أهمية الوقت وكيفية استغلاله. هذه محاور سيشارك بإذن الله فيها، ويجدونها في الرابط بإذن الله. الرابط وضعناه على ذمة الشباب، وكذلك وضعنا شروط لهذه المسابقة.
1: وما هي الشروط شيخ زاهر؟
2: نعم،
1: ما هي الشروط؟
2: شروط المشاركة ألا يتجاوز سن المترشح 25 سنة،
1: نعم،
2: بناء مواجهة للشباب للطلبة للتلاميذ الثانوي الإعدادي أن يكون الإنتاج مبتكر. يعني نحبوا ثم الجانب الابتكار في الإنتاج.
1: نعم.
2: ليش إنتاج يقلد ولا معناته قد أو يوقع استعماله وقد وقع إنتاجه سابقا، يشترط أن يكون المشارك منخرطا بجمعية المحافظة على القرآن الكريم والأخلاق الفاضلة. هذا ضرورة الانخراط حتى اللي ما عندوش ويسجل يجي يتصل بأي فرع من فروع الجمعية وينخرط بالجمعية.
1: ممتاز. وهكذا يتظن انخراطه في الجمعية شيخ زهر
2: تجيب للشروط.
1: أي.
2: كذلك يعفى من المشاركة كل من اقترف خطأ فادحا يخل بالقانون الأساسي للجمعية وبنظامها الداخلي. كذلك حتى ما يوقعش بالطبع استغلال الذكاء الاصطناعي كما هو، وحتى نخرج من تشابه أعمال هي نفسها تأتينا. إذا قلنا أعمال متشابهة كان في كل شيء تقريبا نسبة التشابه تكون فوق 80%، فهذه تخرج من أعمال السباق أو من مجال التسابق.
1: نعم.
2: هذه تقريبا شروط المشاركة.
1: نعم بارك الله فيكم شيخ زاهر. يعني صدقا يعني أعرف جمعية المحافظة على القرآن الكريم والأخلاق الفاضلة بصفاقس يعني منذ سنوات وسنوات، وهي والحمد لله تعالى طبعا ساعية في هذا الباب الجليل. وبالحق يسعدنا اليوم أنه نعبر على هذا المقصد الأخلاقي من خلال يعني استثمار هذه الوسائل الحديثة شيخ زاهر. يعني الأمر ما هوش فقط يتعلق مثلا بدروس تتعلق بالقرآن الكريم بأخلاق القرآن، وإنما لا جميل أن نستقطب اهتمام يعني شبابنا وأطفالنا من خلال استثمار هذه الوسائل الحديثة، وبالتالي يعني تترجم إلى أعمال في هذا الباب.
2: أهداف للمسابقة نحبه الغاية بالطبع، ليس الغاية في المسابقة في حد ذاتها، ولكن نحب نصل إلى أهداف.
1: نعم.
2: إلى أولا أن يتعرف المشارك على القيم والسلوكيات النبوية في الحياة اليومية. هذا نحبه يتعرف على سيرة النبي، نحبه وهذا بالطبع سيدفعه إلى محبة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم.
2: نعم. عندما يعرف نبيه سيحب نبيه، وعندما يحب نبيه سيقتدي بنبيه، وعندما يقتدي بنبيه سيحاول أن يضع أثرا في مجتمعه. هذه علاقة حلقات متماسكة بإذن الله، كيف بالطبع نجسم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وتتنزل في مجتمعنا، تحويل القيم إلى ممارسات.
1: نعم.
2: وسلوكيات اجتماعية إيجابية بإذن الله. هذا تشجيع. كذلك نريد أن نشجع الشباب على الابتكار، هذه مواضيع فيها ابتكار ولا بأس يستعمل كل وسائل حتى منها الذكاء الاصطناعي لما لا.
1: نعم.
2: فهذه وسيلة متاحة، ولكن كيف نستخدمها وكيف نستثمرها، هذا هو
1: نريد أن نستخدمها بأخلاق وفق أخلاق الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذه هي الدائرة، إن شاء الله ربي ما نخرجوش عليها بإذن الله تعالى شيخ زاهر. إذن كيفاش كان التفاعل؟ يعني بدأت تسجيل من 25 جوان، يعني كيفاش إقبال شبابنا مع هذه المسابقة، مسابقة صناعة محتوى في الأخلاق؟
2: هي والله في قدر ما هي المبادرة طيبة والحق فريدة، وتجب تكون أنها أول مبادرة إن شاء الله بادرت بها الرابطة الوطنية والفرع الجهوي بصفاقس، إلا أن الجانب الإعلامي ناقص شوية. ثم كثير من الشباب ما وصلتهمش المعلومة والإعلام الكافي، حتى إن شاء الله لو تصل بإذن الله تعالى ويعرف الشاب في ماذا سيفعل بالضبط، هو تنفيذ المشروع، فماذا سيكون محتوى المشروع. قلنا مشروع مبتكر ينتج فيه إما فيديوهات أو أفلام قصيرة.
1: نعم.
2: أو حملات إلكترونية ما يسمى بالهاشتاج، أو برامج إذاعية حوارية، لوحات فنية تشكيلية، مسرحية، نماذج تطبيقية أولية من خلال رسكلة لبعض المواد المستهلكة للحفاظ خاصة على البيئة، هذه المواضيع، هذه الوسائل والمشاريع التي سينفذها شبابنا بإذن الله تعالى.
1: بإذن
2: السؤال
1: الله.
2: المحوري
1: أي.
2: الذي خرجنا منه، كيف يمكن لقيمة أخلاقية نبوية أن تبني شخصية متوازنة مسؤولة؟
1: نعم أي.
2: بإذن الله إن شاء الله تتحقق أهداف هذه المسابقة بإذن الله تعالى. عملنا كذلك نقطة لمتابعة المشروع، كذلك على مستوى العرض والإنتاج والتقييم باش يكون واضح، معناتها سيكون العرض حضوريا باش نحافظوا على ملكية الإنتاج.
1: نعم.
2: أبنائنا باش ما يخافوش ما يبعثوليش بوسائل إلكترونية، وقد يكون لا نهار مش نحدد لك بإذن الله تعالى العرض متاعك، وتحضر لجنة التحكيم، ولجنة التحكيم مش يكون فيها اختصاصات مختلفة، وبإذن الله تحضر أنت الإنتاج متاعك وتعرضه، ثم يقيم وفق خمسة عناصر.
1: اللي هما
2: النموذج النبوي، نريد أن هذا الذي سيختاره التلميذ من خلال المحاور ومن خلال القيمة الأخلاقية، وهذا يسند له عدد على 20. تحويل القيمة الأخلاقية إلى فعل وسلوك كذلك على 20. عنصر الابتكار كذلك لازم يكون واضح وظاهر على 20. إحداث أثر في المجتمع، ثم الجانب الإبداعي. العدد سيكون على 100، وبالطبع بعدين نشوفوا حسب الأعداد إن شاء الله، وإن شاء الله إن شاء الله أصحاب الدعم وأصحاب الخير إن شاء الله يساهموا إن شاء الله في باش إن شاء الله نقدموا جوائز قيمة
1: إن شاء الله
2: للإبداع الشبابي هذا إن شاء الله.
1: إن شاء الله شيخ زاهر، أرجو لكم كل التوفيق والسداد طبعا في مسابقة صناعة محتوى في الأخلاق، حاجة تفرح برشا، وإن شاء الله يا ربي بلقائنا هذا معك إن شاء الله توصل المعلومة لأكثر عدد ممكن من شبابنا، باش يكون التفاعل معها طبعا جيد إن شاء الله. إذن المجال مازال مفتوح يعني للتسجيل بحول الله، نقول لهم شدوا الهمة. فقط أنا نحب نثبت من حاجة بعد إذنك شيخ زاهر، يعني الشباب المعنيين بهذه المسابقة هما من صفاقس، يعني هكا ولا يكونوا منخرطين في جمعية المحافظة على القرآن الكريم بصفاقس.
2: احنا عرضناها على الفروع، الجهوية كلها.
1: ممتاز.
2: وقع عرضها وقلنا للاستئناس بها. اذا يجينا شاب من فرع جهوي اخر ويوافق عليه الفرع الجهوي، يكون باتصال بالفرع الجهوي وهو اللي عرفنا به ويرسل الانتاج متاعه للفرع الجهوي بإذن الله تعالى، يحب يشارك إن شاء الله بإذن الله ما نحرموهاش كذلك إن شاء الله.
1: ممتاز. هي تنجم تكون مسابقة وطنية شيخ زاهر.
2: نعم.
1: تنجم تكون مسابقة وطنية.
2: لما لا، احنا في الحقيقة أردناها كذلك، ولكن قينا شوية صعوبة في العرض.
1: نعم.
2: شوية صعوبة في العرض. معناتها اللي مش يجي من بعيد من ولاية أخرى باش يمثل أمام لجنة التحكيم، ولجنة التحكيم هذه بالطبع مش يحدد له موعد وتوقيت ومش يعرض المنتوج متاعه، هنا نقول بالك مشقة السفر، بالك بعد المسافة، فوقتها إذا قينا عدد لا بأس به في فروع جهوية أخرى، ولقد يكون قد نكون فكروا باش نقلوا لهم كلجنة التحكيم ويعرضوا إنتاجهم إن شاء الله أمامها بإذن الله، وتبدأ لجنة واحدة، ولما لا إن شاء الله.
1: نعم.
2: كبداية إن شاء الله
1: إن شاء الله
2: على مستوى، وممكن إن شاء الله تتحسن أكثر على المستوى كذلك عرض بإذن الله تعالى، وإن شاء الله السنوات المقبلة تكون أحسن وفي حلة أفضل وأكثر إعلام وأكثر إن شاء الله اتساع إن شاء الله بإذن الله.
1: بإذن الله هي الحلول موجودة في هذا الباب باستعمال الوسائل الحديثة حتى نقربوا على شبابنا، لأنه بالحق الفكرة يعني متميزة وهادفة شيخ زاهر، وإحنا بذبينا بالحق شبابنا نشوفوا إبداعاتهم في هذا الباب، خاصة أنه الشعار اللي رفعتوه موجود حتى على إعلان المسابقة، قدش ما أحلاه، أخلاقك بصمتك ومحتواك رسالتك، يعني هذه هي البصمة اللي نحبوها تتحقق يعني في شبابنا شيخ زاهر، وانتم تحرصوا على تحقيق هذا المقصد يعني كيف ما قلت من خلال أفكار عديدة منهم هذه الفكرة شيخ.
2: إن شاء الله بإذن الله. أنا بفلا أدعو نفسي وكل الأخوة لكل في هيئات الفروع أننا نفكر إن شاء الله ونجد حلول مع بعضنا بإذن الله تعالى لنعرضوها على الشباب إلا تستهوي الشباب. الشباب توا يحب حاجة نوعية، ما يحبش معناته يبحث عن التجديد، يبحث عن الوسائل الجديدة. الشباب يتطلع دائما إلى الأحسن إلى الأفضل، لأنه ما شاء الله يواكب، قاعد يشوف تغيرات كبيرة في العالم على مستوى صناعة محتويات وعلى إنتاج إنتاجات فنية كبيرة رائعة. فإن شاء الله الإخوة والأخوات في كل الفروع الجهوية للرابطة الوطنية للقرآن الكريم إن شاء الله يحاولوا أنه يجدوا حلول اللي هي يحبها الشباب وإن شاء الله وتجلبوا بإذن الله وتحفزوا بإذن الله
1: بإذن الله. وهذا ما نتطلع إليه شيخ زاهر معالج، ونحن معكم بإذن الله تعالى لنتابع بإذن الله أصداء هذه المسابقة وكل فعالياتها إن شاء الله وتفاعل شبابنا خاصة.
2: مليكة مش الآن في وجهك ولكن في سباقة للخير والحمد لله.
1: ربي بارك فيك.
2: لأن أول إذاعة تتصل بينا وتحب تستفسر وتحب تنشر وتحب تعلم أكثر، حقيقة إذاعة الزيتونة إذاعة وطنية بامتياز وإذاعة لكل فئات العمرية والحمد لله.
1: هذا واجبنا شيخ زاهر معالج، طبعا مثل هذه الأفكار تستحق منا كل الدعم. إذا لو سمحتم نختم برقم التواصل معكم، يعني إذا فما أي شاب يسمع فينا تو ويحب يشارك في هذه المسابقة أكيد مكنه من رقم مركز التنوير شيخ زاهر.
2: احنا وضعناه في اللافتة اللي أرسلنا ليلقوها، يدخلوا على الصفحة متاع نحن في مركز التنوير، يدخلوا على الصفحة متاع السكنات، يدخلوا على الصفحة متاع إذاعة الزيتون الآن حتى هي شهرتها بإذن الله تعالى، يدخلوا بعض ثم الصفحات متاع الفروع الجهوية كذلك للرابطة الوطنية كذلك قامت بنشرها والحمد لله، ويوصلوا بإذن الله وفيها كل المعلومات وفيها كل إن شاء الله باش يتصلوا بنا إن شاء الله.
1: إن شاء الله سيدي الكريم، بارك الله فيكم شيخ زاهر معالج، أرجو لكم طبعا كل التوفيق والسداد في هذه المسابقة، والشكر موصول للقائمين والعاملين بمركز التنوير للقرآن الكريم، وأكيد نتابعوا معاكم كيف ما وعدتنا شيخ زاهر.
2: إن شاء الله بإذن الله، إن شاء الله نحاول وقت بإذن الله يوقع العرض وإن شاء الله نحاول أن نصل إلى تغطية إعلامية بإذن الله ونعرض للإنتاج متاع الشباب وإن شاء الله يكون في مستوى راقي إن شاء الله.
1: إن شاء الله هذا ما نرجوه في أمان الله تعالى وحفظه. وجزاكم الله خير الشيخ زاهر معالج نائب رئيس الرابطة الوطنية للقرآن الكريم، تحدثنا عن هذه المسابقة المتميزة صناعة محتوى في الأخلاق، وقد قدم لنا 10 محاور سيهتم بها أبناؤنا في هذه المسابقة، منها بر الوالدين، منها احترام الجار والتعايش، منها المحافظة على البيئة، الرفق واللين، يعني محاور على غاية من الأهمية، التحكم في الغضب كذلك. فإن شاء الله ربي شبابنا يبدعوا في هذه المحاور، إن شاء الله ربي يوفقهم لتقديم محتوى هادف ومؤثر. نحب نقدم لكم رقم مركز التنوير اللي هو 99-596-010، نعاود 99-596-010. أي شدوا الهمة أبنائي، لأنها بالحق مسابقة هادفة بأتم معنى الكلمة، حتى ربطا بمشروعنا مع الأستاذة سونيا النفزي وهو مشروع يعني القراءة، نحن نريد أن نبلغ هذه الأمانة من باب حسن استثمار أوقاتنا في هذه العطلة الصيفية. إذا نرفع راية القراءة بمهارة عاليا، نرفع راية تقديم يعني محتوى هادف كما يحبه من الله سبحانه وتعالى وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام، وقد قدم لنا 3 خطوات أساسية يعني فيما يتعلق بحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام، حضوره فينا حبيبنا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أولا معرفته عليه الصلاة والسلام، يعني وهذه المعرفة ستثمر محبة له، وهذه المحبة ستثمر بإذن الله تعالى تأسي بأخلاقه بسلوكه عليه الصلاة والسلام. إذن أحبتي في الله، هذه الأخلاق المحمدية نريد أن نجعلها بصمة لنا تتحقق في هذه الحياة، وطبعا هذا المحتوى هو رسالتنا، وهذا هو محتوانا في برنامج ماهر في الأرض وفي السماء. هذه الحلقة الأولى من مشروعنا الصيفي، هي حلقة تأسيسية بامتياز، بدأتها باسم زكية، وهي طبعا وهو اسم قرآني نريده أن يتحقق فينا من خلال الاشتغال على هذه النفس التي بين جنبينا حتى تكون نفسا زكية بإذن الله تعالى. وهذا المشروع سنؤسسه بمعية الأستاذة مونيا الناصفي والأستاذة لطيفة شقرون، وطبعا نمتن هذه المعاني وهذه المفاهيم الإسلامية مع الأستاذ محمد أيمن القربي في مشكاتنا الزيتونية، لنربط الماضي بالحاضر، لنقف عند سطور هادفة بإذن الله بإمضاء علمائنا رحمهم الله تعالى. وطبعا الإضافة ستكون مع ضيوف أجلاء سيقدمون لنا إن شاء الله تعالى معنا، يعني هادف نستلهمه من واقعنا المعيش، ثم نتوج هذا الأمر بمشروع القراءة مع الأستاذة سونيا النفزي. أرجو منكم أن تتواصلوا معنا، أن تتفاعلوا معنا، لأنه في ختام إن شاء الله برنامجنا نحب نحصد حصاد طيب إن شاء الله، وكيف ما قالت الأستاذة سونيا ربي بركلنا فيها وفي علمها، الدعوة مفتوحة لكل الفئات العمرية حتى تكون القراءة بإذن الله فعل إنساني حاضر بقوة وبسلامة إن شاء الله لتحقيق الأهداف التي أعلننا عنها. ثم توجنا هذا اللقاء بهذه المسابقة اللي تلقاو كل التفاصيل على صفحة التواصل الاجتماعي لمركز التنوير للقرآن الكريم، هي تستهدف شبابنا ليبدعوا في هذا المحتوى الهادف في الأخلاق. تتواصلون مع مركز التنوير بصفاقس على رقم 99 596 010. هكا نكون إن شاء الله يا ربي أتممت هذه الرسالة في أول حلقة. ابقوا معنا، موعدنا كل يوم خميس من الثانية بعد الزوال إلى الرابعة بإذن الله تعالى في هذا البث المباشر. ختاما أتزين بأدب الشكر لأشكر طارق الطيب الذي واصل معنا الرحلة على مستوى الإخراج الإذاعي، أختي العزيزة كريمة عتيق ربي جزيك الخير في التنسيق العام والإخراج المرئي على الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. في الختام أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
5: يا واحدا في ملكه ما له ثاني، يا من إذا قلت يا مولاي لباني، أنسى وتذكرني في كل نائبة، فكيف أنساك يا من لست تنساني.
6: بسطت يدي من لي ألول به إلا كاسني.
7: في رحابك الأمن والأمان، في رحابك السلامة والإيمان، أي كرم منك أن أجلس بين يديك أناجيك فتسمعني، أسألك فتعطيني، تطل من عليائك تقول يا ملائكتي هذا من أحبني، هذا من ترك الدنيا وجاءني، وها أنا يا حبيبي جئتك بشوق المحبة ضيفا، ألا تكرمني وأنت الكريم؟ ما سألتك ماله، ما سألتك جاها، إنما أسألك رضاك والجنة وعزتك وجلالك، لئن رضيت عني فلا يهمني سخط من سواك.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 42 من الآية 22 من سورة لقمان إلى الآية 30 من سورة الأحزاب بصوت القارئ عمرو بشجرة برواية قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 42 من الآية 22 من سورة لقمان إلى الآية 30 من سورة الأحزاب بصوت القارئ عمرو بوشجرة برواية قالون عن نافع المدني.
1: من رياض السنة النبوية.
2: باب في المجاهدة. عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى معه واحد. يرجع أهله وماله ويبقى عمله. متفق عليه. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. رواه البخاري. عن أبي فراس ربيعة بن كعب الأسلمي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل الصفة رضي الله عنه قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته، فقال: سلني. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم.
1: من رياض السنة النبوية.
3: من رياض السنة النبوية. صلى عليك الله
2: يا خير الورى. عن أبي عبد الله ويقال أبو عبد الرحمن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. رواه مسلم. عن أبي صفوان عبد الله بن بسر الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. بسر بضم الباء وبالسين المهملة. صلى عليك الله
1: يا خير الورى. من رياض السنة النبوية.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صوت القلب إلى القلب. صوت القلب إلى القلب. ومعراج إلى القيم الأصيلة. قيم الأصيلة.
5: أقرأنا ما تيسر من كتاب الله. أقرأنا من أول بقرة.
6: تعاهد القرآن.
7: تعاهد القرآن.
6: دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعهد القرآن سير من جديد في طريق المعاهدة.
8: طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله تعالى.
6: تعهد القرآن.
8: تعهد القرآن
6: مع الشيخ معز بن زيد.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الأفاضل عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في لقاء جديد مع تعهد القرآن. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المباشر لتصحيح التلاوة. اليوم بنواصل رحلتنا مع المنظومة الجزرية، باش نقف وقفة مطولة مع باب تطبيقي ومهم جدا سماه الإمام ابن الجزري باب في ذكر بعض التنبيهات. هذا الباب في حقيقته هو اللمسة الأخيرة التي تبين القراءة المتقنة عن القراءة العادية. الإمام ابن الجزري بعد ما حكي على القواعد الكبيرة اللي تحدثنا عليهم في الحصة الماضية، لاحظ أنه فما أخطاء خفية تتسلل للسان القارئ من غير ما يشعر، خاصة كيف تبدأ كلمات متداخلة. هالعقبات هذه ما تخصص صورة معينة، بل هي زاد حقيقي تستحقوا تطبقوه في أي موضوع تحلي وتصلي به من المصحف الشريف. وقبل ما نحل الخطوط الهاتفية ونستمع لقراءاتكم العطرة، نحبوا تركزوا معايا في مليح في ثواني باش نعطيكم ثلاثة قواعد ذهبية وعامة تحميوا بها تلاواتكم اليوم في أي صفحة باش نقرأوا منها. أهم شيء القاعدة الأولى فك الاشتباك والميزان بين الخفيف وحاجة رزينة كما نقولوا نحن سهلوا، يعني تخليص المرقق من المفخم. اللسان البشري بطبعه يلوج على السهل ويميل ديما للمجالسة، يعني أي حاجة ينطقها بسهولة. أما كي يلقى حرف خفيف مرقق، يعني جاي بجنب حرف رزين مفخم، اللسان يعجز باش يبدل المخرج في سع يمشي يفخم الحروف الكل فرد مرة. دونك ردوا بالنا من الحكاية هذه. مثلا حروف كما الهمزة، الميم، الباء، اللام، الواو، ديما حروف خفيفة. إذا جاء وراها حرف قوي ومفخم كما الخاء، حروف الاستعلاء، يعني الخاء، الصاد، الضاد، الطاء، قاف وغيرها، لازم القارئ يصفي النطق، يعني يعطي الحرف المرقق حقه من الترقيق والخفاء، ومن بعد ننتقل للحرف المفخم ويعطيه حقه من القوة من غير ما يغلب واحد منهم على الآخر. القراءة ميزان والعدل فيها فرض. القاعدة الثانية، ردوا بالنا من حروف اللي تتخبى بالحروف الضعيفة. فما حروف اللغة العربية تتسمى حروف ضعيفة أو خفية بطبيعتها، وعلى رأسها حرف الهاء. الهاء تخرج من أقصى الحلق، يعني من أعمق نقطة في الحنجرة، وتخرج مع شوية هواء همس. شنو اللي يصير مع الزربة؟ ولا كيف يقل النفس، ولا مع رهب تبكي واحدة في المباشر، ولا يقرأك على شيخ، الصوت يضعف والهاء تتمص وما تسمعش، خاصة كيف تجي في الأخر متاع الكلمة. مثلا اسم الجلالة باش نوقفه مثلا بعد آية طويلة نقوله لله، لله ما نقوهش لله، أو في أواخر الآيات كما قلنا. نسمع رواحنا نحن نقرأه اليوم، يعني نضغطه ضغطة خفيفة وصافي على الهاء باش تطلع واضحة وتسمع، ونعملوها بحذر. هي حروف المد كما الألف والواو والياء باش ما يضيعوش منا في وسط الكلام. شو يقول الإمام بن جزري؟ يعني يقول: فرققا مستفلا من أحرفي، وحاذرا تفخيم لفظ الألف، وهمز الحمد أعوذ إهدنا الله، ثم لام لله لنا، وليتلطف وعلى الله ولض، والميم من مخمصة ومن مرض، وباء برق باطل بهم بذي، واحرص على الشدة والجهر الذي فيها، وفي الجيم كحب الصبر، ربوة اجتثت وحج الفجر، وبينا مقلقلا إن سكنا، وإن يكن في الوقف كان أبينا، وحاء حصحص أحط الحق، وسين مستقيم يسطو يسقو. يعني المؤهم الملاحظات في هذه الأبيات، نجنب تفخيم الهمزة مطلقا خاصة في أول كلمات كما الحمد لله رب العالمين، ما نقولوش الحمد الحمد أعوذ إهدنا الله، خاصة مع رفض الجلالة، لأنه اللام مفخمة في رفض الجلالة، لكن الهمز قبلها مرققة الله. أيضا عدم تفخيم لله مثل لله لنا، وليتلطف، خطر الطاء من حرف الاستعلاء قبلها اللام، يعني نخلص المرقق من المفخم، وليتلطف مش وليتلطف، كيف على الله مش على الله، على الله كيف عنا في الفاتحة دي ما نقرأ فيها يعني كل يوم في سلواتنا، ولض ولا ولض مش ولا. أيضا عدم تفخيم الميم في نحو مخمصة، ما مخمصة، خطرة مجاورة الخاء هي مستعلية. كيف كيف عنا نفهموش الباء في برق باء باء مش برق باء برق برق باطل. لازمنا نركزوا في الشدة والجهر متاع الباء والجيم. كحبي الصبر بربوة أجتثت، هنا عنا الجيم الشدة من حروف الشدة كما نعرفوا، أجت قاطن بكت، يعني ركزوا مع الجيم ما قلوش أجتثت أج نسيبه وروحنا معناه. الحرف الجيم حرف شديد، يعني الشدة لازمنا نبينوا الشدة وهي حبس الصوت عند نطق بالحرف خاصة الجيم والباء. يعني يقولوا أجتثت الحج الفجر. كيف كيف زاد عنا من فخموش الحرف الخاء، نبهنا الإمام الجزري في كلمة حص حصى أحط الحق نظرا لمجاورتها حرف مستعلي. وأخيرا نبه إلى ترقيق السين في مستقيم، أيضا يسطون يس يسطون يسقون. يعني هذه الكلمات وغيرها نحاول ديما نركزوا ونخلصوا المرقق من مفخم، لأنه هذه أهم شيء في القراءة. برشا المستمعين ربي يبارك فيهم يعني حافظين القرآن ولا قصار الصور من صغرهم، بحكم التكرار اللسان يولي يجري وحده بالآيات بناء على الحفظ القديم. الخطأ وين؟ الحفظ السمعي القديم ساعات يكون فيه غلطات في الشكل، فتحة في بلاصة ضمة ولا ضمة في بلاصة فتحة ولا شدة ما يجيبهاش، والقارئ عاودها ديما كاكا. النصيحة اليوم ديما نحلوا حتى مصحفنا ونركزوا على الكلمة، حتى كلي اللي حفظناها قديم نركزوا فيه توا، مركش نفيقوا بضمة غلطة ولا فتحة، ونقرأوا بتؤدى، ناخذوا نفس باهي ومريح عند رؤوس الآيات وما نزربوش في القراية. كما بهذا الميزان الواضح والسلس والبعيد عن كل تعقيد، نفتحوا طول الخطوط الهاتفية إن شاء الله وباب التواصل المباشر معكم مستمعين الكرام، نحلوا مصحفنا على أي موضع نختاروه، واللي حب يقرأ غيب زادة مرحبا، يعني مرحبا باتصالاتكم، ونبدأ مباشرة مع أول متصل. السلام عليكم.
10: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
9: أهلا بك خونا، مرحبا بك. نتكلم فينا الاسم الكريم، نتكلم فينا
10: كريم المهدي.
9: أي نشرف بك أخويا كريم. قداش تحفظ قداش تحفظ من القرآن؟
10: مش الكثير إن شاء الله، إن شاء الله ربي يهز النفس كان نحفظه بالكل
9: بإذن الله. يا ربي سهل لك إن شاء الله، واحد إن شاء الله حسن الخاتمة نحفظ القرآن إن شاء الله. الله يبارك لك. أنا مش تقرأنا اليوم
10: إن شاء الله سورة المؤمنون.
9: أي تفضل تفضل.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون.
9: زيدوا شوية المد فأولئك، نعطيه الحق والمد. كما فمن ابتغى كما وراء كما فأولئك.
10: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون.
9: كما حكينا في أول حصة اليوم، فمن ب مش طغى ط، من هنا نخلص الحروف، الغاء مفخم التاء مرقق. فمن ابتغى فمن ابتغى تغى
10: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لفروجهم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون.
9: ربي يبارك لك هنا كريم، أعطيك الصحة على هذه التلاوة العطيرة، تلاوة طيبة ما شاء الله، يعني متقن الأحكام واصل في هذا الطريق إن شاء الله، وكما قلنا إن شاء الله تحفظ قرآن إن شاء الله تكمل الطريق.
10: اللهم أمين.
9: الله يبارك لك، الله يحفظك. السلام عليكم. وأما متصل آخر، السلام عليكم.
11: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
9: مرحبا بك الأخت، عرفنا.
11: بي أخوي مسي ديبوزي.
9: أي هلا بيك وهلا بأهلينا كل في ديبوزي. مرحبا بك أختنا بي.
11: عيش الله يخليك.
9: كشان تحفظ ما تيسر القرآن ولا مقدر به؟
11: والله نحفظ ما تيسر من القرآن.
9: باهي باهي ما شاء الله. شنو اشتقرنا اليوم إن شاء الله؟
11: ما تيسر من سورة الملك.
9: الملك أي تفضل تفضل.
11: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير.
9: فقط ردبنا من وهو من مدويش، مش وهو، وهو على، وهو على، مش وهو،
11: وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات سباقا.
9: ربنا هنا خلق، الله الذي خلق مش خلق، ودبالك مش ما غير مد. الذي خلق سبع سماوات طباقا.
11: الذي خلق سبع سماوات طباقا. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. أرجع

0: وحثير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين
1: نعودها وجعلناها رجوما
0: وجعلناها رجوما رجوما للشياطين
1: صحيتك.
0: وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير.
1: ربي يبارك فيك اخت بيا على هذه التلاوه.
0: عايش
1: تيك
0: الله
1: الساعه التلاوه
0: يخليك.
1: بها ما شاء الله عليك، ربي يبارك لك.
0: عايش عايش الله يخليك.
1: الله يحفظك. ناخذ متصل اخر. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: شكون الاخ كريم؟ منين نحكي معنا الاخ كريم؟
2: عبد الرحمن من سيدي بوزيد.
1: اي سيدي بوزيد، ورب عظم سيدي بوزيد. الله يبارك لك. باش مش قد... كم تحفظ من القرآن قول عبد الرحمن؟
2: تو مش من نحفظ.
1: تو واقف على الحفظ؟
2: ايه.
1: شنو تراجع ماله؟
2: لا.
1: ولا ما تيسر؟
2: ما تيسر.
1: باهي ماشي هاتش. مرحبا بك. شنو باش تقرا انا؟
2: سورة الأعلى.
1: سورة الأعلى، ايه تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: ربنا لحظة برك أخونا عبد الرحمن، مش بالله، رد بالك من تفخيم اللام. أعوذ بالله، لا مش بالله، رد بالك من اللام، فخمتها شوية زايدة كهو.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحيم الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى.
1: لا ربنا اسمعني عبد الرحمن.
2: خلق فسوى.
1: خويا عبد الرحمن تسمع فيا؟ تسمع فيا خويا عبد الرحمن؟
2: قدر فهدى.
1: اسمعني خويا عبد الرحمن، سبح
2: الذي أخرج

0: سنقرئك فلا تنسى.
1: معايا اخويا عبد الرحمن. اخويا عبد الرحمن اسمع فيا.
2: نعم.
1: باه رد بالنا في المدود في اخر اواخر كلمات باش نعاودوهم الكل. المد هناش يتسمى في اخر هذه الكلمه، هذا يتسمى طبيعي. الطبيعي مقداره حركتين، سبح اسم ربك الاعلى فقط، مش الاعلى سوى. فهمتني اخو عبد الرحمن؟ المد هنا طبيعي كله متساوي، ما نجيش نمدوا اربع حركات، مش مد ذا متوسط ولا مد واجب ولا منفصل، يعني هذا مد طبيعي بالاجماع فيه حركتين. واضح؟ هاي عودنا من اول السوره. هاي سبح
0: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقل

0: يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى.
1: قاعد تبالغ فيه بزلت تبالغ في المدرك رد بالك رجعنا للغلطة الأولى نعاود ديما النقص فذكر عاودنا فذكر ديما إن نفعت الذكرى الذكرى فقط مش الذكرى لا فذكر
0: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى.

يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون

0: هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.
1: ربي يبارك لك. عبد الرحمن يعطيك الصحة على هذه التداول، ما شاء الله عليك، يعني ظهر قارئ الأحكام فقط كما قلنا المد الطبيعي، نحاولوا نجنبوا الغلطة ذيك. فهمتها بالكدا بتاع المد الطبيعي، ديما حركتين، ديما نحاولوا نقصوا حتى تجيب، كي نقول لك أنا تجيب ثلاثة أربع آيات مرجلين وبعد تعاود ترجع تجيب واحدة ثلاثة أربع حركات، رد بالك. حسنا تروح أقرأ سور روما كما الأعلى وسورة النجم، هذوما يوفيو بالألف المقصورة واحد هكا بالياء، يعني تعاود روحك ديما حركتين. واضح أخوي عبد الرحمن؟
0: ما شاء الله،
1: الله يبارك لك، يعطيك الصحة. وعم متصل آخر.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بالأخ الكريم.
2: شكرا.
1: عرفنا تنشط، عرفنا روحك أخ.
2: إيه نعم، معكم هشام من زغوان.
1: هشام أهلا بيك أخوي هشام، أهلا بيك وأهلا بهنا في زغوان، الله يبارك لك.
2: شكرا بيك. يرحم والديك.
1: تقرأ في مدرسة قرآنية أخونا ولا؟ تقرأ في مدرسة قرآنية؟
2: اي نقرا في مدرسه قرانيه في الجمعيه القرانيه بحمام زريبه. عند الشيخ سي حمادي منصور، نوجه له التحيه.
1: اي الله يبارك لك، والله يبارك له ان شاء الله.
2: عايزك
1: الله يحفظك. اي كم تحفظ؟ قديش تحفظ من القران؟
2: والله نحفظ ان شاء الله نقولوا 15 حزبه متفرقين راهم، مش
1: فهمتك. باهي باهي، احرى ساعات نحبوا نلموهم ان شاء الله ونكملوا نخدموا. انت حفظت ربعك هو ربع؟ باهي ربع هذاك دخله باهي، الطريق سهل ما عادش صعيب
2: ان شاء الله باذن الله.
1: الله يبارك لك. هاي نمشي تقرا ان شاء الله.
2: نقرا من سوره البقره ان شاء الله.
1: اي تفضل تفضل.
2: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الف لام ميم.
1: الف لام ميم عندنا مدود كما جبتهم انت، ثم تسمى المدود هذوما المقدار نتاعهم قداش من حركه؟ تعرف قداش من حركه؟
2: نعرف ثلاثة حركات.
1: ست حركات. أنت قلت لي أربعة ولا قداش؟ ما سمعتكش.
2: قلت ثلاثة أنا، هما ست حركات.
1: نقولوا شوف، لا فهمتك، نقولوا ست حركات ولا ثلاث ألفات؟
2: ثلاث ألفات.
1: طيب فهمتك، زوج صحة. أنت قاعد تجي فيه في أربعة، ماكش تجي في الستة نتاعها. الستة ألف لام ميم. واضحة؟ ديجا اسمه هو اسمه اشبع، يعني شاب اشبع المد قد ما نجم، اشبع مع معارض ست حركات، يعني اطول اطول من مدود متصله كما السماء والماء، نجيبوا ست حركات نتاعنا.
2: واه
1: تفضل.
2: الف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون.
1: احنا حكينا اليوم على ردبانة، كينا حرف كما الآخرة هنا مكسور، يعني ردبانة مكسور وبعده حرف الراء، اليوم بشكون مفخم، ما نقولوش الآخراتي را الفخم الراء الآخراء وبالآخرات هم يوقنون. فهمتني؟
2: وبالآخرات هم يوقنون.
1: هكاك صح.
2: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب أليم بما
1: كانوا. مازلنا مش على عذاب أليم، مازلت عذاب أليم. ولهم هاي ولهم عذاب عظيم. هنا مازال
2: ولهم عذاب عظيم.
1: ربي يبارك لك يعطيك الصحه.
2: عايز.
1: الله يحفظك يعطيك الصحه تلاوه باهي ما شاء الله.
2: يرحم والديك.
1: نكمل كما قلنا، عاد نواصل نشدوا طريقه
2: باذن الله. ان شاء الله جزاكم الله خير وان شاء الله في ميزان حسنات.
1: وجزاك ربي يوفقك ان شاء الله. السلام عليكم.
2: شكرا أجمعين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: نأخذ متصل آخر.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك.
3: الله يبارك في جهودكم وبارك الله فيكم.
1: فيك بارك الله. عرفنا الأخ الكريم.
3: اسمي هادي من نصري من ساقط أبو هارون.
1: أيوة أهلا بك. أهلا بك أبو هارون. سلمنا على هارون.
3: الله يبارك لك.
1: الله يبارك لك ورحمة بك. أي قداش تحفظ هون؟
3: والله الحمد لله من فضل ربي نحفظ يعني الكثير.
1: ما شاء الله الحمد لله. يتكمل تختم إن شاء الله. تخلت تختم.
3: إن شاء الله ربي يسر من الحمد لله.
1: آمين الله يبارك. نيش تقرأنا؟
3: إبراهيم إن شاء الله.
1: سورة إبراهيم يعني السلام تفضلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء.
1: اسمعني إخوانا أبو هارون ثم ملاحظة مهمة عطلنا في الاستعاذة وهنا اللي هي شنو اللي هي المبالغة في الضم مش أعوذ ذو كيف كيف الحمد دو لا الحمد مش الحمد دو ردبنا مدي نعطيه يعني الصفة متاحة الجهر فهمتني مع ضمها من بلغوش برشا كيكا الحمد ما قلوش الحمد الحمد الحمد لله فهمتني أعوذ بالله أعوذ مش أعوذ ذو فهمتني خنا
3: واضح طيب إن شاء الله
1: الله يبارك لك
3: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي
1: ومن ذريتي مش ومن ذو متبلغش في الضم
3: ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء
1: كيف كيف دعاء عودنا وربنا
3: ربنا وتقبل دعاء ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب
1: عودنا ربنا وتقبل دعاء ما زالت رأي الضمة
3: ضمة مبالغ فيها
1: ضمة مبالغ فيها ربنا وتقبل دو قول معايا دعاء لا مش دعاء تعم في مجهود فقت بيك في الدال تعم في مجهود في الضم انطق على طبيعتها يعني احنا فهمت لا ترك عندهم اخوتنا لا ترك عندهم هكا مبالغه في الضم
3: طيب نعم
1: انت عوده ربنا
3: وتقبل دعاء
1: ظهروا الهمزه في الاخر دعاء
3: ربنا وتقبل دعاء
1: لا مغير قلق مش دعاء نسكر
3: دعاء
1: اوكي
3: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا

0: إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار.
1: بارك الله فيك أبو هارون، بارك الله
0: الله.
1: فيك على التلاوة، يعطيك الصحة. كما قلنا نركزوا على حكاية الضمة ذيك، هذيك أهم حاجة الحث في التلاوة، يعني باقي ما شاء الله تلاوتك يعني طيبة.
0: الله يجزيك خير.
1: وجزاك الله يبارك لك.
0: السلام عليكم.
1: ناخذ متصل آخر. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: هلا بيك.
2: يا رب يبارك لك سيدي الشيخ.
1: وفيك بارك الله، الله يحفظك.
2: محمد من منوبة.
1: من محمد، أهلا بيك، أهلا بيك أخونا محمد. قداش تحفظ قرآن أخونا؟
2: 20 حزب.
1: باهي ما شاء الله، ثلث القرآن تقريبا يعني الآن، ثلث القرآن.
2: إن شاء الله.
1: هاي كمل، نحبوك تكمل تختم إن شاء الله.
2: قدرة ربي إن شاء الله سيدي
1: الشيخ. الله يبارك لك. منين باش تقرأنا اليوم؟
2: متى يسلم سورة المزمل.
1: هاي تفضل تفضل.

0: نقوم الليل إلا قليلا نساه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا.
1: المادة ذيك لا إله إلا هو قاش من حركة ذاك أنت عملت طب.
0: عملت حركتين
1: برشا حركتين أنت قلتك لا إله أنت عملت بالبنين عاودوا حركتين الحركتين لا إله إلا هو
0: لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا
1: وذرني
0: والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا.
1: شوف نفتح النون بالكدا مش النعمة أولي النعمة مش النعمة أنت جبتها بين البيني مش واضحة
0: أولي النعمة
1: هكاك وذرني
0: والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إنا لدينا
1: النون هنا مش إنا مش
0: تمام